بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحير الإلكتروني وغسيل الأموال، وهيئة المحامين تقر إضرابا عاما بيوم واحد وتهدد بإضراب عام مفتوح. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصاً، إضافة إلى حجز شاحنتين ودرجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية، وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. بلاغا للإدارة العامة للأمن الوطني أمس أن العملية تمت إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية وبناء على شهادة عدد من المتضررين، وأشارت إلى أن أفراد الوفاق الإجرامي يعمدون إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية، ويتولون لاحقا قرصنة الحسابات الإلكترونية ثم الشروع في التواصل من الحساب الإلكتروني المستولى عليه مع أحد المسجلين بقائمة أصدقائه وإيهامه بأنه متواجد بإحدى الوحدات الأمنية، مع مطالبته بربط الصلة بصاحب رقم نداء محامي وهمي الذي يشير عليه بضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلوم خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن، ليعمد بالأثر إلى تكليف أحد الأشخاص بسحب مبلغ الحوالة. وأشارت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغها أمس لأنه تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إثر مراجعتها، وذلك من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق.

0: الوطنية للمحامين بتونس يوم أمس عن قرارها إقرار إضراب عام بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. كما أقرت الهيئة في لائحة توصية الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة أول أمس الجمعة لتدارس الوضع المهني العام للقطاع ومطالبه المشروعة المقدمة في مذكرة كتابية لوزارة العدل يوم 23 من جانفي الماضي، تحركات وإضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة مع العمل على التنسيق مع شركائها على مستوى تمثيلاتها الجهوية. المحامين تدعو إلى مقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغة القانونية لتعيين أعضائها مع تفويض مجلس الهيئة وفروعها في ترتيب المقاطعة لضمان نجاعتها والالتزام المطلق بها، مع دعوة الفروع لاتخاذ تدابير تأديبية لكل مخالف لقرارات الهياكل. وحثت عموم المحامين على التمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية، سواء عبر تشجيع ممارسة حرياتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير، أو عبر أعمالهم كممارسة الطعون القضائية تجاه بعض الدوائر القضائية المكونة خارج الصيغ القانونية وفق تعبيرها. وطنيا أيضا، أفادت وزارة التجهيز والإسكان مستعملية طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بأنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى هذا الطريق بالنسبة إلى القادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الجمعة 8 من ماي. ودعت الوزارة كافة مستعملية الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارة المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان. دوليا الآن، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أمس بأن إيران قدمت خطتها إلى باكستان كوسيط بهدف إنهاء الحرب المفروضة بشكل دائم، والآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في النهج التصادمي. وبحسب وكالة أنباء مهرة الإيرانية، فقد التقى نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية أمس ببعض السفراء الأجانب المقيمين في طهران، وأطلعهم على المقترح الإيراني الأخير بشأن إنهاء الحرب والعدوان من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران. الجيش الأردني يعلن في بيان له أمس أنه استهدف مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدوده الشمالية. وقال بيان صادر عن الجيش الأردني إن القوات المسلحة الأردنية نفذت عملية الردع الأردنية التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأوكراني يحذر مجددا بيلاروسيا من الانخراط في الحرب ضد أوكرانيا. وفي رسالة مصورة نشرت يوم أمس، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن نشاطا غير معتاد رصد أول أمس الجمعة على الجانب البيلاروسي من الحدود المشتركة. هذا الموعد الإخباري المفصل، أشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM Music Non-Stop.

مشيتي عشتي بعدك حبة تاني بعدين نسيتك زي ما نسيتي مفيش مجال عيدان بينا ألف سرور

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح السرور عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة FM بتاريخ لحد 3 ماي 2026، الموافق 16 منذ القعدة 1447 للهجرة. إشارة التوقيت في استديوهاتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا الجزء الثالث من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 3-9 ماتينال ويكاند مع سالم هاني. مع سالم هاني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع.
1: 6:18 دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو متجدد ديما من الماتينال ويكاند بتاريخ لحد 3 ماي 2026. موعدنا يبدأ توا ويتواصل معكم إن شاء الله مستمعينا حتى للتسعة بالأخبار بالمتابعات بالخدمات والفقرات اللي تعودتوا بها كل ويكاند. إن شاء الله الرفقة تكون طيبة زيدا، هذا ما نتمنوهم على الكيب اللي تأمن لكم المشوار متاع اليوم. دونك اليوم تلقاو معكم سعاد العدويني معالج في التنسيق العام. أهلا وسهلا سعاد. منال تخيل في الإخراج التقني، مرحبا منال. تلتحق بنا من قسم الأخبار بسمة سعيدية وإنيسة داويدي من قسم الرياضة، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون كالعادة مع السيدة فيروز، كيف ما عودناكم كل صبحية هي اللي نستفتح معها مشوارنا في كل نهار جديد. إن شاء الله مبروك سعيد عليكم الكل. بعد شوية تسمعوا زيد غرسة ونرجع لكم مع أولى الفقرات اللي هي الانفوغاما، اللي من خلالها ناخذ فكرة على أبرز العناوين وآخر المستجدات من أحداث وطنية وعالمية اللي بتسمعوا بيان سور تفاصيلها في أولى نشراتنا الإخبارية 7 متاع الصباح.

0: زياد غرساي وصلنا للستة ونص على جوهر اف ام. مرحبا بكم توت سويت آخر الأخبار مع بسمة في الانفوغاما. انفوغاما صباح النور يا بسمة، إن شاء الله نهارك سعيد.
1: نهارك سعد سنة، صباح النور عليك على سعاد ومنال وكل من يخلط له سجن رفم لقيت ذي. إن شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع. في أبرز أخبارنا نعطيكم العناوين لقيت ذي وفي النشرة بعد نصف ساعة ناخذ التفاصيل الكل. في الشأن الأمني وفي الشأن الوطني، تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسل الأموال، هذا حسب بلاغ أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما بيوم واحد باش تحدد الموعد متاعه مستقبلا في الأيامات الجاية، وتلوح أيضا بإضراب عام مفتوح. في شأن الصحفي، تراجع الاعتداءات على الصحفيين في تونس بنسبة 40% وسط مخاوف من ضعف التبليغ وتواصل التتبعات القضائية، هذا حسب بطبيعة تقرير كشفت عن تفاصيله نقابة الصحفيين ووحدة رصد الإخلالات والاعتداءات صلب النقابة البارح. وفي النشرة اليوم ورقة حول اليوم العالمي لحرية الصحافة. في أبرز أخبار العالم، التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان مازال متواصل، وإنذار للسكان في 11 بلدة تحديدا بإخلاء منازلهم، والكشف عن تفاصيل خريطة طريق إيرانية لإنهاء الحرب، وترامب يعلق على هالخريطة هذية. ونتعرفوا على التفاصيل كما قلت في نشرة 7 تصبح.
0: شكرا لك بس ما يعطيك صحة على فونغو. هذي احنا نكملوا بطبيعة في المتينة الويكاند موسيقى ناور بلايدي استمتعنا ان شاء الله من خلالها رفقكم في ايقاع الصباح اللي نعمل معه يبدأ تصاعد حكا بشوية بشوية. دونك مرحبا بكم في الاستماع لنا، نرجع لكم بعد شوية.

معي أتحدى العالم. وصلنا للستة وسبعة واربعين دقيقة على جوهرة فام. صباح النور، صباح التحدي والأمل. لي علش ليه حاجة هكا تعطينا الموجات الإيجابية خصوصا وتخلي مودنا رايق وفايقين هكا صباح اليوم. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع. بعد شوية باش نحكيه على تطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 3 ماي 2026. هو ما نخبيش عليكم مستمعينا، هذا حديثنا كان في الكواليس قبيلة شوية مع ليكيب، زعما باش تبرد وإلا ليه، زعما هاو في الليل باردة شوية زيدا في الصباح بكري باردة شوية، نصيف ولا نزيدوا شوية؟ احنا بعد اخبار سبعة باش نجاوبكم على الاسئله هذوما الكل من خلال النشره المحينه اللي توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو ما تنساوش موعدنا زيدا مع الفرحه وعيد الميلاد في قوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده. تراه تفكروا هو شكون وابعثنا توت سويت نمروه وشو تحب توصل لكم ميساج على 85 990 وخليه يربح من عندنا كادو يقعد له سوفينير مزيانه برشا يقول لك هيك العام تعديت على جوهره فام وفلان بن فلان كان سبب اني تعديت بيان سور وربحت. دونك مرحبا بكم الناس الكل. اسكال جديده مع الموسيقى من عند زياد برجي ودي عمراد، وان شاء الله الاغنيات هذوما باش يوصلونا النشره الرئيسيه للاخبار على موجاتنا اللي باش تكون على راس الساعه السبعة بالضبط.

0: 6 إلى 9 ماتينال ويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: طاب يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. دول العالم تحيي اليوم العالمي للصحافة في ظل عديد التغيرات والتضييقات. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما بيوم واحد وتلوح بإضراب عام مفتوح. والكشف عن تفاصيل خريطة طريق إيرانية لإنهاء الحرب وترامب يعلق عليها. في تفاصيل أخبارنا، أظهر التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل من السنة الماضية إلى غرة أفريل 2026، أظهر تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء سابقا. رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار أوضح خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر النقابة أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في أوضاع حرية الصحافة، مرجعا ذلك إلى تراجع النشاط الصحفي من جهة، وإلى ما وصفه أيضا بحالة الخوف التي تدفع بعض الصحفيين إلى عدم التبليغ عن الانتهاكات خشية التعرض لضغوطات مهنية. دبار بيّن أيضاً أن عدداً من الصحفيين يواجهون اليوم تتبعات قضائية مع تسجيل حالات إيقاف وسجن في سياق تطبيق عدد من النصوص القانونية من بينها المرسوم عدد 54، إلى جانب فصول من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات، كما لفت إلى عدم تطبيق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. إذن تحيي دول العالم اليوم 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير. وفي هذا السياق وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رسالة إلى دول العالم مؤكدا الدور الجوهري للصحافة كعمود فقري لأي مجتمع حر وعادل. وقال غوتيريس عبر صفحة الأمم المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي: كل الحريات تعتمد على حرية الصحافة. في هذا السياق زميلة لبنى حميدة أعدت الورقة الصحفية التالية.
2: يحتفي العالم في 3 مايو من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي مناسبة دولية أقرتها الأمم المتحدة منذ عام 1993 بهدف تسليط الضوء على أهمية حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان إعلام تعددي وموثوق. ويحل إحياء هذه المناسبة في ظل تحولات متسارعة يشهدها قطاع الإعلام من تطور تكنولوجي وتحديات مهنية وأخلاقية، وفي فترة تعتبر الأكثر تضييقا ودموية، خاصة بحق الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين، حيث تحولت الكاميرا إلى هدف مباشر وجب إسكات صوته بكل الوسائل. وفي تقريرها السنوي الذي يرصد مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 26 و2000، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن أكثر من نصف دول وأقاليم العالم باتت تندرج الآن ضمن فئتي الصعب أو الخطير جدا فيما يتعلق بحرية الصحافة، وذلك لأول مرة منذ ربع قرن على إطلاق هذا التصنيف. كما انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في بلدان يكون فيها وضع الصحافة جيدا من 20% عام 2000 إلى أقل من 1% فقط، مع اقتصار هذه الفئة إلى 7 بلدان في شمال أوروبا تتقدمها النرويج. ورغم أن هذا اليوم يشكل مناسبة للبحث عن حلول للتحديات الراهنة التي يواجهها العمل الصحفي، ومن بينها تطوير التشريعات الضامنة لاستقلالية الإعلام وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى مواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز الثقة بالمحتوى الإعلامي في ضوء التحول الرقمية، فهو أيضا فرصة لتسليط الضوء على تراجع مؤشرات حرية الصحافة نتيجة تصاعد القيود والرقابة وتواصل التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون.

0: لا سيما في مناطق النزاعات، ما يفتح المجال أمام نقاشات أوسع حول مستقبل العمل الصحفي وسبل تعزيز مهنيته وكيفية ضمان بيئة آمنة ومستقلة للصحفيين في كل أنحاء العالم.
1: في شأن آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أمس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة لها، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة عدم أو في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوحة. أيضا أقرت الهيئة في لائحة توصيات الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة يوم الجمعة المنقضي لتدارس الوضع المهني العام للقطاع ومطالبه المشروعة المقدمة في مذكرة كتابية لوزارة العدل بتاريخ 23 جانفي الماضي، أقرت تحركات وإضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة مع العمل على التنسيق مع شركائها على مستوى تمثيلاتها أو تمثيلياتها الجهوية.

0: مالية. إدارة الشرطة العدلية لفتت في بلاغها إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إثر مراجعتها، وذلك من أجل غسل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق الضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامي. دوليا، أفادت وسائل أعلام إيرانية فجر هذا اليوم الأحد بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب. وسائل الأعلام الإيرانية قدمت تفاصيل بعض هذه البنود، ومنها سحب القوات الأمريكية من محيط إيران، رفع الحصار البحري المفروض على إيران، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، دفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحرب الأخيرة. كما يتضمن المقترح الإيراني بنودا أوسع تتعلق بالإقليم، من بينها إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، إنشاء آلية جديدة لتنظيم الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي أحدث تعليق له على المقترحات الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه سيدرس قريبا هذه الخطة التي أرسلتها إيران، مشيرا إلى أنه لا يتصور أن تلك الخطة التي تم تقديمها ستكون مقبولة لديه. وفي حين أكد أنه لا يزال يفضل حلا تفاوضيا، قال أيضا إن الخيارات الأخرى ما زالت متاحة، في إشارة إلى العودة إلى الحرب. في لبنان، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني عشرات البلدات قرب المنطقة الحدودية جنوب لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. كما أنذر جيش الاحتلال سكان 11 قرية وبلدة جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: 6 إلى 9 ماتينال ويكاند مع سالم هاني.
1: مع سالم هاني
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: واتمتع.
2: ميتيو على جوهر اف ام.
3: دقيقة على جوهر فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. نقدم لكم تسويت النشرة الجوية الأولى حسب مصدرنا اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم لحد 3 ماي يتميز بسحب شكون عابرة بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب المناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار اللي بشكون محليا رعدية فقط بالمناطق الغربية للشمال. سينو الطقس بشكون في استقرار ببقية المناطق. الريح اليوم من القطاع الجنوبي قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة في ارتفاع مقارنة بيوم أمس، ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالسواحل الشرقية والمرتفعات، وما بين 25 و28 درجة ببقية الجهات.

الماتينال ويكاند صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. توقيت 7:26 على موجاتنا دونك في إطار تقريب المعلومة والخدمة من كل مستمعينا المعنيين بالبلاغ هذايا، فإنه مهم جدا في التوقيت هذايا نقدم لكم المعلومة في وقتها على خاطر الضوء باش يقص في عديد المناطق من 8 نتاع الصباح حتى للساعتين دونك بتاريخ اليوم لحد 3 ماي 2026 في القلعة الكبيرة من ولاية سوسة وفي بعض المناطق والمدن من ولاية المستير كما المكنين في تقسيم العفاش والأشغال باش تكون على شبكة توزيع الكهرباء والضوء كما قلت لكم باش يقص من 8 حتى لساعتين. في قصر هلال باش يقص الضوء في بير هلال تحديدا وفي حومة تونس كيف كيف نفس التوقيت من 8 الماضي ساعتين وفي منزل حياة في المزاوغة والميليشيات دونك باش يقص عليهم زاد الضوء أما من 8 حتى لما 3 مش حتى لساعتين. مع العلم أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تأكد ديما أنه الضوء يرجع يخدم بصفة عادية دون سابق أعلام حسب تقدم الأشغال. يعني كنقولوا التوقيت من 8 لساعتين ولا من 8 لما 3 هذيك الاستيماسيون يعني التقديرات قداش نجم تاخو الأشغال وقت، لكن دوبا منتوفة الأشغال يرجع الوقت يخدم الضوء بلتو يخدم بصفة عادية. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها المستمعين في المناطق المذكورة باش ياخذوا كل الاحتياطات اللازمة باش يعملوا على رواحهم في صبحية لحد باش يشوفوا البلان بي شنو ينجموا يعملوا. بالتوفيق إن شاء الله ليكم الناس الكل. احنا مشوارنا نكملوه توت سويت بالموزيكا ونرجع لكم أكيد بمتابعات وأخبار أخرى ديما تلقاوها معنا في الماتينال ويكاند على جوهرة فما.

3-9 ماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

الحب بس فضل شاكري. وصلنا ل 7:44 دقيقة في الماتينال ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل. احنا بعد شوية باش يكون لنا الموعد مع قسم الأخبار وقسم الرياضة باش نعملوا جولة على أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية التونسية. بتاريخ اليوم 3 ماي، لكن ما ننساوش اليوم 3 ماي زاد موعد هام في تونس في علاقة بالأحداث اللي عشنا على وقعها منذ مدة، وهي معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40. اليوم الاختتام، ومساجي الحقيقة موجه للعائلة التونسية اللي ما استغلتش فرصة المعرض هذية وقاعدة تستنى بتاتخ في الويكاند باش تمشي وتشوف زادها وزوادها من الكتب والمراجع اللي تنجم تلقاها اليوم بأسعار تنافسية الحقيقة، والتخفيضات تنجم تكون كبيرة وكبيرة برشا. لكن هذا ما يمنعش زادة أنه نشجعكم على زيارة المعرض وأنكم تستمتعوا بكل الأنشطة الموجودة على هامش المعرض. اليوم باش تكون موجهة سبيسيالمون للأطفال، فما فضاء للمسرح، فما فضاء للسينما، فما فضاء للتعبير للرسم بلوتو، وفضاء للألعاب الإلكترونية. وتعرفوا أنه الفضاءات هذه الكل تستقطب اهتمام التلامذة الصغيرات، دونك علاش لا تنجم تكون فرصة أنهم يتفرهدوا شوية قبل ما تبدأ الغسرة الكبيرة متاع الامتحانات اللي تستنى في الكبار والصغار. والله المستعان. إن شاء الله احنا نحبوا كي نشجعكم ونقولوا لكم ما عاد ما مازال، دونك شوية وقت وما شاء الله تلقوا رواحكم الناس الكل في العطلة الصيفية. دونك ما تنسيوش المواد في اختتام الدورة 40 من معرض تونس الدولي للكتاب اللي عنا متابعة ليه ونشرة يومية تلقاها على موجاتنا مع مراسلتنا وزميلتنا نسرين علوش في متابعة كما قلت يومية فيها عديد التصريحات والأرقام ونقل زادة للأجواء والكواليس. احنا نقول لكم خليكم معنا بعد شوية يتجدد الموعد زادة مع آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم. طقس اليوم اللي عنوانه الكبير هو ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وأكثر التفاصيل تلقاها معنا بعد لحظات.

0: من 6 ل 9 ماتينال ويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: حان الآن وصلنا للثمانية في المتنة الويكاند وقيت باش نعملوا جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية. Revue de presse. في الاستوديو بسمة سعيدية ووليد الجزيري اللي باش نعطيوه الكلمة بعد شوية. بيان سور الأولوية معاك يا بسمة في جولة مع أبرز المقالات. أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا من جديد سناء. صباح النور علي خلتو يسمعوا فينا لقيت هذايا. مرحبا بكم الناس الكل خلتوا على أبرز العناوين في الجرايد والمواقع الإلكترونية للجرايد اللي ما تصدرش بطبيعة ورقية. نبدأ بأبرز عناوين جريدة الشروق. على الصفحة الأولى عنوان كبير اختصوا في التحيل وتبييض الأموال، 26 متورط شروق كشفت أسرار سقوط إمبراطوريتهم. هذه التفاصيل الصفحة الثالثة. في ظل الفوضى في مالي وتمدد الإرهاب وعصابات الاتجار بالبشر، الشروق كتبت المهاجرون الأفارقة قنابل موقوتة. على الشروق تقرأوا أيضا رزنامة الدروس، دروس الدعم والمرافقة على منصة جسور اللي تنشرها وزارة التربية. الدروس هذو مخصصين كما نعرف كل بالسنوات الختامية بتاع السادسة والتاسعة وأيضا البكالوريا، متوفرين بكل التفاصيل على منصة جسور. على صباح نيوز حكاية على الرحى تدو أو تعود للدوران، الرحى تعود للدوران مش الرحى بتاع القمح والشعير. حكاية الجريدة على حرفة شحذ السكاكين اللي تنتعش مع اقتراب عيد الأضحى. التحقيق أجرته صباح نيوز تحديدا في مدينة القيروان. لقاء أيضا لموقع صباح نيوز مع مدير الاقتصاد الرقمي اللي أكد أنه فما أكثر من 1300 مؤسسة متحصلة على علامة مؤسسة ناشئة ستارتاب أكت ضمن برنامج تونس الناشئة، وأيضا مستفيدة من قانون المؤسسات الناشئة. على صباح نيوز تلقاو كذلك لقاء مع عضو لجنة تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب. اليوم يوصل إلى ختام الدورة 40 منه، اليوم يوفى المعرض على فكرة 3 ماي. المكلف بالجوائز قدم في لقاء مع صباح نيوز أبرز ملامح الدورة هذه ونتائج توزيع الجوائز، تحديدا 8 جوائز شملت مختلف الأجناس الأدبية والفكرية، طفل، أدب الطفل، رواية، دراسات، القصة، الشعر. على الصريح أونلاين نقل التصريح لوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر مؤخرا خلال تكريم عدد من العمال في القطاعين العام والخاص، يأكد أنه الزيادة في الأجور بنسبة 5% تعتبر ممتازة وجيدة. على كابيتاليس مقترحات الاتحاد التونسي للصناعة حول إصلاحات مجلة الصرف. كابيتاليس كيف كيف عودة لتصريح رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. تصريحة للإذاعة الوطنية الدكتورة ليلى عبيد قالت إنه انطلاقا من 6 ماي الحالي باش يكون متوفر دواء جديد لمرضى السكري في الصيدليات عبارة على حقنة من جرعة واحدة أسبوعيا. نختم بشعب نيوز. جريدة الاتحاد العام التونسي للشغل رجعت للائحة توصيات هيئة المحامين، دعوتهم لعموم المحامين إلى التمسك بحقوقهم ومطالبهم المهنية. إقرارهم إضراب بيوم واحد سيحدد الموعد متاعه لاحقا، ونية متجهة ربما إلى إقرار إضراب مفتوح في صورة تعطل الاستجابة لمطالبهم. هذه تقريبا أبرز العناوين والمقالات اليوم لحد.
0: شكرا لك بسمة على الجولة هذه. نبدلوا الاختصاص توتسويت ونتعدوا بكم لسبور. وليد الجزيري مرحبا بك، نورتنا في المتينة الويكاند. وليد
2: مرحبا بك سناء، بسمة، منال، عبد الحميد، الناس كل اللي يسمعوا فينا. جولة في الصحف التونسية نبدأوها بالجريدة الشروق الإفريقي لتعزيز الصدارة والبقلاء والاستعادة الكبرياء تحت عنوان قمة الإثارة. مباراة تنطلق اليوم الأربعة متاع العشية. وزارة الداخلية تقر جملة من الإجراءات استعدادا لمباراة الإفريقي والملعب التونسي كاس الكاف تونسي ضمن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في النهائي. نحكي على هيثم قيرات اللي باش يكون في غرفة الفار. كأس تونس لكرة اليد، الترجي والنجم في قمة ربع النهائي دور كأس تونس لكرة اليد. موقع من الشروق نمشيو لموقع الصباح نيوز، الرابطة الثانية تقدم سقيط الدائر يتعادل مع الملعب الجبسي ويقترب من الصعود. مازالت جولة وحيدة في بطولة الرابطة الثانية باش نتعرفوا شكون اللي باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة الإفريقي والملعب التونسي أمام الشبابيك مغلقة بعد نفاذ كل التذاكر. الصريح هيثم قيرات في نهائي كاس الكاف بطولة إفريقيا لكرة السلة، الإفريقي ينهزم أمام الفتح الرباطي المغربي. الرابطة الثانية التعادل يحكم قمة الملعب الجابسي وسقيط الدائر ونسر جلمة يغادر الرابطة الثانية. مباراة الجولة أو مقابلات الجولة 29 للبطولة باش تدور على 3 دفعات، الجمعة السبت والحد القادمين.
0: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة على الجولة هذه. انت باش ترجع لنا بعد شوية من خلال النشرة الرياضية الأولى على موجاتنا 8:30 إن شاء الله في جوهرة سبور. نواصلوا المشوار توت سويت مع آخر التحينات بالنسبة لأخبار الطقس.
3: ميتيو على جوهرة FM.
0: طقس اليوم لحد 3 ماي 2026، مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف سحب بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار اللي بشكون مؤقتا رعدية، وآخر النهار فقط بالمناطق الغربية للشمال. ببقية المناطق بشكون الطقس صافي فقليل سحب، الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فمحليا قوية بالسواحل وضعيفة فمعتدلة. ببقية المناطق البحر بشكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب تحديدا بالسواحل الشرقية آخر النهار. وبالنسبة لدرجات الحرارة هي في ارتفاع طفيف اليوم مقارنة بالأيام الماضية، وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالسواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 25 و28 درجة ببقية الجهات.

0: متى
1: معكم في الماتينال ويكند حتى لتسعة متاع صباح. نحكيه على أبرز التظاهرات لوقيت هذية. بتعرفوا اللي في تونس نعيشوا على وقع شهر التراث اللي انطلق في 18 أفريل وبش يتواصل حتى 18 ماي 2026. وبالمناسبة حبيت نذكركم على موعد قريب جدا اللي هي الدورة 17 لمهرجان ربيع التخليلة من 8 إلى 10 ماي 2026. بش يصير هذية في دار ثقافة ببوحجر من ولاية المستير وتحديدا بالمدينة العتيقة ببوحجر عنق جمل في إطار كما قلت الاحتفالات بشهر التراث وعام السنة. شعارنا هو التراث وفن العمارة. المهرجان هو من أبرز التظاهرات الثقافية والتقليدية في المنطقة اللي يجمع بين التراث والثقافة ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية والسياحية من خلال دعم الحرفيين اللي يخدموا في ولاية المستير تقريبا الكل. كنقولوا التخليلة نقولوا أكيد بوحجر قصر هليل المكنين وخصوصا إبراز الخصوصيات الخاصة باللباس التقليدي. تظاهرة ثقافية الهدف منها إحياء التراث التونسي، تثمين الصناعات التقليدية، تشجيع الحرفيين اللي يخدموا في المجال هذايا وتعزيز الهوية الثقافية وربط الماضي بالحاضر على خاطر اللباس التقليدي متاعنا قعدنا نستعملوه ونرجع له وقت المحافل وقت الفروحات وقت الأيام الوطنية والأعياد زادة الدينية في بعض المناسبات. دونك كرنفال باش تلقاوه موجود في المناسبة هذية من خلاله جولة مع في شوارع المدينة وفرق موسيقية صوفية وفولكلورية وتقديم لمعرض التخليلة ومشتقات الصناعات التقليدية وعرض بطبيعة للأزياء التقليدية. دونك التخليلة اللي ما يعرفهاش وما نصورش فماش تونسي ما يعرفش شنية التخليلة، هي لباس تقليدي تونسي قديم برشا وجزء أساسي الحقيقة من التراث الثقافي لجهة الساحل التونسي كما سوسة المستير والمهدية. ثلاثة تقريبا نلقاو فيهم التخليلة تشبه لبعضها مع بعض الفوارق البسيطة جدا. هي قطعة من القماش غالبا تكون مصوف الخفيف وإلا من الحرير وهذا اللي يفسر السوم متاعها الغالي والغالي برشا. تتلف بها المرأة حول الجسم متاحة وتتميز بالألوان الزاهية متاحة خصوصا الأحمر والطريزة تكون دقيقة جدا بخيوط الحرير أو الذهب. والطريزة اللي صار فيها تطور كبير وكبير برشا عبر السنين بطبيعة من عند الحرفيين اللي ركزوا على المجال هذية وركزوا على تطوير الصناعات التقليدية وكانت الحقيقة المحافظة على المادة الأساسية اللي هي الصوف والحرير وخيوط الحرير وخيوط الذهب. لكن التطور كان في انقيشة والتريزة. ففرصة للناس اللي تحب تتعرف على التراث متاعنا انها تكون متواجدة في التظاهرة هذية كما اشرت. دونك في الايام القادمة ان شاء الله اي من 8 حتى 10 ماي 2026 بالمدينة العتيقة ببوحجر في اطار الاحتفالات بشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة اللي هو الشعار الوطني للاحتفالات السنة. دونك كل جهة كيفاش الزاوية اللي خذتها في علاقة بالاحتفالات بشهر التراث. والحقيقة نلقاو عديد الانشطة موجودة حتى في سوسة. كنا ذكرناكم البارح في برنامجنا ويكاند زين بشهر التراث في سوسة ومهرجان الفداوي اللي أكيد باش يكون عنده عديد العروض والأنشطة بالمناسبة هذية. دونك احنا باش نكملوا توت سويت في اسكال جديدة مع الموسيقى وبعد شوية يلتحق بنا وليد الجزيري في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهر سبورت.

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح النور صباح الورد المنعرج الحاسم للبطولة قبل ثلاثة جولات من النهاية صراع التتويج وصراع تفادي النزول يتواصل اليوم مواجهات حاسمة ومصيرية في أعلى وأسفل الترتيب والموعد الأربعة متاع العشية مع الدفعة الأولى المقابلة الجولة 13 للبطولة صاحب الطليعة النادي الإفريقي يواجه الملعب التونسي تحكيم نضال الطيف وفي الفار أمير الوصيف مباراة باش تدور أمام شبابيك مغلقة بعد نفاذ جميع التذاكر مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى وقناة الكأس القطرية نادي رياض الصفاقسي من أجل تجديد الملاحقة على الإفريقي والترجي بما أنه صاحب المرتبة الثالثة يواجه الأولمبي الباجي من أجل تفادي النزول تقريبا مباراة مصيرية للأولمبي الباجي التحكيم سيف الورتاني وفي الفار مجدي بلغة مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية مباراة ما تقبلش القسمة صراع مباشر من أجل تفادي النزول مستقبل جابس المرتبة الأخيرة ب 18 نقطة يواجه شبيبة القيروان المرتبة 14 ب 24 نقطة يحكم المباراة وليد المنصري وفي الفار خليل الجري والشبيبة تدخل مباراة اليوم بمدربها الجديد طارق جرايا المباراة الرابعة في برنامج اليوم ديما الأربعة متاع العشية اتحاد بن قردان يواجه مستقبل سليمان فرصة الأمل الأخير لتفادي النزول لمستقبل سليمان المرتبة قبل الأخيرة ب 21 نقطة يحكم المباراة بديس بن صالح في غرفة الفار حسن النايلي وغدوة بقية المقابلات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية وحسم الفريق اللي باش يصعد للرابطة الأولى يتأجل للجولة الأخيرة في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية البارح مقابلة المجموعة الثانية ملعب الجيبسي يتعادل مع تقدم سقيت الدائر 0-0 النادي القربي يربح نسر جلمة 0-0 جندوبة رياضية تربح سبورتينج المكنين 0-0 جمعية أريانا تتعادل مع قواف القفصة 0-0 هلال رديف يربح مستقبل قصرين 0-0 أولمبيك سيدي بوزيد يخسر أمام أمل بوشمة 2-0 اتحاد قصور السيف يخسر ضد القلعة الرياضية 2-0 قبل الجولة من النهاية تقدم سقيت الدائر المرتبة الأولى 53 نقطة تنتصر في الجولة القادمة تصعد للرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخها المرتبة الثانية الملعب الجيبسي 52 نقطة ينتصر ويبقى ينتظر في مباراة الجولة الأخيرة كما قلت بين تقدم سقيت الدائر وهلال رديف في نفس المجموعة المجموعة الثانية رسميا نزول نسر جلمة أولمبيك سيدي بوزيد للرابطة المحترفة الثالثة نبقى في الرابطة الثانية وبرشا بلاغات البارح بعد نهاية الجولة قبل الأخيرة نادي حمام الأنف وفي بلاغ ليه يستنكر الأجواء الغريبة والمشحونة اللي صارت دور فيها مقابلات الرابطة الثانية واللي بلغت حد غير مقبول خلال الجولة هذه بلاغ نادي حمام الأنف ذكر أطوار مباراة أمل حمام سوسة سيكك الحديد الصفاقسي أمل حمام سوسة من جهة تستغرب بلاغ نادي حمام الأنف اللي تضمن اتهامات وتلميحات تمس من نزاهة فريق الأمل في محاولة واضحة حسب نص البلاغ للتشويش على النتائج الحاصلة فوق أرضية الميدان الموعد البارح كان مع مقابلات ثم النهائي كأس تونس لكرة اليد النجم الساحلي يتأهل على حساب نسرة بلبة 29-22 نادي كرة اليد بجمال ينسحب أمام بعث ابن خيار 26-38 اتحاد صيادة يخسر ضد النادي الإفريقي 18-32 اتحاد جريمدا يخسر ضد ساقية الزيت 27-36 سبورتينج المكنين يترشح على حساب مكارم المهدية 36-23 نادي هيبون يخسر ضد جمعية الحمامات 27-36 نادي كرة اليد بقصور السيف يخسر ضد الملعب التونسي 28-32 قرعة الدور وقرعة كأس تونس لكرة اليد موجهة تعرفنا مباشرة بعد نهاية المقابلات على برنامج دور الربع نهائي قمة كبيرة وكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي بقية المقابلات بعث ابن خيار النادي الإفريقي الملعب التونسي التونسي نادي ساقيه الزيت جمعيه الحمامات سبورتينغ المكننه. الكره الطايره ربع نهائي الكاس النقل الصفاقسي انسحب امام النجم الساحلي 3-0 نادي الصفاقسي يتاهل على حساب الاولمبي القليبي 3-1. مولديه بوسالم يربح سعيديه سيدي بوسعيد 3-0 والترجي يتاهل بعد انسحاب جمعيه اتصالات صفاقس في الدور نصف النهائي. المقابلات مواجهه الترجي يواجه نادي الرياضي الصفاقسي، النجم الساحلي يواجه مولديه بوسالم. النادي الافريقي البارح في مقابلات مؤتمر الصحراء لكرة السلة يخسر امام فتح الرباطي المغربي 71-68. النادي الافريقي كان انهى مشاركته البارح في الرباط وتأهل للدوري الافريقي لكرة السلة البال اللي باش يدور في رواندا. خرج تونس الدوري الإسباني، أوساسونا يخسر ضد برشلونة 2-2. برشلونة يبقى ينتظر نتيجة مباراة اليوم بين إسبانيول وريال مدريد 8 متاع الليل. في صورة التعادل أو هزيمة الريال، برشلونة يتوج رسميا بلقب بطولة إسبانيا للمرة 29 في تاريخه. الدوري الإنجليزي أرسنال يربح فولهام 3-0، قمة كبيرة اليوم مضي 3.5 بين المان يونايتد وليفربول. الدوري الإيطالي كومو يتعادل مع نابولي 0-0 اليوم مضي ساعتين ساسولو الميلان 8 غير بوع لانتر بارما. ونكملوا بالدوري الفرنسي، نيس يتعادل مع لونس هدف لهدف. علي العابدي يدخل في المباراة دقيقة 71 يتمكن من تعديل النتيجة الفريق ونيس في دقيقة 84. والجزيري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه، ما تنساوش معاكم اليوم في درس في راديو سبور بدايه من الماضي 3 ونقل لي مقابلات الجوله 13 اياب للبطوله.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. تسمعوا على حد 6 ل 9 ماتينال.

0: جوسكا لامبوسيبل توصلنا ل 8:45 دقيقة وقيد الفقرة القانونية في علم الشيء.
1: علم الشيء علم الشيء
0: ويكند يلتحق بنا الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. صباح النور يا ماتر. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سناء. صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح,
0: وخصوصا كي نجم نبدو موضوع حساس جدا. متأكدة أنه مستمعينا باش يركزوا سواء كانوا معنيين بصفة مباشرة أو من باب الثقافة القانونية. إصدار الشيك بدون رصيد وقتاش يعتبر جريمة؟
2: خلينا نقول ساعة علاش حبينا نطرقوا لهالموضوع هذاي, وعلى امتداد حلقات فارطة تعرضنا إلى هذا القانون الجديد بعد تقريب عام ونيف, عام وشهرين تقريب. هو دخل حيز التنفيذ في فيفري 2025, تحديدا في 2 فيفري 2025, وهذا القانون أحدث جدلا الحقيقة على مستوى اقتصادي, على مستوى قانوني, وعلى مستوى تطبيق هذا القانون. قل قائل احنا علاش ما تخليناش على هالجريمة نهائيا كما تخليت عديد الدول كما فرنسا كما المروك كما عديد الدول اللي ما فماش جريمة اسمها إصدار سك بدون رصيد. لكن في المقابل شنو ولا صار؟ تقوية الإجراءات المدنية متاع الاستخلاص. معناتها في فرنسا كي رجعتنا للقانون يقول لك دي سانكسيون سيفيل اي ادمنستراتيف, معناتها عقوبات مدنية, هو مش عقوبات بالمعنى الجزائي, وكذلك عقوبات إدارية. الإدارية هي متاع استعمال صيغ الشيكات والحرمان من استعمال صيغ الشيكات إذا في صورة ما إذا فما نوع من التحايل. القانون الفرنساوي يعاقب فقط على جريمة, هي أنك تعطيني أنت شيك, أنا لقبل نثبت من توفر الرصيد تمشي أنت للبنك وتجبد الرصيد. هذيك يعتبر نوع فرود وهو من قبيل التحايل. بربي السادة المستمعين والمشاهدين ديما يلوموني شبيك تقارن شبيك تقارن, يودي ما يخصنا شيء, راهو ما يخصنا شيء باش احنا بجرة قلم ولا حتى بمشروع قانون باش نجمو نطوروا معناتها قانوننا. تعرف انت توا القانون التونسي قعد كما قلها ساق منا وساق منا. كيفاش؟ أدخل نوع من المرونة على مستوى التعامل بالشيكات, لكن المرونة هذه كان قلبت إلى صعوبة وأعطى نتائج القانون هذا نتائج عكسية عكس حتى الأعمال التحذيرية. كرجعت المجلس النواب ورجعت معناتها اللجنة التشريع العام في بالهم القانون هذا باش ينشط الاقتصاد وكذا كذا, لكن بعض التشاريع حتى القريبة منا نجبد حتى المروك, أنه كي تقوي انت الكمبيالة وتعطاها ضمانات متاع استخلاص, انت القانون متاع الشيكات نجم تستغنى عليه معناتها, ومعاش تعاقب انسان تسلم شيك على وجه الضمان. فما شكون يسمع فيها تو يقول لي راه والله هذه جريمة جديدة. لا, الجريمة موجودة في الفصل 411 قديم متاع من يتسلم شيك على وجه الضمان او يسلم شيك على وجه الضمان. جاء المشرع في التشريع الجديد بالقانون عدد 41 متاع أوت 2024 وركز على تسليم شيك على وجه الضمان اللي هو عقوبة. احنا اليوم التساؤل متاعنا سناء, متى يعتبر جريمة؟ جريمة بالقانون الجديد وقت لنفوتوا الخمسة ملايين معناتها في المونتون دو شيك في المبلغ متاع الشيك. وقتاش ما يعتبر الجريمة؟ في أقل من خمسة ملايين. لكن تنجم تكون عملية متى تلعب, هو ربما وزارة العدل في مناقشتها لهذا القانون أعطت إحصائيات قالت راه والله اللي برر التشريع هذاي والفصل 410 اللي تم إضافته للمجلة التجارية, وباش نفسر للسادة المستمعين المشاهدين كيفاش يضاف الفصل, أي أنه الفصل هذاي ما كانش موجود فيتم إضافة يما فقرة يما فصل كامل للمجلة التجارية. وزارة العدل بررت اللجوء إلى عدم تجريم الشيك بأقل من 5000 دينار إلى أنه أغلب المحكوم عليهم وأغلب المتعاملين في هذا المجال لا يتجاوزون في مبلغ الشيك المبلغ متاع 5000 دينار. لكن سناء, أنا الحقيقة خلاني كيفاش نقول أنك أنت عدم التجريم تاع المبلغ ثم ما عطيتش آليات اللي تخلي المستفيد يستخلص الدين متاعه. لكن فما شكون يقرأ في القانون توا مثلا ولا يشوف لي الفصل 410 يقول لي لا يا أستاذ راك غلط، فما آليات. الآليات في شنو هي؟ الفصل 410 بربي للتعميم للفايدة يقول لك هنا لا جريمة سابعا، هو الفصل يضاف إلى المجلة التجارية الفصول 410 سابعا و410 سابعا مكرر و410 ثالثا و410 ثامنا مكرر فيما يلي لا جريمة، هذا النص يقول سابعا على من أصدر شيكا دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي قيمته أو أقل من مبلغ 5000 دينار. إيه وكيفاش المستفيد تو باش ياخذ الفلوس نتاعو؟ المستفيد البنكة هي اللي تخلصه. ريت النيونس وين انه الاليات اللي وضعها المشرع انه انا سنه وقت نعطيك شيك نقول لك هذا 4990 دينار ولا 5000 انت معناتها ما مريتش بالمنصه ما نخلصهولكش انا كبنك، نخلصهولك كان اذا مريت بالمنصه وصبيت الشيك هذاك وانا ما قيتش الاعتماد فاني انا نصرفهولك كبنك. ايه لكن انا كبنك شنو يضمن لي حقوقي؟ هو انه نحل محلك انت، انت ما هو كان الشيك فوق الخمسة ملايين مثلا ماك باش تستخلصوا بالطريق الطرق القانونيه، تمشي تعمل بالقانون الجديد شكايل وكل جمهوريه، وكل جمهوريه نديكم الزوز يقول لكم يا خويا بربي حاولوا بالصلح بالوساطه نلقاوش حل والا نعطيكم مهله برا بشوفوا يعمل وسائل صلحيه وبعتلي يحيلوا على المحكمه بموجبك الشكايه المباشره من المستفيد. البنك وقت اللي تخلص شيك اقل من خمسة ملايين تحل محل المستفيد في جميع الحقوق، بمعنى هي اللي تولي، هي اللي تولي تقاضي السيد اللي عطاه الشيك بدون رصيد، اللي عطاه الشيك سون بروفيزيون، وهي اللي تقوم عليه وهي اللي تعقله وهي تستخلص الدين متاعها، وبالتالي المستفيد يخرج من اللعبه. لكن المشرع اش قال؟ قال اذا يتم التلاعب بالاليه هذه مش من طرف البنك، تو انا سناء مدام القانون حماني وما فماش جريمة نجي نعطيك انت شيك 5 ملايين، نجي لعبد الحميد نعطيه شيك ب 4 ملايين، نجي المنال نعطيها شيك ب 3 ملايين، هون الكل اقل من 5 ملايين، وبالتالي انا نبدا شيخ على روحي والبنك تخلص لي والبنك انا ربي كما خلقتنا لا عندي لا مكاسب لا كرهبة ولا عقار باش تعقلي ونقعد أنا فالت من العقاب. المشرع تفطن لهالعملية هذه إيش قال؟ قال أنه في صورة إجراء معاملات وهمية بين المستفيد وبين صاحب بين المستفيد اللي هو معندها يستفيد من الشيك وبين من أصدره فإنه العقاب يكون بالسجن، ينجم يوصل حتى الخمس سنوات والخطيئة نجم توصل 10000.
0: قول مش معاملات وهمية هي؟
2: لا نجم تكون هي وقت اللي يثبت أنها معاملات وهمية. لأنك أنت شوف سنة وقت اللي تلقى أنت ثغرة في القانون أنت ما بتستغل هالفايدتك، وأنت تكون سامحني في الكلمة ساعات أنت تكون متحيل. أنا نبدأ يمينا وشمالا نوزع في كذا كذا، هون يتخلص لي البنكة ونشري ما عند عبد الحميد فريجيدير ونشري ما عند منال ميكروووند ونشري ما عندك أنت كرهبة ونشري بكلها.
0: علاش قلت لك هي هل تعتبر وهمية؟
2: هي لا تعتبر، يولي نوع من التلاعب بالقانون. وذاك علاش المشرع في القانون الجديد أقر مسؤولية للبنكة، قال لهم راو تتحملوا مسؤوليتكم في صورة ما إذا ناصر شاهلول تعرفوه إنسان متحيل وإنسان ما عندوش فلوس وما عندوش عقارات وماشي عطيه كرنيد الشيك، ما عندكش حق يزمك تتحرى لدى البنك المركزي تشوف الإنسان هذا عندوش سوابق في إصدار سكوك بدون رصيد، عندوش إستوريك في العملية هذه وفي المعاملات المالية إستوريك مريب، وبالتالي ليس لك الحق وتتحمل مسؤوليتك في صورة ما إذا تعطي شيك الإنسان لا يستحق أنه يستعمل صيغ الشيكات. وبالتالي وقت اللي يجي المشرع في الفصل 410 سابعا يقول لا جريمة على من أصدر سكا بدون رصيد أقل من 5000 دينار، سادتي الكرام ما تاخذوش الأمور على إطلاقها. راهو وقت اللي انا كبنكاجي نهار لول خلصت لك الشيك مانيش نقعد نخلص لك في شيكاتك الاقل من 5 ملايين، النجم نمتنع بعتالي ونقول الانسان هذا متحيل وانسان هذا يعمل لي في معاملات وهميه وقاعد يحب يستفيد من هذا القانون للافلات من العقاب. بربي نرجع لملاحظتي الاولى الا قلتها الكمبياله والشيك، هل جدل لقايم؟ تعرف سناء في عديدة التشريع وقت لا نعمل قانون نعمل كونتر بارتي متاعو، نعمل حاجة توزيه. ما نعرفش وقتها من البنات ظهلي سمية صغير ومعنتها نحب نحييها أمس خدمة معانا، قال لي سي ناصر علاش ما تزيدوش تحكيوا على الكمبيلة؟ لا باش نحكيوا عليها. أما كيفاش باش نحكيوا عليها؟ أنه المشرع وقت اللي عمل هو القانون عدد 41 لسنة 2024 ما قواش الكمبيلة. الكمبيلة وين موجودة؟ موجودة في المجلة التجارية، ما تنقحتش، قعدت كما هي. وذاك علاش أنا بكل صدق نقولها بكل أمانة على سبيل النكتة، أنا مدة جمعتين التالي واحد جايب قفة ذي كلام تاعنا العربي، قفة معبية بالأوراق. قلت له يا سي فلان شنو هذا؟ قال لي قفة حشيش. يودي حشم شنو قفة حشيش؟ قال لي والله سي ناصر قفة حشيش. قلت له علاش؟ قال لي بكلهم كمبيلات ام بي اي، كلهم كمبيلات. قلت له تقريبا المبلغ متاعهم. قال لي في دورة 200 مليون. قال لي أنا راني باش نعلن إفلاسي، أنا ما قلت تعاملوا بالكمبيالة، أنا تعاملت بالكمبيالة، هزيتهم العادل المنفذ باش عمل إنذار بالدفع. يكلمني العادل المنفذ يا سي فلان بربي جهز كمبيالاتك وخلصني في الإنذار بالدفع، حتى ولو عملت أمر بالدفع راهو مقيت ما نعقل، مقيت ما نعقل للشخص هذاك وقت اللي كذا. هو الحقيقة
0: يلزم مراجعة شروط الانتفاع بالكمبيالة،
2: شروط الانتفاع. وفما مشروع قانون، ياريت زميلي المحترم اللي هو معانا هنا في الاستوديو سي كمال بن منصور عدل إشهاد يقول لنا ولا يحكي لنا مرة حتى في المساحة المعهيبة هذيك في كابوتشينو، يحكي لنا على المشروع القانون اللي نقدمه تيوينو. أنا قريتك المرة أنه غرفة الوطنية لعدول التنفيذ تحب تعمل
0: يحكيوا عليه
2: أما وينو؟ أيوة. مش فايدة أنك تحكي عليه، مش فايدة أنك تحكي عليه يا سناء، وينو صل وقت اللي أنت تقدم. احنا توا من مثلا مشروع مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية، لجنة برئاسة زميلي المحترم المنوبي الفرشيشي، وخذينا وعملنا وخذينا استأنسنا وخدمة قداش من شهر هون في البيروات لم يقدم. راهو مش فايدة نقدموا مشروع قانون، مشروع قانون يلزم نفعلوه، وراهو يلزم تقوية الكمبيلة باش العباد تلقى الثقة في المعاملات. قلت لك الرجل جايب قفة بالكمبيلات وقال لي ما عندي ما نعمل حاجة برك. قلت له تعرفش عندوش مكاسب؟ قال لي لا سي ناصر يرحمك الرحمن، تيمو باعهم المرتو وباع البعض الخوه والكل. في هذا بربي انتبهوا، وحتى ينجم يكون حتى سوجي متاع امتحان ما يسمى بالدعوة المنحرفة. شنو الدعوة المنحرفة سنة؟ ماهيش منحرفة أخلاقيا، راهو منحرفة أنها تجمع بين ثلاثة أطراف، البايع واللي باع والدائن، الإنسان اللي عنده فلوس. مثلا نعطيك مثال بسيط، أنت عندك عقار وعطيتني كمبيالات والكمبيالات رجعت ام بي اي
0: والعقار ماهوش باسمي،
2: العقار لا مش باسمك، عقار كان باسمك جيت ومشيت بعته المنال. البيعة متاعك الفصل 306 اللي هو باللغة الفرنسية لاكسيون بوليان يخول لي أنا كمستفيد من الكمبيالات أن نقوم ضدكم الزوز، نقوم ضد الشراء وضد الباع، لأنه فرغ الذمة المالية متاعه، لأنه النص الفصل 306 مجلة التزامات والعقود في الأكسيون بوليان ولا الدعوة المنحرفة يقول لك للشخص اللي سال إنسان والإنسان ذاك فرغ الذمة المالية أنه يبطل أكل عقود هذيك اللي أبرمها إضرارا بالمستفيد، بالمستفيد ماكل كمبيالات.
0: معقول جدا هنية إذا منال على علم بالوضعية هذه؟
2: لا تجم عن منال، لا تجم منال تكون على حسن نية، أما أنت على سونية.
0: أي منال على حسن نية دونك؟
2: لا على حسن نية، أني با بروتيجي، أني با بروتيجي إذا ما تعرف، لأنه أنا وقت اللي يكون عليا لا وقت اللي ما هو بيسير وسائل الإثبات. خطرة هي بالنسبة لأكسون بوليان يقول لك عن سوء نية، أنت بعت على سوء نية، منال عن حسن نية تجم تسترجع الثمن منك وقت اللي يقع إبطالك العقد هذاك، لأن هي ما كانتش تعرف أنه هذاك هو الذمة المالية متاعك وأنت راك حبيت تهربها وتبيعك الذمة المالية باش أنا كناصر شهلول مستفيد من الكمبيالات ولا من شيك رجع لي بدون خلاص. كنت نعتقد اللي أنت عندك عقار وباش ننفذ لك على عقار، نلقى كي جيت ننفذ يجي العدل المنفذ يقول لي راني ما قيت عدت شاي عند سناء برا دبر راسك.
0: في الحالة هذه باش تعقد ممكن شوية مسألة البيع والشراء.
2: لا هي البيع والشراء راهو هو ما تعرف
0: ما أنت باش تشري من عند أي كان مثال فيلا ولا أي حاجة يلزمك
2: تثبت يلزمك تثبت من ذمته المالية. وهذاك علاش أنا ديما نقول إنسان اللي عنده ديون ديما ماذا بيه يعمل عقلة تحفظية. والعقلة التحفظية كيكون فما عقار مسجل تتسجل في إدارة الملكية العقارية. أنا كمحرر عقد ولا محرر عقد عدل إشهاد يمشي يطلع يلقى أخويا عقلة تحفظية قيد حياتي وبالتالي ما نجمش يحرر. إحنا في بعض الحالات نعطيه برشة ثقة مالوريزمون نعطيه برشة ثقة نخليه الأمور تمشي كما كاكا وبعتالي واحد يفرغ الذمة المالية والآخر يبيع الخو والآخر كذا كذا. أما بشرط أنه أثناء المعاملة تم البيع. أما كان هو بايع من قبل وانتي الكمبيالات جات بعد البيع كل فالبيع صحيح لا يمكن لأنه الأكسيون بوليان أو الدعوة المنحرفة في الفصل 306 هي إبطال العقود التي تممها المدين إضرارا بالدائن إضرارا بالدائن ويكون على سوء نية. وعديد معناتها المحاكم شهدت الأنواع من القضايا ويقع إبطالك العقود هذيك لأنه العقود هذيك هي عقود لتهريب ولإفراغ الباتريموان الذمة المالية متاع الشخص باش ما يستخلصش الشخص المستفيد الدين متاعه.
0: واضح مشكور جدا أستاذ الناصر شهلول يعطيك الصحة. دونك الموضوع هذا الحقيقة يستحق أنه نرجع له في حلقة
2: إن شاء الله
0: أخرى.
2: إن شاء الله.

الشيكات دون رصيد وقتاش يكون بطبيعة جريمة. شكرا ليك أستاذ ناصر شلول مرة أخرى، يعطيك الصحة. ترجعنا بحول الله السبت ولحد كالعادة ديما في الماتينال ويكاند، ومعاك نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم. شكرا كبير للإكيب اللي رافقتني، سعاد العدويني في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، من التخيل في الإخراج التقني، سناء مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم سعيد، الناس الكل باي باي.

0: publicité.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل ابلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
0: ام جي يفرح قلبك كل يوم. جوهرة اف ام بليسيتي.
2: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في تجربة هي الأولى من نوعها بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان، تم أحداث أول ناد يعلى بالمحافظة على البيئة خلال شهر أفريل المنقذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى طلبة المعهد ودعم دورهم في حماية البيئة واستدامتها وترشيد استهلاك الطاقة ودمج المهارات الرقمية في مشاريع بيئية مبتكرة. دولياً، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع ممثلي الصحافة الوطنية في بلاده عن اتصالات غير مباشرة بين الجزائر ومالي التي تشهد تصاعداً للهجمات المنسقة التي تقودها جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضد المجلس العسكري الحاكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على منصته تروث سوشيال إنه سيراجع المقترح الإيراني الجديد لمفاوضات السلام، لكنه شكك في فرص قبوله. تأتي هذه التوقعات القاتمة بعد تقديم طهران مقترحا من 14 بندا إلى باكستان تضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووضع إطار عمل جديد لمضيق هرمز. طالب رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام السلطات الإيرانية بتسليم الناشطة الحقوقية نرجس محمدي الحائزة على هذه الجائزة إلى فريقها الطبي المختص لتلقي العلاج العاجل، محذرا من أن حياتها ما زالت في خطر بعد تدهور حالتها الصحية بشكل خطير وفق ما نقلته عائلتها ومحاموها. قال التلفزيون الرسمي السوري إن غارات لطائرات حربية يرجح أنها أردنية استهدفت مقرا يحتوي على أسلحة ومخدرات تسيطر عليها العصابات المتمردة في قرية شهبة في السويداء. في الشأن الفلسطيني، أفاد مسؤول أممي بأن نحو 8000 جثمان لشهداء فلسطينيين لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة في ظل بطء شديد بعمليات إزالة الركام عقب حرب الإبادة التي استمرت لأكثر من عامين. موجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
0: لبث وكالة جوهرة اف ام 73 24 3000. بيست اوف، بيست اوف.
4: تحية للطاقم كل التليخي في جوهرة اف ام، خاطر قاعد يوصل في الصوت العباد الناس المتابعين اول جوهرة اف ام، ثانيا على خاطرهم بكل صراحة قاعد يوصل في الميساجات تاع الناس اللي تحب توصل صوتها. الميساج نحب نوصله، شوف يعني وين نحبوا يوصلوا. البنان قطعوا، لا البنان لا، لا ردوا اختيك دوليكس يعني، وفيه برشا تاكساسيون ويتكلف على التونسي برغم العالم يقول لك هي أغلى دولة في العالم هي تونس. البلاء ماح مونتوما ناقفين على الشعب التونسي، عمل ثورة ميسالش، جابوا تو في الجراند سيرفاس، فما برشا مغازات في الجراند سيرفاس خاصة انذار يابس يابس يابس يقضي عليه. كان طفل جون سنية تقرا ما شاء الله وشيء اللون بالعالي، الراجل روتريتي خدم تونس، مرأة كبيرة جات صغيرة تحب تشتي كعبة، لا هذاك يكسر لك فمك، يعني نقمة كبيرة على الشعب التونسي. كعبة الأفوكات ثلاثة بنو

0: وخمسه بنور برا، لانه لافوكا ب 15 دينار و 29 دينار كاده، وجيبوا فيها توازن شوا. عليه
1: تقدم نداء استعجالي، بنية عمرها 5 سنين اجتمع مالي زراعة الكبد في تركيا، حشتنا بس باش نجمو احنا نعاونوها البرا، مستحقة فلوس، بربي نداء استعجالي على الاخر، على الاقل باش ننقذوا روح، في جاريتنا شي باب ساعدو.
2: بالله يفهمونا، أول الخبز دولة سعرته ب 190 الباقات، في الحانوت يتباع 250، كيفاش؟ وين المراقبة القدس ما يشوفوش ما يعملوش طلع 250، وحتى الميزان الله أعلم بيك شنو، معقول توا توا.
0: تهلول وحي المنازح، يعني زوز احياء حتى حي المنازح حي راقي، يعني وفيها بيت مش منطقه فلاحيه ولا حاجه، وديزيكول بريفي وعاطينهم الرخص، يعني بون في وقت شكون وكيفاش كي موضوع اخر، عم تمكن الهدف نوصل له. يا خويا عملوا باساج الفوق، عملوا قنطره الفوق يتعدى عليها العباد، مراه كبيره راجل كبير يقول لك لا مشيت تهلول تضمنيش كهرباء، يعني عملتوا دودان، حل دودان هو لا مش حل دودان، دودان في الليل كيفاش واحد يعني انت عملوا قنطره الفوق تتعدى على العباد من حي المنازة لسهلول، وفي نفس الوقت نعملوا اوتور معين بشكل جماعة تتبن كي يجيو من البعيد يجيقوا البلاد ويجي يسيبوا فك الديشي ويجمع الكاميونات اللي هم عندهم رومون على دينار باساج بيخابش يخلص دينار زيت يخرج على سهلول ويبدأ يسيب فك الدخان ويسيب فك الديشي متاع القرط ويسيب في كلا على دينار، نعملوا موتور باش ما عادش يدخلوا على سهلول يكملوا قدام ويخلصوا الدينار زيدة ويخرجوا على مين يحبوا وين ماشيين، وفي نفس الوقت القناة يتعديوا منها الناس في ضمان وفي سلام، سواء كلام دتنا وخيالنا ولا الانسان الكبار بياتنا وماتنا، وبارك الله فيكم.
3: ربي كتب عام بلدية سوس الموظفين لما يشوف البحيرات في الكياس الحفر شعب العار في خطامها هنا والأوساخ، حقيقة سوسة تحزن.
4: الحاجة نحب نلفت لها انتباه هو التوصيف نتاع العنف اللي يقع في المعاهد في المدارس المؤسسات التربويه، يلزمنا عاش مرصوف، يلزمنا ناخذ اجراءات اصلاحيه باش ننقذوا الاطفال وننقذوا الشباب وننقذوا مستقبل الاجيال المستقبل.

0: أسماء الجربي مع أسماء الجربي على جوهرة إف إم تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: 19 دقائق على موجة جوهرة إف إم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماك، votre magazine spécialisé en architecture et en décoration، المجلة المعمارية الأولى في تونس التي تعنى بالشأن المعماري. نحكي لهنا هندسة، هندسة معمارية، نحكي وزادة ديكوراسيون، نحكي وبناء، كل ما يهم المعمار تنجموا تسألونا وأكيد أحنا نجاوبكم على مختلف تساؤلاتكم. كلمونا من هنا للعشرة على 36 300 ألف، وأكيد باش نجاوبكم اليوم اون ديريكت، نحلوا الميكرو للأسئلة امتاعكم. اليوم زادة كيف كيف باش نحكي على أسئلة تنجم تبادر ذهن التونسي على شبابك والبيبان اون بي في سي. فما برشا سألونا كيفاش نجم نكون وكيل تجاري لويندور، دونك ويندور الشركة الرائدة في عالم شبابك والبيبان اون بي في سي. اليوم باش نجاوبكم بأكثر تفاصيل. اليوم زادة للي يحب يحل مكتب دراسات هندسية وهندسة معمارية، اليوم نحبوا يركز معنا مليح، خاطر باش نحكيوا على كتاب مهم جدا في إدارة المكاتب الهندسية والمعمارية في عصر خاصة التحول الرقمي والإي آي، وأكيد فقرة الإي آي فور أركيتكتشر دونك باش تكون موجودة، فيها ديزوتي نجم يسهلونا الحياة. وحتى أنت المواطن التونسي اللي قاعد في دارك وتحب تعمل هكا أمتي شانجمون من غير الاستعانة بخبير، ولكن ماذا بينا يكون موجود الخبير، ولكن حاجة بسيطة نجم تبدلهم أنت. اليوم باش نعطيكم كالعادة كيلكو زوتي إي آي باش نجم تسهل عليك الديكوراسيون امتاع دارك. يلا نبداو كالعادة بالغناء وليزون بوزيتيف، ونذكركم اللي أنا مهندسة معمارية. برشا يسألوني كيفاش أرشيماك واسكو أنت مهندسة ولا نعم في الهندسة المعمارية. أنا نجاوبكم اليوم على تساؤلاتكم تاعكم، ولكن إذا كان نحكي وعشبابك والبيبان ويندور اليوم تجاوبكم. كان تسألوا بيان سور على كيفية إدارة المكتبات الهندسية، اليوم الدكتورة نجلة محمود حسين من مصر تجاوبكم على كل تساؤلاتكم. هذا وأكثر اليوم في أرشيماك، خليكم معنا.

0: 9:15 على موجات جوهرة فام. انتم تسمعوا فينا اكيد وتسمعوا زادة في النصائحنا اللي تعودتوا بها. دونك اليوم النصائح نتاعنا كالعاده من ويندوغ معانا باش تعرفوا على اوجه اساسيه في خدمه البيبان والشباب كون بي في سي وبطريقه اول مره باش تسمعوها باش نعطيوا الاسئله نتاعكم. واكيد اليوم معانا المدير التجاري لشركه ويندوغ سي لطفي التابعي اللي باش يجاوب على اسئلتكم الكل. سي لطفي اهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام اسماء. صباح النور لكافة المستمعين والمستمعات بتاع جوهرة فام.
0: شكرا على رحابة صدرك ساعة قبل كل شيء على خاطر اليوم قلت لي اسمعني أسماء الأسئلة اللي تجي أعطيهم لي من غير تزويق من غير تجميل أنا حاضر.
1: بالضبط
0: هكا
1: بالضبط.
0: خلينا نعمل أمتي غابيل ساعة بور كومونسي. شنو ويندوغ؟ شكوني؟ شنو تعمل في السوق التونسية وغير التونسية؟ على خاطر ديرنييرمون خليني نقول لكم فيليسيتاسيون على نجاح وجودكم دونك في باتيماتيك في الجزائر. الحقيقة أنا تبعت التواجد نتاعكم وكان عنده صدى مزيان برشا.
1: بالضبط نحن كما قلت انت مدام اسماء نحن موجودين ديجا في معرض نتاع الجزائر اللي يوفى نهار 7 ماي موجودين غاديكا ديجا مع البارتنير نتاعنا اللي في الجزائر. بالنسبه لويندوغ هي ويندوغ معناها سين مارك من وينتك موجوده عندها ان ديزان داني. المعمل نتاعنا موجود في الكريب ولايه سليانه من معتمدين الكريب ولايه سليانه. عندنا اكثر من 23 سنه موجودين في السوق التونسيه والسوق الافريقيه في اكثر من 12 بلاد وفي تونس لوكالمون موجودين في اكثر من 15 ولايه وقاعدين نطمحوا ان باش نكونوا موجودين بقدره ربي في 24 ولايه الكل ان شاء الله.
0: ما شاء الله انتم ديجا موجودين بخدمتكم في 24 ولايه.
1: بالضبط بالضبط.
0: باهي فما سؤالات يجيونا اولهم واهمهم كيفاش نجم نولي وكيل معتمد ويندوغ دونك شنو الشروط؟ هل فما حاجات معينه لازم تتوفر في الوكيل والا لا؟
1: اول حاجه لازمك تكون دوي لازمك تكون انت في وسط معناها توسكي كونستركسيون توسكي باتيمون. يبدا عندك ديبلوم نتاع متخرج مثلا من سونتر دو فورماسيون يبدا عندك علاقه بالتوسكي باتيمون توسكي كونستركسيون. نحن نوجهوك نحن نقف معاك ونحطوك على السكه.
0: ممتاز. به هل فما معلوم انخراط في دونك باش يكون وكيل في كيما نقولوا ان مونطون هكا كيما لي فرانشيز ولا لا؟
1: بالنسبه سوسيتي ويندوغ ما عندنا حتى فريق نتاع فورماسيون ولا فريق نتاع انسكريبسيون ولا حتى شيء. نعملوا فورماسيون غراتويت دو ا جوسكا زيد بالاضافه اننا نعملوا زاد اكونبانيومون كوميرسيال اي ماركتينغ. سيتادير مثلا نحن الكليون قلت لك اللي هو البارتنير مثلا اللي باش يجي معانا نوفروا له الفورماسيون غراتويت من ا جوسكا زيد نوفروا له الاحاطه نوفروا له نحطوا على الشيما بعد نعملوا له زاده سويفي بعد نعملوا له كان عندنا نحن دي بروجي مثلا في وسط الولايه اللي هو موجود فيها نحاولوا نشجعوه ونعطيه البروجي هذيك باش هو يقدم. نحن في ويندوغ نخدموا باستراتيجي ولا بمنطق غانيو غانيو سيتادير لاني انا خاسر لا هو خاسر بالعكس نحن زوز رابحين سيتادير انا نوفر لك الامكانيات الموجوده الكل وهو بيان سور افيك شارت ماركتينغ ولا شارت نتاع سوسيتي اللي موجود اللي لازمو يكون موجود خاطر نحن عندنا كاليتي وعندنا شارت معين انا نخدم عليه اكزاكتومون. بالضبط على هذاك نحن ماذا بينا معناها حتى لي بارتنير نتاعنا ولا الوكلاء نتاعنا اللي موجودين في الولايات يخدموا بنفس الشارت اللي نخدموا به نحن كمؤسسه.
0: ممتاز خارق العاده دونك نجم نقولوا لي ويندوغ هي فرصه حقيقيه باش تنجم تتطور في الخدمه نتاعك. باهي باش نستغل وجودك انا اليوم معنا سي لطفي عندي فقره اسمها الصحيح من الغلط دونك اليوم باش نعملها مع ويندوغ.
1: حاضر مرحبا
0: باهي. يلا باهي اول سؤال دونك يجي الذهن التونسي ويجي زاد الذهني انا هل تحس انه سمعه البي في سي في السوق التونسيه مظلومه شويه؟ يعني انا مثلا كي نسال التونسي اللي ما تبعناش في الكلام نتاعي انا ما يعرفش معناها الخدمه زاد بالبي في سي يقول لك ما يعمرش ولا يصفر مع الوقت. هل فعلا البي في سي ما يعمرش وما يتوقش لي زانتومبيري والوقت هذاك دونك ينجم ياثر عليه ولا لا؟
1: الاجابه بتبعها لا قطعا لا معناها علاش خاطر نحن مع ويندوغ قاعدين نخدموا بكاليتي اوت جام دونك نحن نخدموا من الماتير بريمير حتى كش البرودوي فيني دو تيل فاسون قاعدين عندنا كاليتي نخدموا عليها عندنا ايماج دو مارك نخدموا عليها دونك البرودوي البروفيل نتاعنا ولا البرودوي نتاعنا معناها تري اوت جام دونك لا ليسفار لا يعوج لحد شيء. ديجا نحن البروفيلي نتاعنا نستعملوا معاه لي رونفور معناها اون اسي غالفانيزي دو تيل فاصون معناها يقعد ديورابل اون بلوس دو سا مدام اسما نحن عندنا غارانتي 10 سنين معناها 10 سنين غارانتي من فعال البروفيلي دو تيل فاصون ما يخليش البرودوي معناها مستحيل معناها فهمت انه باش يصفار ولا باش يعوج ولا باش تصير له معناها حاجه اخرى. مالوغوزمون اللي في السوق توا معناها فما ما مخبيوش على بعضنا فما دي بروفيلي جايه من برا معناها دوتخ مارك والكل عندها المشكله هذه. علاش؟ خاطر المشكله في في في الواحد في البوز. تو انا مثلا نجم يكون موجود بروفيلي من دوله اخرى المشكله الصناعي ماهوش قاعد يستعمل ولا يستعمل في شارت معينه ولا يستعمل في بوز معينه باش ينجم يوفر الكاليتي اللي موجوده في السوق. نحن الحمد لله يا ربي في ويندور ما نستعملوش هذيك. عندنا كما قلت لك مدام العاود هديما عندنا شارت معينه عندنا برنسيب معين نخدمه به انه يبدا اون سي غالفانيزي من اجوس كازيد على كامل البروفيلي اللي هو يوفر لك اول حاجه يكون روبست ويكون ايزولون كسوا ترميك ولا فونيك وميم ايتونش. معناها هذاك علاش نحن ديما لي زافونتاج نتاع البي بي سي نتاع لا مارك ويندور معناها تلقاها ليدور في السوق وما تلقاش كيفها.
0: هذا هو سؤالي الثاني، هل تحس ان السوق التونسيه واعيه فعلا بالمزايا نتاع البي بي سي ولا لا؟
1: ريسامون بدات تتبدل العقليه شويه بحكم انه في تو ما نبعدوش لبعيد مادام عن الجوار نتاعنا معناها كسوا الجزائر ولا المغرب والكل الدوله تشجع على استعمال البي بي سي في المشاريع الكبرى الدوليه. دونك في تونس فما مثلا المواطنين بالخارج كيف كيف زاد يعرفوا شو معناها بي في سي. دونك بدات العقليه تتبدل بشويه بشويه. اون بلوس زاد عندنا لي بارتيكولي اللي في تونس لهنا اللي يلوج اللي يعمل بتيت ريشيرش ويلوج على ليزولاسيون ويلوج على الراحه نتاع داره ويلوج على كاليتي مزيانه وروبست ويلوج على استيتيك مزيان وعلى بوز مزيانه فاسيلمون باش يلقى اول حاجه باش يلقاها يلقاها ويندور.
0: بس لطفي البعض يشوف انه الاقبال على البي في سي من ناحيه السوم فقط على خاطر هو السوم نتاعو الي ابوردابل، صحيح والا لا؟
1: السوم نتاعو ابوردابل الحقيقه
0: اي ولا
1: بالنسبه للسوم السوم يختلف. فما برشا عباد تمشي ديريكت للسوم ما يهمهاش في الكاليتي تقول لك انا اعطيني اليوم نسكر داري كيما نقولوا خاطر هو يوصل للنيفو نتاع شباب وكل بيبان سي بون يبدا معناها كيما نقولوا ايبويزي فينانسيرمون معناها فهمت يقول لك انا اعطيني نسكر ونسكر شانتي نتاعي. باركو هذه غلطه كبيره يعملوها برشا معناها بارتيكولير. علاش؟ على خاطر هي الراحه نتاعك والكونفور نتاع دارك الكل والكونفور نتاعك انت في المستقبل هو في شباب وكل بيبان. لو فات انك انت ما تستعملش معناها كاليتي باهيه ولا ما تنفستيش معناها في الشباب وكل بيبان نتاعك راك باش تقعد طول عمرك وتعاني. معناها
0: يعني
1: تنجم انت
0: انواع
1: بالضبط
0: يعني تنجم تكون تاخذ حاجه رخيصه اللي هي كيما اي حاجه في البني دونك من بعد تقعد تعاني منها
1: بالضبط.
0: وتختار اون تري بون كاليتي كيما ويندور دونك باش تقعد معاك افي
1: بالضبط.
0: باهي سؤالي الاخراني، هل انت مستعد انك نجم كليون يكلمك يقول لك شراكب في داري بي في سي تقول له لا راهو ماهوش الحل بالنسبه لك انت وتعطيه بدائل، هل انت مستعد انك تعمل هكا والا ما صارتش الحكايه هذه وكل شانتي نجم نحطو فيه؟
1: بالضبط اكيد ما فماش كما قلت انت مدام ما فماش شانتي نحطو فيه ما نجموش نحطو فيه بي في سي. فهمت شنو اللي يختلف؟ ان نجم يقول لي مثلا نحب كوليسون مثلا فينيتر كوليسون نقول له انا لا نبروبوزي عليه حاجه اخرى معناها لا فرونسيز ولا معناها تيب دوفرتور اخرى.
0: تيب دوفرتور اخرى
1: اكزاكتومون
0: ميكانيزم اخر
1: وتيب دوفرتور اخرى تو ديبون كما كنا نحكيو في الحلقات السابقه تو ديبون بالشيرت الشباك منين بالكبر نتاع الشباك منين شنو هي البزوان نتاعو هو اسكو يلوج على ليزولاسيون ترميك ولا فونيك ولا يلوج عليهم الزوز هذوما كلهم يدخلوا في العوامل. اما انا بالانسان معناها باش نقول له لا ما تركبش بي في سي وسيرتو ويندور الحقيقه صعيب برشا مستحيل.
0: في الوقت نتاعي اكبر فكره مغلوطه اليوم في السوق التونسيه على البي في سي وشنو رايك فيها وكيفاش تجاوب عليها؟
1: اكبر فكره مغلوطه تنجم تقول البي في سي ناش مش كيما لي برودوي الاخرين. فهمت انا نقول له لا بالعكس البي في سي احسن من البرودويات الاخرين. فهمت علاش؟ على خاطر كيما قلنا اللي يلوج على ليزولاسيون ترميكي فونيكي لي طونشيتي يلوج على توسكي استيتيك يلوج على رابور كاليتي بري ما نجم يلقاهم كان عند ويندور.
0: نزلت عليك شويه اليوم سي
1: لا فمعناتها بالعكس مرحبا
0: جاوبتني على اسئلتي الكل دونك يعطيك الصحه
1: يعيشك
0: مدام العاده ويندور دونك سي لا سوليسيون احسن سوليسيون بالنسبه لدارك. اذا كان نرجع نقولوا غير ميناجمون عندك بيبان لوح عندك شبابك لوح تنجم من غير ما تعمل ديمونتاج كامل تنجم تركب عليهم ديريكتومون دونك وهكا تربح برشا وقت. وقلنا زاده اللي دارك كاملة تنجم تتبدل كلها في نهار برك.
1: بالضبط.
0: أنفولاين شنو؟
1: 20182000. سينو لي باج فيسبوك متاعنا فاج انستغرام. سينو مرحبا بكم تزورونا في الشاوروم متاعنا طريق بنزار تيراد الأندلس أريانا من الاثنين للجمعة من 8 ل 5 ونهار السبت من 8 ل 4. مرحبا بكم الناس الكل.
0: يعيشك مازلنا كاملين خليكم معنا.

0: 30 دقيقة على موجة جوهر فام. اليوم حديثنا على كتاب باش يغير مفهوم المهندس المعماري، خاصة لطريقة فتحة وإدارة مكتب الدراسات ويسهل عليه حياته. كتابنا اليوم إدارة المكتب المكاتب الهندسية والمعمارية من التأسيس حتى الاحتراف في عصر التحول الرقمي، مع الدكتورة نجلاء محمود حسان. هي مهندسة معمارية وحاصلة على الدكتوراه والماجستير في إدارة المكاتب المعمارية والهندسية باستخدام برامج الحاسب الآلي ومحاضرة. رحبوا معنا اليوم من مصر بالدكتورة نجلاء محمود حسان. أهلا وسهلا بك في جوهرة أف أم من تونس. أهلا
1: وسهلا بحضرتك يا أستاذة أسماء، عشان اسمي نجلاء محمود عبد المنعم حسن مش حسان.
0: نجلاء محمود حسن.
1: حسن،
0: أهلا وسهلا بيك. أسف على الـ على الـ يعني الطريقة الخاطئة للنطق. إذا نجلاء أو نجلاء؟
1: الاثنين واحد.
0: لأنه بمصر يعني عندنا احنا بالجا وعندكم انتوما بالتنطق جا نجلاء، يعني نجلاء ونجلاء نفس الشيء. ناخذ فكرة عليك الدكتورة نجلاء عن الهندسة المعمارية ومن الهندسة المعمارية إلى الكتابة، والفكرة الكتاب منين جات وما الذي دعاك إلى كتابة كتاب في طريقة إدارة المكاتب الهندسية والمعمارية، وهل فعلا المهندس المعماري الآن في حاجة إلى من يرشده إلى الطريق الصحيح في إدارة مكتبه؟
1: بصي، وأنا زي ما قلت أخذت أنا مهندسة معمارية خريجة عين شمس سنة 88. اشتغلت مهندسة معمارية عادي زي بقية المهندسين، بشتغل بصمم وبعمل ديزاين وبعمل 3D وكل الكلام ده. وعندي في وقت ابتديت أشتغل مع في مكاتب تانية غير المكتب بتاع جوزي وحماية يعني. فلما جيت أسمعهم كان أكثر حاجة فعلا بلاقيها بعتبرها من التحديات الكبيرة إن ما حدش عارف هو إيه اللي بيعمله، يعني كل حاجة اللي يهمهم بس يلا البروجكت تيجي يلا خلصوا وهوبا سلموا وخلاص على كده. طب أنت استفدت إيه اللي فات؟ مفيش حاجة. طب أنت عارف مين عمل إيه فين بكام؟ مفيش حاجة. فكان بداياتي الكلام في أول مكتب اشتغلت فيه، كنت اشتغل فيه بارت تايم، قعدنا أنا والمدير بنحاول نطلع من الإكسل شيت شوية حاجات نعمل بيها لينكات، لأن أنا جيت فترة ما كنتش بشتغل وأنا في البيت، فعلمت نفسي الويب ديزاين فبقيت ويب ديزاين.
0: ممتاز.
1: فالويب ديزاين ده خلاني بصراحة دماغي بقت بتبقى بتبص على المواضيع بعمق ثالث خالص غير اللي المهندسين العاملين بيبصوا على الموضوع فيه. موضوع اللينكات سهل لي جدا في الاكسل ان انا اعمل له زي سيستم في المكتب يعرف يربط بس المشروعات بالساعات بتاعتها بالكلام ده كله، فيري سمبل ستابس يعني. وده طبعا خلي بالك كان في ايه، كان ايام 2006 2007 ما كانش فيه بقى اي اي، وكان كل اللي عندنا هو الاكسل والوورد والحاجات دي. وانا وقتها كنت بشتغل الكاد، مش بشتغل اوتوكاد خالص، انا كنت بشتغل حاجه على الماكنتوش اسمها ميني كاد، دلوقتي هي اسمها فيكتور وورد. ده كمان كان بيدينا يعني نظره ممكن نقول عليها ماتيور اكتر، لان انا كنت بشتغل كتل و 3 دي بالميني كاد، وكان وقتها لسه الاوتوكاد ده كان بيشتغل بالدوس يعني. بالضبط، وكان كله ضف، ما كانش في حاجه لسه، ما كانش ابتدى يبقى فيه ويندوز والكلام ده. فين بقى لما ابتدى يبتدي الويندوز؟ كنت انا خلاص بقى بعمل 3D وكل حاجه بالبرنامج. المهم فلقيت الكلام ده كان فيه تحدي، سبت المكتب ده ودخلت مكتب تاني اكبر منه بقى، يعتبر يعني من المكاتب الكبيره وكان فيها كل الديسيبلينز كلها. رحت لقيت نفس المشكله بالضبط، لقيت ان هم بيغلطوا نفس الغلطه كل مشروع، وكل مره يعملوا اجتماع يقعدوا ايه يتخانقوا، طب يا جماعه طب ما في مشكله حصلت، طب ما نعمل يعني بنسميها ايه ليسن ليرنينج، مثلا ناخد بالنا من المشاكل والاخطاء فما نكررهاش. لا، لازم تكرر كل حاجه، لان مفيش حاجه تراكت، مفيش حاجه مونيتور، محدش عارف مين بيعمل ايه اصلا. بعد كده سبت الكلام ده ودخلت مكتب بيت خبره، بتخبره كبير جدا ومركز يعني حاجه مش عايزه اقول لك يعني، كل وعنده كذا دور والكلام ده كله. فطبعا قلت لا، يعني كده معناها ان نفس الاخطاء هي هنا هي هنا هي هنا،
0: يعني مكتب صغير زي المكاتب الكبار زي يعني نفس المشكله في المكتب
1: بالظبط. اللي اكتر بقى كمان ان انا لما قلت انا مش هشتغل بقى دلوقتي، انا هحاول اعمل ايه، اشوف ادرس اداره صح عشان اشوف اذا كان في حاجه موجوده ينفع جاهزه اقدر ان انا ادير بيها اي مكتب، حتى يعني اشوف ايه المشكله واحلها. لقيت وقتها طبعا ما كانش في غير الام دي اي، الام بي اي هي عباره عن مانجمنت بيور للناس اللي هي بتشتغل في مكاتب عاديه. المهندسين المايند سيت بتاعهم مختلف خالص.
0: صح.
1: ناهيكي بقى عن الأرتكس، مشكلتهم في الإيجو بتاعهم، الإيجو بتاعهم صعب جدا إن أنت تتغلبي عليه، ما تقدريش حتى توديهم، يعني درجة في البيت الخبرة ده كان فيه معاهم مهندس معماري، كنت أنا عملت بقى وقتها سوفت وير عشان يعرف يدير ويتراك ويعمل مونترنج، قال لهم أنا مش هعمل الكلام ده، أنا مش فاضي، أنا أشتغل في اللي أنا بعمله. فكانوا مسمينه البريرة، حتى يجي ناحيته، طب ليه يا جماعة ده؟ هو متهندس زي بقية المهندسين بس عنده حتة يعني شويه سيتيفيتي اعلى شويه.
0: نعم.
1: كل ده استفزني اكتر ان انا قلت لا، ان كده مش هينفع ان انا اخد الام بي اي دي خالص، لا انا هعمل ان شاء الله، هحاول اعمل ماجستير ودكتوراه واقعد ادور انا واشوف ايه اللي موجود في الدنيا واحاول اشتغل بيه واناقش نفسي. رحت عامله كويستشنير وبعته لاكثر من حد، جالي تقريبا فوق 30 او 40 واحد ردوا عليا، ما كانوش كتير. بس لقيت نفس الأخطاء ونفس المشاكل ونفس التحديات. كبر المكتب أو صغر هي نفس الحكاية. اللي زود لي اليقين أكتر إن أنا كان في حد، أنا كنت عايزة أعمل إيه، عايزة أحل الموضوع ده بتصوير، فكلمت ووصلت مع واحد في أمريكا، هو كان عامل برضو برنامج وهو معماري، اسمه البرنامج بتاعه يعني سوري أنا هقول اسمه بس مش مشكلة، اسمه أركي أخر. وصلت مع راجل درجة جزباري، فل راجل رائع جدا بس أنا للأسف مش فاكرة اسمه. قال هو تواصلت معه وقلت له أنا بعمل كذا كذا وعندي مشاكل كذا، قال لي نفس المشاكل اللي عندي دي هي المشاكل اللي عندنا هنا في أمريكا.
0: يعني في كل مكتب دراسات وهندسية في العالم تجمع نفس المشاكل
1: ونفس الموضوع ونفس التحديات موجودة، وكل الناس بتحاول تحل الموضوع بأبسط شيء علشان المعماريين ما عندهمش دماغ للإدارة.
0: صحيح.
1: يعني بعتبر الإدارة ده موضوع ده متقيل كده ملوش لازمه، انا عايز الدنيا تمشي لوحدها وخلاص، يعني ما بحبش الكلام. المهم يعني فده اداني فعلا يقين ان اللي انا ماشيه فيه الحمد لله لحد كبير كويس، لان انا في الماجستير كنت بحاول اعمل برنامج اندر ويندوز عشان احل الموضوع وعملته فعلا، لقيته هو اركي اوفيس عامل اندر ويندوز. اول ما دخلت في الدكتوراه 2012 قلت عايزه، قلت انا هعمل حاجه دوت نت عشان تعمل ايه، تحاول تسهل الموضوع في المكاتب الفيرشوال والكلام ده كله، لقيته هو ماشي معايا في نفس الموضوع وبيعمل برضو، عمل فعلا نسخه من البرنامج بتاعه اونلاين.
0: ممتاز.
1: فده كان بيقويني قوي الحمد لله ان انا اعمل الكلام ده وبيشجعني، فده خلاني قلت لا انا هكمل في الموضوع واشوف الموضوع. عملت تاني كويشنير تاني في الدكتوراه، لقيت نفس الموضوع والناس بتشجع وعايزه الكلام ده بس مش عارفين حد يقول لهم فين الطريق الصح للموضوع ده.
0: صح.
1: فاول ما ابتديت اقول للناس ده في كذا وفي كذا وفي كذا، كل بقى بيجري بيدور على الحاجات دي، طلعت بقى وقتها برامج كتيره جدا اتعملت في الاتجاه ده علشان تحاول انها تحل الموضوع وتحسن شويه اداء المكاتب دي. بس انا عايزه اقول لك ان في كتير مكاتب بترفض انها تطور، معنى ان انا اطور معنى ان انا هوجع دماغي وهقعد اطور الناس اللي عندي واطور السيستم بتاعي
0: وباش نضيع وقت،
1: بيعتبرني تضيع وقت، مع ان ده انا بعتبره يعني من غير التطوير، زي ما كنت بقول في المحاضره بتاعتي، التطوير بالنسبه للبني ادم او لاي مكتب، طول ما انت مش بتطور انت عباره عن بوند في الشارع، انت بقعه ميه بركه كده حاططها في وقت من الاوقات ومش هتكمل.
0: صحيح.
1: لكن لو انت بتطور نفسك انت بقيت ريفر، بقيت نهر، بقى عندك فيه ميه متجدده، بقى في عندك حاجات متجدده، فعمرك ما هتقفل، لان خلاص انت في دماغك ماشيه مع التطور اللي حاصل. وديكي شايفه في الاي اي هي بتعمل ايه؟
0: نعم.
1: انت شايفه في الاي اي دلوقتي ده لو عدى اسبوع واحد تلاقي فيه الحاجه الواحده اتطورت 5 مرات.
0: نعم.
1: فانت بقى اتجهتي بقى عن المكتب بتاعك وانت عايزه تجيبي مشروعات وعايزه تعملي وعايزه تديري، الكلام ده كله هتعمليه ازاي وانت سايبه الدنيا يعني مش شايفاها؟
0: مش
1: شايفاها. فاهم قصدي؟ بس فده كده ده يعني ممكن اختصارا للاسئله اللي انت سالتيها لي وانا ليه عملت كده.
0: ممتاز.
1: ابتديت بعدها ان انا اكمل بصراحه، اما بقى ان انا اعمل الكلام ده ككتاب بصراحه انا قلت يعني ما جيت بصيت على يعني في 2 معماريين معروفين في مصر، حسن فتحي ورمسيس ليه صواصف.
0: اكيد. نعم.
1: حسن فتحي اتعرف اكتر من رمسيس ليه صواصف، يعني رمسيس كان اشطر كتير وكان رائع يعني، عشان حسن فتحي كتب عمل كتاب، عمل عمارة الفقراء وعمل كذا كتاب تاني.
0: نعم.
1: فهو كان بيعمل زي ريكورد او دوكيومنتيشن للتجربه بتاعته.
0: نعم.
1: فقلت واي نوت ان انا اعمل كده، لان انا جيت بصيت طبعا انا ما باجي اشوف المراجع وانا بعمل ماجستير ودكتوراه ما كانش في مراجع عربي خالص الا حاجات بسيطه، ان هي حاجات يعني كلها مش داخله في الهندسه.
0: صحيح.
1: كان في فرق مرجع او اثنين بيتكلموا سبيسيفيكلي على الاركيتكتشر اوفيس، ودول كانوا كتب كويسه قوي، غير طبعا الحاجات بتاعه الاي اي والريبه، كل واحد فيهم كان عنده برضو الوايت بوك بتاعه. لكن مفيش حاجه بالعربي بتتناول الموضوع ده عشان تبقى انا بعتبره زي جايد لاين، ان انت ازاي تدير مكتبك وازاي تحاول تطوره وازاي تطبق الجوده وازاي تعمل كذا كذا كل الكلام.
0: دكتوره نجله محمود حسن، راح ندخل في التفاصيل للكتاب والفهرس وكل ما يهم الكتاب. عندنا فقره اعلانيه صغيره، راح نقعد في نفس النساق، مش باش نقصوا اللايف نتاعنا عبدو، نعديو البيب ونرجع تسويت.
2: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
3: Jawara FM. Publicité.
4: Asmaï. عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات، من الاخرة أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
2: تسمعوا لحد من 9 إلى 10 أرشي ماك مع أسماء جربي، مع أسماء جربي على جوهرة إف إم تي في. شوف أسماء واتمتع واتمتع.
0: تتفيد كنا نحكي على فكرة الكتاب، كتاب إدارة المكاتب الهندسية والمعمارية من التأسيس حتى الاحتراف في عصر التحول الرقمي، مع الدكتورة نجلاء محمود حسن الكاتبة والمهندسة المعمارية. حكينا على التحديات اللي تعترض كل مكاتب الدراسات الهندسية بدون استثناء، من الصغيرة إلى الكبيرة، وهذا ما أدى إلى كتابة هذا الكتاب. شو ندخلوا في تفاصيل فهرس الكتاب ومحتواها والأقسام متاعه مع الدكتورة نجلاء محمود حسن. نحكي على تفاصيل الكتاب دكتورة.
1: شكرا يا حبيبي. دلوقتي لما جيت اعمل الكتاب قلت دلوقتي احنا بنعمل جايد لاين ولا احنا بنعمل بس مجرد ديكومنتيشن؟ قلت لا، انا اعتبره ان شاء الله ان هو جايد لاين لكل انواع المكاتب، سواء كان مكتب ده صغنن ان هو عباره عن اوضه وصاله وبس، او اذا كان هو مكتب كبير وعنده مثلا كذا دور او عنده كذا فرع في كذا مكان. فروحت دمج الماجستير مع الدكتوراه وعملت الكتاب ده. قلت طب هنبتدي ازاي؟ خلينا رحت بادية في الأول، قلت أنا حاجين زي حتة كده صغيرة أويرنس، يعني إيه أصلاً إدارة، إيه هي دورها، إيه وظيفتها، إيه الـ الـ الـ الـ الـ الحاجات بتاعتها، إزاي هيمشوا فيها، عشان يبقى عندهم مجرد بس أويرنس يعني إدارة أصلاً. لأن كل واحد أنت عارف طبعاً المعماريين بيشتغلوا بدماغهم زي ما احنا قلنا، وقلنا أنا خلاص أنا فاهم إدارة، أنا بدير كده وخلاص مش عايز أي حاجة. على فكرة ده كمان مش مهندس معماري بس، حتى مهندس مدني أو غيره. نعم. يعني إن هو أنا عايز زي ما قلت لي بروجكت وعايز أخلص. جيت بعد كده قلت لا، أنا محتاجة بقى كمان أبص من بوينت أوف فيو مختلفة في الإدارة، بالنسبة للإدارة بقى بتاعت المكاتب المعمارية بالظبط، إيه هي؟ إيه بقى المشروع بتاعهم شغال عامل إزاي؟ المهندسين شكلهم عامل إزاي؟ إيه الفلسفة بتاعت العمل بتاعتهم؟ إيه أنواع المكاتب؟ إيه أنواع الإدارة فيها؟ إيه هي الطريقة بتاعت المانجمنت بتاعت كل حاجة دي المكتب؟ إزاي يعملوا أصلاً كوردينيشن؟ يعملوا إزاي مراجعة؟ كل الكلام ده أنا خدته بالتفصيل جامد، سواء كان الإدارة دي في مكتب في مكان واحد، أو زي ما قلت لك إن هو في سواء كان عندهم بقى فريلانس، عندهم مهندسين باي بروجكت، أو عندهم أصلاً فروع في أماكن مختلفة، سواء كان في عمارة واحدة أو في دول مختلفة. بعد كده دخلت قلت يعني حاولت أعمل زي هند كده، أو أعمل يعني استرست على نقطة التطوير وأهميتها، عشان حتى اللي عنده مكتب مش لسه هيبتدي يعرف الخطوات اللي ممكن يعملها عشان يعرف يطور مكتبه ده، ازاي يبص على الكرنت ستيتس ويطلع لها اسسمنت، وبعد كده يحاول يحط على اساسها ايه هي الستيب اللي هيعملها عشان يقدر يطور المكتب ده. بعد كده حاولت اعرفهم يعني ايه جوده، يعني ايه جوده، لان يعني في كتير منهم كانوا بيبقوا عايزين ياخدوا اللي هي الايزو بتاعه 1001 بتاعه المانجمنت، بس هم مش فاهمين ايه هي وازاي يربطوها بشغلهم هم كمهندسين معماريين. حاولت اربط ده بده واعمل لهم ستيب تفصيليه ازاي يطبقوا الجوده في شغلهم، وازاي اصلا اربط الكلام ده بان انا احوله ان ممكن يبقى فيه سوفت وير يساعدني في ان انا اعمل كل الكلام ده، فيسهل كل المونيتورنج، يسهل المانجمنت، يسهل التراكنج، يسهل ايفالويشن سواء كانت المهندس او للبروجكت نفسه. وبعد كده تناولت بقى الحته الصعبه وهي المعماري وتركيب دماغه ومين هو المبدع وازاي تديريه وازاي تخليه يسمع كلامك ويطبق الكلام اللي انت عايزاه وازاي يمشي على التايم لاين وكل مشروع مطلوب تسليمه، لان ده بيبقى بالنسبه لي تعدي باقصى العالي جدا اللي ما يعرفش يعمل استراتيجي.
0: اصعب حاجه في المكاتب هي التعامل مع المبدعين.
1: بالظبط كده. فازاي بقى ايه اللي انت تقدري تعمليه عشان تقدري تخليهم يمشوا زي ما انت عايزه ويمشوا في الطريق اللي انت عايزاه عشان يبقوا ماشيين مع السيستم، ما يبقوش هم لوحدهم فيري اوت كده لوحدهم. بعد كده دخلت بقى قلت لا انا في حته مهمه جدا دي ما كانتش موجوده عندي في الرسائل بتاعتي سواء ماجستير او دكتوراه، دي حطيتها من خلال الخبرات بتاعتي، وهي طبعا انا مش هكون زي الدكتور شريف الهجان في موضوع العقود والكلام ده، لكن حطيت لهم حته مهمه جدا هم ازاي اصلا يقروا العقد، ازاي يديروا العقد، ازاي يفهموا العقد، ايه الحاجات المهمه جدا اللي لازم يحطوها في العقود بتاعتهم، حتى لو كانت العقود دي مش فدت عقود بسيطه جدا بتاعه نقاط المهندسين او حتى عقد بطريقه مختلفه. في بعض بوينتس مهمه جدا لازم تتحط، دي كانت بتسبب حتى بيوت الخبره كانوا بيخسروا كتير جدا في المشروعات، ان هي مثلا تلاقي العميل يقول لك يغير ميجر تغيير يعني حاجات ميجر فوق الاربع خمس ست عشر مرات. فانت كل ده انت بتدفعي فلوس وقت ومجهود مهندسين وما بتاخديش مقابله، مفيش حاجه ما حدش يعرف ان ايه ده فلوس. صح بالظبط كده. يجي بعد ما شويه يقول لك لا انا هعمل بوز للمشروع، وبعدين يجي بعدها بسنه يقول لك انا هعيد بقى المشروع بنفس الاوفر اللي انت قدمتيه. طب ما في تغييرات كتير حصلت، في تعويض كتير حصل، ما بيحطوش دفع كده. ففي حاجات مهمه حاولت ان انا هايلايت عليها الكلام ده، واتكلمت باختصار عن موضوع الفيدك وايه هي انواعه وايه هي العقود وايه الانسب كل حاجه. وبعد كده اتكلمت بقى ازاي يعمل بروبوزل، بقى ازاي يعمل بروبوزل فني ومالي، وازاي اصلا يحسب الكوست استيميشن بقى بتاعته، هل هي بالساعه، هل هي بالمهندس، هل هي بالوقت، هل هي بنوع المشروع، هل هي وات ايفر بقى. وعمل حاولت احط على قد ما اقدر كل المعلومات اللي قدرت ان انا اجمعها في الموضوع.
0: في النقطه هذه خليني استوقفك دكتوره نجله، ما فيش يعني بلاتفورم في يعني تبع عماده المهندسين المعماريين في مصر فيها احتساب اتعاب المهندسين المعماريين؟
1: نقابه المهندسين حتى يعني نقابه المهندسين حتى زي نوع من الجايد لاين ازاي يحسب اتعابه في المشروع
0: او اللي يكتب الا يعني مفروض عليه انه يحسب بيه.
1: لا هي جايد لاين بس ومحدش بيمشي عليها خالص، لان العملاء انت عارفه يعني بيحاولوا يشتغلوا اقصى ما يستطيعوا من الكونسلتنت بالذات، لان هما بيعتبروا ان الكونسلتنت ده واحد بيدير ورق مرسوم، لكن الكونتراكتور ده اللي بينفذ. الكونتراكتور لو طلب منه قد كده ملايين هيديله، لكن الكونسلتنت انت طالب كل ده ليه؟ ده انت بتديني شويه ورق مرسوم. وخاصه المعماريين للاسف بيبصوا لهم على ان هم بيرسموا بس وخلاص، مش واخدين في بالهم ان في فكر وعمق في التفكير عشان احلل في الموضوع. بالظبط. انا باجي ادرس ايه هو المشروع وايه البرنامج بتاعه وازاي احط العناصر جنب بعضها وازاي احط السبيسز مع بعضها، موضوع مش سهل اطلاقا. وخاصه بعد موضوع حكايه توفير الطاقه، وان انت ازاي بقى تعملي تصميم مظبوط عشان يخلصلي الراحه الحراريه جوه بمكانك او المكان اللي انت بتعمليه تصميم عشان تقللي استعمال التكييف، الكلام ده كله very important. هم مش حاطينه في الدعم. فاللي بيحصل ان النقابه فعلا حاطه جايد لاين، لكن انا بقول لك ان اللي انا شفته في السوق مفيش حد بياخد الجايد لاين ده للاسف، كله بياخد فلوس اقل من اللي موجوده في الجايد. واضح. وهيك بقى مرتبات المهندسين دي ملهاش جايد لاين في اي حته.
0: اكيد.
1: ودي اللي كانت فيري ديبيت رهيب جدا كنت لسه بتكلم فيه وبحاول اتناقش فيه. الموضوع ما فيهوش خالص سيستم، ما فيهوش حتى سقف ممكن اتكلم فيه.
0: واضح.
1: مش حاجة تقول لي مينيموم.
0: عصر التحول الرقمي، يعني لهنا نحكي على يعني AI systems، يعني كيف يمكن يطبقهم في المكاتب متاعهم ولا كيفاش بالضبط؟
1: في فعلا مكاتب زادت فعلا software وحاولوا ان هم يطبقوه في المكاتب بتاعتهم، وفي مكاتب تانية لسه مصرة انها تمشي بالورقة والقلم علشان مش بس لان عندهم فيه تخوف فظيع جدا، لان معظم السوفت وير دلوقتي بقى بيشتغل على بلاتفورم اونلاين. فيقول لك لا الداتا بتاعتي انا ليه احطها اونلاين والناس كلها تبقى شايفاها؟ طب افرض الكهرباء قطعت، النت قطعت، انا مش هعرف اخد حاجتي. فده بيخليهم دايما بيدوروا على السوفت وير اللي يقدروا يبقى موجود عندهم في السيرفر بتاعهم هم داخليا. لكن الموضوع بتاع طبعا البيم زي ما حضرتك عارفه بتاع اللي هو السيستم بتاع البيم ده، في دلوقتي حاجه اسمها الكلاود بتاعه اللي هو الاي سي سي، اللي هو بيخلي كل الرسومات تتعامل على الكلاود والناس كلها تشتغل، كل الديسيبلينز تشتغل اونلاين. الكلام ده برضو مش كل الناس بتقبل بيه، الا لو احنا هنشتغل في مشروع مثلا انا في مصر بعمل ديزاين والكلاين بتاعي في السعوديه بقى في اي دوله من الدول العربيه، فانا بضطر اشتغل كلاود عشان هو يشوف اللي انا بعمله، يبقى شايف اللي بيحصل، فتبقى الدنيا بالنسبه له متشافه اكتر.
0: الوقت يداهمنا، يعني مازال عندنا دقائق قليلة لانتهاء البرنامج كله. يعني يا دكتورة نجلة، أنت تحدثت أيضا على إدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة المكاتب الهندسية والمعمارية، يعني كيفاش تحدثت على الموضوع هذا؟
1: أنا تناولت في الكتاب بالتفصيل جدا إزاي أنا عملت السوفت وير بتاعي، وإزاي طريقة التفكير، إزاي الأناليسيز، إزاي العناصر ببعضها عشان يبقى جايد لاين لأي حد عايز يعمل الكلام ده. وجيت جربت الكلام ده بقى بالإي آي، قلت له أنا عايز أعمل البرنامج اللي يدير مكتب هندسي وفي 1 2 3 4، وديت له تفصيلة كده اللي أنا عايزاه، وفعلا راح مطلع لي برنامج سهل جدا موجود أونلاين ويقدر أي حد يستعمله. فالموضوع ما هوش كومبلكس قوي، بالعكس هو بس لازم تبقى عارف انت عايز تعمل ايه وعايز تربط ايه بايه، وايه الداتا اللي انت عايزها في الاخر تطلع لك. فهماني؟ يعني انا خليته في الاخر كمان يطبع لي كل حاجه انا عايزاها، يطلعها لي اكسل شيت، يطلعها لي وات ايفر. فده مهم تبقى فاهم انت عايز تعمل ايه، عايز تربط ايه، وعايز يطلع لك ايه في الاخر.
0: ممتاز. هل يوجد في المستقبل ترجمه للكتاب؟ هو حاليا بالعربيه، هل فما لغه فرنسيه انجليزيه ترجمه للكتاب؟ وهل موجود في العديد من البلدان او فقط في مصر؟
1: بس هو دلوقتي النسخة العربي بتاعته موجودة اوريدي في مصر مطبوعة، وموجودة اونلاين على جوميا وعلى اللينك تاني اسمه سماوي. فلو تحبي ابعت لك الحاجات دي عشان للناس اللي هي عايزة تعرف ده كده كنسخة عربي.
0: هحط اللينك في الكومنتس
1: إن شاء الله. وبعد كده في كمان أنا ده بصراحة لسه بفكر فيه دلوقتي، إن أنا إن شاء الله هعمل نسخة إنجليش ونسخة فرنش علشان تبقى جايد لاين لأي حد عايز، وبس هعمل لها تطوير كمان، ولو في أي حاجة ناقصة هحاول أحطها بحيث إنها تبقى فعلا جايد لاين لأي حد محتاج إن هو يفتح مكتبه الخاص، لأن ده كان الفصل الأخير في الكتاب. هو كان بيعمل زي راتب كده، انت المفروض تبتدي ازاي، تعمل ايه، تسال نفسك ايه، هل تقدر تفتح ولا ما تفتحش. الكلام ده كله انا تناولته في الاخر، وان شاء الله هيبقى زي ما قلت لك انجلش وفرنش باذن الله.
0: ممتاز. نختم الحوار بتاعنا بنصيحه نحبك توا من خلال خبرتك ومن خلال الكتاب تعطينا زوز نصائح. النصيحه الاولى لمن يريد ان يفتح مكتب دراسات هندسيه خاصه الهندسه المعماريه في 2026، بماذا يبدا؟ اول شيء
1: اولا لازم تشوف نفسك الاول، هل انت قادر على حاجه زي كده، ولا انت مجرد عندك موهبه ان انت عندك كرياتيفيتي بتاعتك عاليه جدا، فانت ممكن نقول ديزاينر ممتاز. بس هل عندك بقى المبادئ بتاعت الانتربرينور اللي هي رائد الاعمال؟ هل انت هتقدر تدير بقى، لان خلي بالك وقتك وجزء كبير من وقتك هيتشال من التصميم هيخش في اداره الناس.
0: صحيح.
1: هل انت هتقدر تعمل ده ولا لا؟ هل هتقدر تفولو اب بقى الفلوس والتايم لاين والكلام ده؟ هيبقى فيري هدف كبير جدا على دماغك، هل هتقدر تعمل كده ولا هتحتاج انك يبقى في معاك شريك؟ طب لو جبت شريك لازم يبقى له مواصفات معينه تبقى عارفها. صحيح. ولازم يكملك. فاهماني؟ ففي حاجات كتير قوي لازم يحط في بال. هل انت معاك فلوس تكفيك سنه على الاقل بتصرف من جيبك لغايه ما تقدر تقوم كتابك ده على رجليك؟ هتحتاج كم واحد في الاول عشان تبتدي المكتب ده عشان تقدر الدنيا تمشي وتقدر يبقى فيه برودكشن فعلا؟ في حاجات كثيره قوي لازم انت تفكر فيها قبل ما تعمل الكلام ده.
0: بالضبط. لانه لا يكفي فقط ان تكون مبدعا او
1: لفتح مكتب. انت مبدع بتشتغل فريلانسر خلاص، لكن انت عايز تعمل مكتب ده موضوع ثاني خالص.
0: واضح. به نصيحة لمن يملك مكتب دراسات هندسية نقوله منذ 15 سنة for example.
1: ده مهم جدا بقى حضرتك ان انت تعمل وقفة كده، ما تعملش وقفة، خليك شغال، ولكن اعمل حتة كده صغيرة اسمها اساسمنت. حابب تقيم وضعك الحالي، انت عارف تطلع اي معلومة في مكتبك في دقيقة؟ يعني بيت الخبرة ده كان عايز يعرف معلومة عن مشروع، قعدوا 5 أيام عشان يدور على المعلومة.
0: واضح.
1: لأن ما فيش أي تراكنج لأي حاجة، ما فيش أي دوكيومنتيشن أي حاجة، فأنت مش عارفة فيه أي حاجة. لكن لو انت عملتي اسسمنت في الكلام ده ولقيتي ان انت فعلا مش عارفه توصلي للمعلومه دي اعملي كده فول ستوب. معلش يا جماعه اللي بيشتغل في التصميم والبرودكشن خليهم ماشيين، ولكن انا لازم يبقى في عندي تيم تاني مع مسؤوليته بس انها تدرس لي المكتب ده وتعمل لي خطه تطوير عشان تحط لي طول معينه اعرف اعمل بيها تراكنج ومونيتورنج واقدر اعمل بيها ايفالويشن واقدر اعمل بيها دوكيومنتيشن والكلام ده كله. الكومنتيشن عارفه في الكتاب بتاع ريسك مانجمنت فور اركيتكتشر ده كتاب مهم جدا، انا قريت فيه بيقول لك الدوكيومنتيشن كاتبها 5 مرات ورا بعض. الدوكيومنتيشن فيري امبورتنت، وهي دي اللي بتحفظ لك حقك سواء جوه المكتب او مع العميل. دوكيومنتيشن دوكيومنتيشن دوكيومنتيشن، فالكلام ده كله مهم جدا عشان يسهل عمليه الاداره بتاعتك في مكتبك وتعرف تجيب فلوسك وتعرف تجيب ناسك وتعرف تدير المعلومات. انفورميشن مانجمنت ده مهم جدا.
0: نعم شكرا لك دكتوره نجله محمود حسن على كل المعلومات القيمه هذه، واكيد نستدعاكم باش تعملوا طلع على الكتاب باش نحطه لكم بعد شويه في الرابط اكيد في الكومونتير. مهندسه معماريه حاصله على الدكتوراه في اداره المكاتب المعماريه والهندسيه، هذا كما قلت لكم الجايد لاين يعني خطة الطريق للي توا يخم باش يحل مكتب دراسات. ما يكفيش أن يكون عندك التكنيك، ما يكفيش أن يكون عندك الإبداع، ولكن هي قصة مختلفة تماماً كتحل المكتب متاعك. عندك كري، عندك الناس الفولي جيغي وما همش أي ناس، يعني نحكيوا على ناس مبدعين، فما اللي فاهم تكنيك، فما اللي لاهي باللي شانتي واللي شانتي أمام كيفاش الإدارة متاعهم، يعني هذا الكل ساعات تلقى روحك سيغ بوكي وتلقى روحك ما تنجمش تدخلت أنك تعمل المشروع متاعك كما تحلم به. ولذا وقف التأمل، شوف روحك إذا كنت نجم تحل مكتب دراسات هندسية ولا لا، خاطر فرق كبير بين أنك تخدم باسمك وأنك تخدم باسم مكتب دراسات هندسية خاصة الهندسة المعمارية. شكرا لكم اليوم تبعتونا في أخشيماغ، اليوم دخلنا في الدوسي اللي هنا في كتاب ولكن يحكي على أواقع الهندسة المعمارية، ونتقابلوا كالعادة السبت الجاي في بون بلان لحد الجاي في أخشيماغ. خليكم ديما متابعين لبقية برامج جوهر FM. شكرا لكم يا تري بيانتو.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص النهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
5: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل ابلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
6: ام جي يفرح قلبك كل يوم،
7: خاطر كل يوم عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
8: مع ميكرو جوهرة
7: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: 29 100 وإلا 76 24 3000.
9: حتى الثلاثة ماي مونوبريت ودكم بالفريشك، كيلو نكتارين ب3.99 دينارات مليم أكاو. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات. مونوبري ديما معك.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلقت الدورة السادسة من المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز أفريبات 2026 يوم أمس السبت في مصراتة بليبيا لتتواصل إلى غاية 5 مايو الحالي. هذا المعرض يعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار، وقد تولى افتتاح فعاليات هذه التظاهرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. ينتظم المعرض بأرض المعارض برويسات من مدينة مصراتة تحت شعار حيث تبنى الشركات وتصنع الفرص بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة بصفاقس مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة. وتجمع هذه التظاهرة فاعلين دوليين بتركيز حضور تونسي قوي ب25 مؤسسة وليبي ب70 مؤسسة. رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس لحبيب الحمامي يعتبر بالمناسبة ووفق بلاغ صادر عن الغرفة أن استئناف المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بعد فترة انقطاع جاء تتويجا للتنسيق المشترك بين الغرفتين المنظمتين وحرصهما على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية البينية. نفت موريتانيا مساء أمس مزاعم بشأن تسلل مسلحين عبر حدودها، مؤكدة سيطرتها الكاملة والدائمة على جميع أراضيها خاصة على المناطق الحدودية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الفيلق الإفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية العامل في مالي تنفيذ عمليات استطلاع جوي رصدت مجموعة كبيرة من المسلحين قوامها نحو 200 شخص و150 دراجة نارية وشاحنات مزودة بأسلحة وصواريخ. تحركت بكين لاحتواء تداعيات العقوبات الأمريكية على قطاع التكرير بإصدار أمر يمنع تطبيقها داخل الصين بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وكالة شينخوا الصينية. وذكرت الوكالة أن وزارة التجارة الصينية أصدرت أمرا قضائيا يقضي بعدم الاعتراف بالعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات تكرير صينية متهمة بشراء النفط الإيراني ومنع تنفيذها أو الامتثال لها داخل الصين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
11: جوهر FM تندانس
0: برعاية
8: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
11: أريدو طور عالمك.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندونس. اليوم نحكيوا على جوجل، وكما كل نهار حد بتبيع عنا الأرقام، وجوجل هنا الرقم اللي تحطه هو 40 مليار دولار. دونك في إطار سعي جوجل إلى تعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، نلقاو فما خطة استثمار توصل ل 40 مليار دولار، وين باش تضخ الفلوس هذه جوجل في شركة الأنتروبيك، في خطوة تعكس التحول الكبير في طبيعة المنافسة في وسط القطاع هذا اللي هو سريع التطور. المرحلة الأولانية باش تكون فيها كان 10 مليار دولار فقط، مع إمكانية رفع الاستثمار تدريجيا إلى 40 مليار، هذا إذا كان نجحت أنتروبيك في تحقيق أهداف محددة حطتهم بالتعاون مع جوجل. التوجه هذا يوضح ثقة المستثمرين في مستقبل شركة الأنتروبيك، خاصة مع ارتفاع التقييم نتاعها إلى مئات المليارات من الدولارات، هذا الكل وسط توقعات بمزيد النمو وربما ترحل للاكتتاب العام قريبا. أنتروبيك تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية اللي توفرها الجوجل كلاود، بما في ذلك رقائق تي بي يو المتخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الاستثمار هذا جاء بالتزامن، كنت تفكروا نهار الثلاث كنا حكينا على ميتوس، النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي اللي خرجته أنتروبيك واللي يعتبر واحد من أقوى النماذج. وفي سياق التوسع، قاعدة أنتروبيك تواصل في توسعها في بناء شبكة من الشراكات الاستراتيجية، وين تحصلت على تمويل إضافي من شركة الأمازون وعملت زوز اتفاقيات لتأمين قدرة حوسبة ضخمة على مدى السنوات القادمة. من جهة أخرى، لا كونكورنت اللي هو أوبن آي إي تواصل في تعزيز الاستثمارات متاعها في نفس المجال، شيء اللي بش يزيد من قوة التنافس بين الشركات الكبرى. ومع التصعيد هذا يظهر اللي كونه المرحلة الجاية من تطور الذكاء الاصطناعي باش تحسم مش كان بجودة النماذج، لكن بقدرة الشركات على تأمين الطاقة الحاسوبية اللازمة، هذا الكل لتشغيلها على نطاق واسع. دونك رقم اليوم 40 مليار دولار باش تحطهم جوجل في شركة الأنتروبيك. هذا شنو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش اتوس في لمن
13: جوهرة تندونس.
14: جوهرة ام،
15: جوهرة اف ام، تحياتي للمستمعين كل انا بحبهم بصدر مروان.
14: كل جديدة على جوهرة FM. نانسي عجل.

0: جوهرة اف ام
1: هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: تونس الدولي للكتاب مع نسرين عندوش.
1: مرحبا بمستمعي الجوهرة اف ام، تتواصل مواكبتنا للدورة 40 للمعرض الدولي للكتاب اللي اليوم مش يكون الاختتام تاعو. تتواصل زادة جولة ميكرو جوهرة اف ام في مختلف أجنحة المعرض، ومنها جناح فضاء الجهات المخصص للتعريف بالأنشطة الجهوية الثقافية. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع منير الوسليتي، مدير الأنشطة الثقافية والفنون بمندوبية الثقافة تونس.
2: احنا عنا فضاء الجهات، هذا ينتظم ببادرة من الإدارة العامة للعمل الثقافي. هو فرصة افتحناها احنا لإبداعات من جميع الجهات، سلطنا الضوء على الأنشطة والورشات والإنتاجات الفنية والثقافية. يدور الثقافة لأكثر من 24 ولاية تقريبا مشاركين معنا، ورشات خاصة بدور الثقافة، في الورشات الإبداعية، في الفنون التشكيلية، في أيضا في موسيقى، شاركوا معنا عديد المعاهد الموسيقية. عندنا فضاء اليافعين والأطفال اللي يقدم زادة كتاب الأطفال في نطاق على مستوى اليافعين والأطفال.
1: من ضمن الأجنحة أيضا في المعرض جناح للباعث ببكر اليعقوبي اللي يعرض فيه مجموعة من التجهيزات المخبرية المخصصة للمؤسسات التعليمية. نسمع التفاصيل حول الجناح.
3: قاعدين نقدمه توا في معرض تونس الدولي للكتاب، هذه المشاركة متاعنا الثامنة. أثناء حبينا ندخلوا للمعرض بناء على طلب السادة الزوار، كل عام نجيبوا لهم مجسمات في الفيزياء التحليق المغناطيسي. سنا مشينا بالذمة وجبنا لهم ماتريال ممتاز برشا، دونك وكل عام نجيو بجديد حسب برامج التعليمية، كل ما هو تجارب في الفيزياء. أي مثلا سنا ما عملنا تجربة متاع السيارة اللي تمشي بالماء، السيارة الهيدروجينية اللي هي الطاقة الهيدروجينية اللي هي نقولوا احنا التوندونس متاع المستقبل. جبنا ماكيت السيارة تمشي بالماء، جاو الصغيرات معانا صبوا لها الماء، شافوها كيفاش تصير العملية، تعرفوا على الميكانيزم بتبيع ديتاي، وفهموا اللي هو هذا معناه موجود في البرنامج المدرسي متاعهم.
1: هكا نوصلوا إلى ختام متابعتنا للدورة 40 من المعرض الدولي للكتاب. نلتقي في تظاهرات ثقافية قادمة. إلى اللقاء.
0: معرض تونس الدولي للكتاب مع نسرين عندوش. جوهرة FM.
4: ساعة ميكس. لا.

0: بوبليسيتي.
1: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرج.
0: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة فم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن تخويل مؤقت لحركة المرور على طريق السيارة عدد 4 الرابطة بين تونس وبنزرت، وذلك في إطار إنجاز حقل التجارب الخاص بالتشوير الأفقي. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن هذا التخوير سيشمل مستعملي الطريق القادمين من تونس في اتجاه بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت، وذلك بداية من اليوم الأحد 3 من مايو إلى غاية الجمعة 8 من مايو الحالية. في أبرز أخبار العالم، أصدر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم تحذيرا عاجلا للسكان في جنوب لبنان، حثهم فيه على إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى مناطق مفتوحة. وقال جيش الاحتلال بمنشوره على منصة إكس اليوم إنه ينفذ عمليات ضد حزب الله عقب ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. قتلوا 17 شخصا بينهم 2 من أشقاء قائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل في هجوم بمسيرات استهدف منزله في قرية الهاكل زيدان بشرق ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم. ووفقا لمصادر محلية، فقد وقع الهجوم قبل منتصف الليلة الماضية مستهدفا منزل كيكل الذي كان يتجمع فيه عدد من أعوانه ومن أفراد أسرته. أثر إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها بشكل مباشر على حركة النقل البحري حول العالم، وأصبحت مئات ناقلات النفط وسفن الشحن تبحث عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها. وسجلت هذه السفن مسافات أطول وتكاليف أعلى وأيام انتظار أمام قناة بنما التي تعد أحد أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم. قال قائد الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تتقدم نحو مدينة كوستيان تينيفكا بمنطقة دونيست شرق أوكرانيا في محاولة لإرساء موطئ قدم بالقرب من منطقة شديدة التحصين. موجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل.
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: زوار الافير.

لحباش وسبعة دقائق صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في برنامج ألعب تربح معنا صبحية اليوم، رافقكم حتى للنص النهار. برنامج في الألعاب والثقافة العامة، انتم تشاركوا فيه تربحوا الكادوات. دونك اليوم عنا زوز كادوات، زوز الناقل مونجالة في ساعة، في النص ساعة الأولى مونجالة في النص ساعة الثانية. دونك تشاركوا معنا، تجاوبوا على الأسئلة بصحيح، تقبلوا التحدي وتفوزوا معنا. إن شاء الله مربوحة للجميع. أسئلتنا في المتناول، باش تكون في شكل محاور، ثم تختاروا المحور اللي باش نسألوكم فيه، وكيكا إن شاء الله تكونوا من الفايزين. من توا إذا كان تحبوا تشاركوا كلمونا على 36 300 ألف 36 300 ألف. إن شاء الله زينة، إن شاء الله مربوحة. نهاية أحد محلاه كيف واحد يبدأ مرتاح ويربح فيه كادو، يسمع موزيكا زادة مزيانة ونرفقوه كما قلنا حتى النص النهار. مرحبا بالجميع، أمين الميلادي معكم قدام الميكرو، سامي دويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، وسعاد العدويني في ستاندار. سعاد اللي يستقبل تليفوناتكم على 36 300 ألف. تود سويت يلا تكلمونا باش نستقبلوا بعد شوية أول المشاركين معنا، وإن شاء الله مربوحة للجميع. زد عنا الموسيقى حاضرة لنبدأ معها برنامجنا.

0: أنجلينا جوردن على جوهر اف ام نصمعها معها لل 21 دقيقة. مرحبا من جديد. أول زوز مشاركين يلعبوا الزوز على مونجيلا للربح، دونك واحد منهم باش يكون الفايز. هل منى هل محمد هت نستقبلوه مقبل كل شيء. مرحبا يا منى.
1: عسلامة.
0: الله يسلمك، شنو حوالك منى؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، في فورما؟
1: الحمد لله، إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق يا منى. محمد معنا، مرحبا يا محمد.
2: يعيشك، مرحبا بك.
0: كيف الحال خونا؟
2: الحمد لله.
0: قانون اللعبة سهل برشا يا محمد ويا منى. كل واحد فيكم عنده زوز أسئلة. الزوز أسئلة باش يكونوا في محاور محددة. المحاور أنتم اللي باش تختاروهم. دونك كل واحد فيكم باش يختار محور ما بين ستة محاور، اللي هي التاريخ، الجغرافيا، تونس، رياضة، فن أو علوم. كل واحد عنده زوز أسئلة. إذا كان فما تعادل في الإجابات الصحيحة أو الخاطئة باش نتعداو لسؤال آخر لكل واحد منكم في المحور اللي اختاره المنافس. واضح منى؟
1: واضح.
0: واضح محمد؟
2: واضح.
0: وإذا كان فما تعادل نتعداو لسؤال سرعة وسؤال فيصل. شكون اللي يحب يبدأ ويختار أول محور ليه بين التاريخ، جغرافيا، تونس، رياضة، فن أو علوم؟
2: نبدأ
0: محمد. شنو تختار؟ أي محور؟
2: الرياضة.
0: منى شنو تختار؟
1: الفن.
0: الله الله. هاي محمد نبدأ معك.
2: مرحبا.
0: زوز أسئلة في الرياضة يا محمد، حضرنا روحك.
2: ليه؟
0: من فاز بكأس أفريقيا لكرة القدم عام 2019؟ هنا ربح كأس أفريقيا لكرة القدم 2019. تونس، مصر، الجزائر. تونس، مصر، الجزائر.
2: الجزائر.
0: الجزائر إجابة صحيحة وفي محلها. السؤال الثاني، أين أقيمت أولمبياد 2012؟ أين أقيمت أولمبياد 2012؟ في لندن، بكين، ولا أثينا؟ أولمبياد 2012 وين صارت؟ لندن، بكين، أثينا؟ محمد. بكين 2012 الأولمبياد صارت في لندن وليس في بكين يا محمد. إجابة صحيحة وحيدة محمد، خليك معنا. منى مطالبة إذا كنت تحب تربح تجاوب على زوز الخاصة بك في الفن بصحيح. أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: حاضرة؟
1: حاضرة.
0: شوية تركيز. منى، ما اسم اللوحة الشهيرة لفان جوغ، الرسام فان جوغ؟ شنية اسم اللوحة الشهيرة متاعو؟ العشاء الأخير، الصرخة، أو ليلة النجوم؟ العشاء الأخير، الصرخة، أو ليلة النجوم؟
1: أيوة.
0: الأولى. الأولى الإجابة الأولى، العشاء الأخير واللوحة هذه ما هيش هي الإجابة الصحيحة. ليلة النجوم هي الإجابة الصحيحة يا منى. أوكي؟ تعديوا معك لسؤال آخر والسؤال الثاني، من هو مخرج فيلم تيتانيك؟ شكون أخرج فيلم تيتانيك؟ جيمس كاميرون وإلا ستيفن سبيلبرغ وإلا نولان؟ جيمس كاميرون وإلا سبيلبرغ وإلا نولان؟ شكون أخرج فيلم تيتانيك منى؟
1: ستيفن ثاني.
0: شكون الثاني؟ سبيلبرغ. محمد شنو رأيك؟
2: غلط.
0: شكون الإجابة صحيحة؟
2: الأولاني
0: جيمس كاميرون هي الإجابة الصحيحة يا منى. أي أي أي، صفر إجابة صحيحة على زوز أسئلة نتصور كانوا في المتناول. محمد صاحب الإجابة الصحيحة الوحيدة يكون هو الفايز معنا مع أول مونجيلا. مبروك عليك يا محمد.
2: تبارك
0: صحة منى، شرف في فرصة أخرى. محمد أول الفايزين معنا لليوم. بعد شوية عنا فائز آخر بمونجيلا أخرى، زوز مشاركين آخرين. يظهر لي ما أسهلش من المعلومات هذوما ومن قانون اللعبة هذا، دونك ما عليكم كان تركزوا مليح. أما إذا كنت حابوا تشاركوا تتسوي تكلمونا وتكلموا سعاد على 36 300 ألف، وإحنا بتبيعها مواصل معكم بالموزيكا.

0: حمزان نمير على جوهر اف ام 43 دقيقة. مرحبا من جديد، نرجع معكم في التحدي وفي موسيقتنا اللي تربحكم المونجيلا. محمد ربح المونجيلا الأولى، عنا مونجيلا أخرى باش تكون من نصيب ريم أو حنان هدايا اللي باش نتعرفوا عليه توت سويت. مرحبا يا ريم، صباح النور.
1: صباح الفل،
0: شحوال الكريم؟
1: الحمد لله،
0: لاباس انتوما؟ الحمد لله. مين تكلم فينا يا ريم؟
1: من القيروان.
0: اهلا وسهلا بناس القيروان الكل الكل الكل. يا ريم حاضرة؟
1: حاضرة.
0: حنان صباح النور.
2: بعفو
0: ياسمي، عايشك. يا حنان
2: الحمد لله، عايشك.
0: والصوت هذا منين وصلنا؟
2: والله من المنستير.
0: من المنستير، مرحبا لناس المنستير.
2: عايشك وبيك.
0: المنستير القيروان، ذول اللي فما طرح في الكرة جاي بين الشبيبة وبين الاتحاد المنستير. ها
1: أيه.
0: تبع ريم وحنان الكرة، ترى تبع الكرة الزوز.
1: أيه نتبع
2: شوية شوية
0: شوية شوية إن شاء الله.
1: احنا
0: جيسكا
1: في القلب
0: خويا. جيسكا في القلب. الوضعيه نتاع جيسكا صعيبه شويه ذول يا ريما.
1: اي
0: يلا بالتوفيق لها، بالتوفيق للاتحاد المنستيري. ريم وحنان، عندنا اسئله في الثقافه العامه في شكل محاور، انتم باش تختاروا المحور اللي باش نسالوكم فيه. كل واحده منكم عندها زوز اسئله في المحور نتاعها، اذا كان فما تعادل نواصلوا مع سؤال اخر ولكن في المحور نتاع المنافس، سينو إذا كان فما تعادل نتعادل إلى سؤال سرعة وسؤال فيصل. شكون اللي يحب يبدأ مع أول اختيار ومع أول محور مع أول أسئلة؟
1: مش مشكلة نبدأ.
0: حنان ولا ريم؟
1: ريم.
0: ريم. يا ريم، المحاور امتعنا هما التاريخ، الجغرافيا، تونس، رياضة، فن أو علوم. تختار محور الفن. منهم يا ريم؟
1: الفن.
0: ريم تختار الفن، وحنان شنو تختار؟
2: كيف كيف الفن.
0: كيف كيف الفن، الله يبارك. نبدأ معاك يا ريم. حاضرة ريم؟
1: حاضرة.
0: تري تري بيان. السؤال يقول يا ريم، شكون ألف السيمفونية التاسعة؟ من ألف السيمفونية التاسعة يا ريم؟ باخ أو موزار؟
1: أما احتمالاته؟
0: أي هون نعطيك الاحتمالات، باخ أو موزار أو بيتهوفن. من ألف السيمفونية التاسعة؟ باخ أو موزار أو بيتهوفن. ريم
1: ألف السيمفونية التاسعة،
0: بيتهوفن. كيكا بيتهوفن، إجابة صحيحة، يعطيك صحة يا ريم. يلا نواصل مع سؤال آخر خاص بك يا ريم. ما اسم أقدم مسرح في العالم؟ شنو اسم أقدم مسرح في العالم؟ المسرح الإغريقي، الكولوزيوم، وإلا الأوبرا. أقدم مسرح في العالم، المسرح الإغريقي، الكولوزيوم، وإلا الأوبرا. أيوة.
1: أقدم مسرح.
0: أقدم مسرح.
1: نورمالمون.
0: نورمالمون. إجابة.
1: بلي عاود لي سامحني.
0: المسرح
1: الإغريقي. نورمالمون.
0: الإغريقي، المسرح الإغريقي، إجابة صحيحة وفي محلها يا ريم، يعطيك صح. هاي حنان. 2-2 يا ريم. الكرة عند حنان. ريم جاوبت على زوز أسئلة متاحة بصحيح، نتعداو معاك يا حنان.
2: أوكي. أوكي.
0: حاضرة.
2: حاضرة.
0: من هو مؤسس المدرسة التكعيبية؟ مؤسس المدرسة التكعيبية، بيكاسو وإلا دافنشي وإلا مونيه. شكون أسس المدرسة التكعيبية؟ بيكاسو ولا دافنشي وإلا مونيه؟ هاي حنان.
2: ظهر لي دافنشي.
0: دافنشي. الإجابة ليست دافنشي، هي بيكاسو. إجابة مش محلها يا حنان. مثالش، نواصلوا مع سؤال آخر. شنو الفن اللي يعتمد على الضوء، التصوير، النحت أو المسرح؟ فن يعتمد
2: مطرح.
0: على الضوء، التصوير، النحت أو المسرح. الإجابة حنان
2: تصوير.
0: التصوير عن برنسيب إجابة صحيحة، ولكن الإجابة الأولى كانت خاطئة. حاجة اللي تخلي ريم هي الفايزة معنا بالمونجيلا الثانية. مبروك عليك يا ريم. يلا تحية لريم، تحية الحنان زادة. دونك عنا زوز فايزين اليوم هما محمد وريم بالمونجيلا، الكل واحد منهم بطبيعة الحال. احنا نواصل معكم بالموسيقى، نواصل معكم في ألعب وربح.

الحمزين مع نوصلوا لاخر موعدنا لليوم. العب تربح، مبروك ريم ومحمد الفايزين معنا كل واحده بمونجلا في صبحيه اليوم حتى نص النهار وقيت هذا نوصل معكم لاخر موعدنا. شكرا عبد الحميد بالعزيزه في الديجيتال، سامي دويري في الاخراج، وسعاد العدواني في الصندر، امين الميلادي مقدم الميكرو. خليكم مع بقيه برامجنا والاخبار بعد شويه مع بسمه صعيديه في نشره نص النهار. شهركم زين، اسكل تشاو تشاو، باي باي.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: تحب روحك ألفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل ضغوطات وتحديات على جميع الأصعدة. وتحسينات هيكلية وتجهيزات جديدة للنهوض بمركب ديوان الأراضي الدولية بنفيضة وفق وزارة الفلاحة. في تفاصيل أخبارنا وفي شأن الأمني، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابلة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات صلب إدارة الشرطة العدلية بالجرجاني خلال الأسبوع المنقضي من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تهريب وترويج المخدرات عبر الدول، حسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. المصدر أضاف أنه تم ضبط شحنة من مخدر الكوكايين تزن أكثر من 1 كيلوغرام، تم تهريبها من دولة عربية مجاورة عبر أحد مواطنيها لترويجها لاحقا في صفوف الشباب والملاهي الليلية، مشيرا إلى أن الأبحاث ما زالت جارية من قبل وحدات الأمنية المذكورة. تحيي تونس مع بقية دول العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من مايو من كل سنة، مناسبة دولية تتجدد معها أسئلة محلية عديدة حول واقع هذه المهنة وحدود الحرية في تونس، خاصة في ظل تزايد المخاوف لدى الصحفيين من عودة القيود القانونية والضغوطات المهنية والاقتصادية التي أصبحت تهدد صلب العمل الصحفي وتضعه أمام تحديات غير مسبوقة كتدهور الوضع الاجتماعية وفصول قانونية زجرية وممارسات من رؤساء التحرير صلب عدد من المؤسسات الإعلامية تلاحق العمل الصحفي، وفق ما رصد مراسلنا ماهر صغير في الروبرتاج التالي.
4: وضع الحرية الصحفية السنة في سنة 2026 بالنسبة للمصورين الصحفيين لا يختلف عن وضع الصحفي عموما من ناحية التضييقات في العمل. نحن نعاني منذ سنتين، وخصوصي نحن كناس تخدم في الميدان يوميا، أنه نعاني من أنه ما عندناش بطاقة صحفية منذ سنة 2024. نتعرض للتضييقات من المؤسسات، ونتعرض خصوصي للتضييقات من السلطات، أنه ديما يطالبوك بالاستظهار بهويتك أو تبرير صفتك، ونحن رئيس الحكومة والدولة عموما تمتنعها لأني تقدم لنا ممتنع على أني تقدم لنا بطاقات الصحفي المحترف. هذا خلق لنا إشكاليات كبيرة في التعامل، خصوصي للصحفيين المستقلين وحتى للصحفيين اللي يشتغلوا في مؤسسات قارة. فالصحفي المستقل والمصور الصحفي المستقل اللي تواجده بطبيعة مهنته في الميدان يحتاج أنه يبرر وجوده ببطاقته المهنية اللي نحن محرومين منها منذ سنتين. الواقع الاجتماعي والمادي نظرا لأنه منسوب لحرية الصحافة متراجع في البلاد، فهذا خلق أنه تدهور الوضعية المادية والاجتماعية لعديد المصورين الصحفيين. كانت فما الكثير من حالات تسريح المصورين الصحفيين اللي أصبحوا للأسف يعانيوا، جزء منهم تحولوا إلى وضعيات اجتماعية صعبة.
5: اليوم واقع الصحافة هو واقع صغير على زوج مستويات، مستوى التشريعي والمستوى التنفيذي في حد ذاته، كيف المستوى المهني. المستوى التشريعي اليوم الناس كلها كما تعرفوا أنه فما زملائنا صحفيين يتحاكموا بمقتضيات فصول زجرية، مقتضيات فصول 54 وتحديدا الفصل 24 من القانون هذا، كيف مجال الاتصالات في فصلها 86. اليوم الواقع المهني هو واقع مهزوز، معناها صحفيين معاشوش الواقع هذايا بعد 2011، ولكن للأسف اليوم احنا نعيش تحت ضغط كبير برشا، ضغط المهنة، ضغط الحياة اليومية، وضغط خاصة الممارسات متاع رؤساء التحرير وممارسات الناس اللي تقوم بالصنصرة.
6: وقع الصحافة وحرية الصحافة في تونس من سيء إلى أسوأ الحقيقة، معنا إذا تشوف التصنيف وتشوف الأرقام المحينة كل عام ترى اللي وقع الصحافة في تونس ماشي في نفق مظلم، خاصة في علاقة في العلاقة بالعمل الصحفي في تونس. الحقيقة فما هاجس خوف كبير برش قاعد مسيطر على قطاع وضع الحريات في تونس. الصحافي في تونس ما عادش يخدم في خدمته وفقا لأخلاقية المهنة، وفقا لتعلمه واللي درسوا واللي مارسوا في سابقا الصحافي في تونس.
7: بالنسبة للصحافة اليوم احنا قاعدين نشوفوا للأسف تلافز تناجر وحاجات معناها أخرى ماهيش حاجات نافعة تنجم تفيد المجتمع، تنجم تفيد الناس في بين الكل. حتى احنا كمواطنين عاديين نعرفوا اللي الصحافة يعني اليوم راي تنجم تثقفنا، تنجم برامج تثقيفية توعوية، حاجات نجموا نستفيدوا منها احنا كمواطنين. لكن اليوم قاعدين نشوفوا في ناس ما همش مختصين في الإعلام. الصحافة اليوم للأسف دورها مشى في مسارات أخرى اللي هي جذب المشاهد هديت وجذب المال وجذب برشا حاجات أخرى، وتغذينا على الحاجات الإيجابية اللي تنجم تنفعنا.
8: الإعلام قاعد معناتها يعيش في صعوبات في اختيار نوعية البرامج الهادفة. تو ما عاش ثم إعلام هادف إلا ما ندر، تو إعلام البوز، إعلام الإثارة، إعلام التفاهة، هذا هو اللي ماشي وهذا اللي رأينا قاعد يوكل خبز تو.
9: بالنسبة للصحافة إذا نحبوا نحكيوا على التلفز اليوم، رغم أننا قاعدين نشوفوا في الصحافة خاطر قاعدين نشوفوا في سوق موازي، سوق داخل تلفزة تاع تناجر تاع بطاطن قفاطن تليفونات. الصحافة اللي تربينا عليها والصحافة اللي نعرفوها واللي كنا نتفرجوا فيها كان تقريبا من المواطن، كان ثم برامج تنقل واقع المواطن، كان ثم برامج سياسية، برامج حوارية اجتماعية، تتفرج تسمع شنو قاعد صاير في البلاد شنو قاعد صاير في العالم. اليوم فريمون ما قاعدين نشوفوا حتى شيء.
3: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي تقدمت به النائب بمجلس نواب الشعب هلا جبلة عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيذة، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية. الوزارة أفادت بأنه تم تعيين متصرف جديد للمركب يتمتع الكفاءة والخبرة في مجال التسيير، إلى جانب تدعيم الإطار الفني بكفاءات مختصة خاصة في الورشة وقطاع الإنتاج الحيواني، وتعزيز الإطار الإداري بمحتسب لتحسين المتابعة المالية وأحكام التصرف. أما فيما يتعلق بالتجهيزات فقد تم دعم أسطول الميكنة بستة جرارات فلاحية واقتناء صهريجي مياه ومجرورتين وصهريج شفط، فضلا عن توفير معدات حراثة وآلات لفرم فواض الزبيرة وإحداث خزان مياه بسعة 100 متر مكعب. كما شملت التدخلات الموارد المائية حيث تمت معاينة الأبار وتأهيلها عبر عمليات الجهر وإعادة الأحياء، مع التوسع في المساحات السقوية بتأهيل 98 هكتارا بري الموضعي وتجهيز 40 هكتارا إضافية. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك احتمالا أن تستأنف الولايات المتحدة شن هجماتها على إيران، وأضاف أنه سيدرس أحدث مقترح قدمته طهران لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما يكفي وفق تعبيره. هذا وكان مسؤول إيراني كبير قد صرح بأن أحدث مقترحات طهران تتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي لإيران، على أن يتم إرجاء المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة تواجه خيارات محدودة بين عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة مع طهران. على الجبهة اللبنانية، وسع جيش الاحتلال الصهيوني نطاق هجماته وأصدر إنذارات الإخلاء لقرى وبلدات جديدة بذريعة مهاجمة حزب الله الذي يرد بدوره بمختلف الوسائل.

0: الاحتلال، جيش الاحتلال سيشتري سربين جديدين من الطائرات المقاتلة، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون المشتريات الحربية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا بعد شوية.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم قضايا عالمية. آخر الأخبار تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتسلم خطة أو مبادرة من طهران فيها 14 نقطة، ولكن الرئيس الأمريكي يهدد بضربة قاسية تجاه إيران، ونرى التحليل فيما بعد. في لبنان تواصل القوات الصهيونية أسبوعا داميا تستهدف فيه سكان بلدات جنوب لبنان، والمقاومة اللبنانية تضرب بقوة عبر المسيرات مواقع الاحتلال في جنوب لبنان، ولكن أيضا تطال شمال فلسطين المحتلة، ورد فعل إسرائيليين قوية تجاه حكومة نتنياهو. الصحافة العالمية خلال الأسبوع المنقضي تناولت هذا الحراك طبعا وهذه التطورات، ولكن أيضا نجد أن الأحداث في مالي وكذلك تناولتها على استحياء، وإذا أخذنا الصحافة الغربية خاصة فإن ما بقي من أحداث في لبنان والحرب المتواصلة على لبنان بدت وكأنها شأنا هامشيا بالنسبة لهذه الصحف.
0: قضايا عالمية، قضايا عالمية.
1: إيران تقول إن الكرة في ملعب واشنطن، فيما الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن الكرة هي في الملعب الإيراني بامتياز، وأن الوقت ليس في صالح طهران. والرئيس الأمريكي يعلن أن الخسائر العسكرية وكذلك الاقتصادية في إيران كبيرة جدا، وأنها لا تحتمل أن تواصل إيران في هذا التشدد، خاصة تجاه المسألة العسكرية في هرمز، وكذلك بالنسبة لاكتساب طهران للنووي أو الخيار النووي. اليوم الخيار العسكري ما زال مطروحا حسب ترامب وبقوة، وأن الـ 14 نقطة التي تسلمها من إيران هي ليس فيها تنازل لواشنطن، وإلا فإن الحل العسكري هو الأساس، وقد لوح ترامب بهذا الأمر منذ ساعات. كان هذا موقف ترامب الذي أعلنه، وفيه أنهى الجدل الداخلي بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، حيث رفض المشرع الأمريكي تجاوز 60 يوما المسموح بها لإدارة ترامب في مواصلة الحرب، وهو توقيت انتهى حسب القانون الجمعة المنقضية أو حسب قراءة الكونغرس. لكن بالمقابل شدد ترامب على أنه لا يحتاج إلى إذن من الكونغرس، بما أن الهدنة الحالية التي تدوم لأيام عديدة يمكن اقتطاعها من 60 يوما، ويمكن أن تكون الضربة مستقلة عن الضربة الأولى. الضوء الأخضر هذا فيه تفسير للقانون الأمريكي، وينطلق ترامب في ضربته الجديدة التي نراها قريبة تقريبا، لأن ترامب لا يتكلم هكذا، وإن مجموع المعطيات التي سنراها ربما تؤشر إلى ضربة أشد قسوة تجاه إيران لا قدر الله. الولايات المتحدة الأمريكية نجدها تغمض عينا بالمقابل على الآثار الإنسانية للحصار على إيران، بل إن الرئيس الأمريكي يتبع

0: بنتائج هذا الحصار، فهذا الحصار هو أساس العقوبات التي يراها أنها تؤتي أكلها. يعني يتحدث عن الحصار الإنساني ضد الإنسانية، ويتحدث عن هذا الحصار الذي له نتائج وخيمة على الشعب الإيراني بأنه نتائج إيجابية وربما تشجعه على ضربة جديدة ضد إيران. وهنا يبدو أن واشنطن وتحديدا الرئيس أمريكي ترامب يريد أن يلعب اللعبة الأخيرة عن طريق أن إيران لم تعد لها ذخيرة، وأن تشديد الحصار ربما يأتي بعد الضربة. ناهيك أن إسرائيل أعلنت وزارة الحرب فيها أنها تحصلت عن طريق الشراء لسربي طائرات هجومية F-35 و-F-15 من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يدعم إلى جانب تحول في مواقف دول الإقليم العربية منها تقريبا باتجاه نقد أشد تجاه إيران. كل هذه التطورات والمعطيات قد تدفع نحو ضربة شديدة من واشنطن تجاه طهران، فكل المؤشرات تؤكد أن هذا الخيار موجود ومطروح، ولا ثقة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنها لم تحقق انتصارا على إيران إلى حد الآن، وليس هناك انتصار للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، ولا انتصار لكذلك الكيان الصهيوني على لبنان أو على إيران.
1: قضايا عالمية.
0: في لبنان أشرنا سابقا تواصل ومواصلة القوات المحتلة نسف بيوت اللبنانيين وقتلهم عن طريق الهجوم واستعمال السلاح المحرم أيضا، لكن بالمقابل يشهد الشارع الإسرائيلي تحركات احتجاجية قوية تستهدف حكومة نتنياهو، حيث يطالب المحتجون بلجنة رسمية للبحث في أسس هجومات 7 أكتوبر 2023. هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات رفعت شعارات أن في الأرض المحتلة فيما يسمى بإسرائيل أن الناس لا يحسون ولا يتمتعون بالأمن، بل إن الحرب زادتهم كارثة على كارثة، وأنهم محل هجومات للمقاومة وإيران أيضا. يأتي هذا التطور في وقت تصدر فيه عملية صبر للآراء تجعل المعارضة في صدارة اهتمام الرأي العام وتفوقها في انتخابات سوف تتم في أكتوبر، تفوقها في المكانة على حكومة نتنياهو والأحزاب الائتلافية الحاكمة التي تسمى أو تنعت باليمينية. المقاومة اللبنانية وعبر ضربات المسيرات والوصول إلى شمال فلسطين تعمل على قلب المعادلة وضرب الكيان الصهيوني في مقتل وفي كثير من المناحي، حيث أن منذ ساعات قليلة استهدفت شمال فلسطين المسيرات، وكذلك هناك صواريخ تسقط على الكيان الصهيوني في الشمال وكذلك في جنوب لبنان. من هنا نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني يحاولان أن يجد الفرصة من أجل ضم لبنان إلى المسألة الإيرانية، ولكن بعد ربما الضربة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوفق إلى حد الآن في أنها تنزع عن إيران أو تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بانتصار لم تره ولم ترصده حتى الصحافة العالمية. ويحاول ترامب أن يجد هذه الفرصة، خاصة أنه أيضا مثل الكيان الصهيوني قادم على انتخابات نصفية، وسوف تبدأ الحملات الانتخابية من هنا إلى أسابيع قادمة، وقد يخسر حزب الجمهوريين هذه المقاعد في الكونغرس الأمريكي.
1: قضايا عالمية.
0: الصحافة العالمية نجدها خاصة الغربية خلال الأسبوع المنقضي كما رأينا في المقدمة كانت تعتني بما وجد في من تطورات في الولايات المتحدة الأمريكية والجدل الذي حصل في الكونغرس حول ماهية الحرب وموعد انتهاء الحرب، وهل أن هناك ضربة جديدة أو حرب مواصلة تأناف الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أمر جائز للرئيس الأمريكي أم لا. وقد حسم كما رأينا الرئيس الأمريكي، ولكن الصحافة الأمريكية لم تكن في محل إدانة للرئيس الأمريكي بقدر ما كانت تتفهم الموقف الصادر عن الكونغرس، ولكن كذلك الأحداث في مالي كانت موضوع الصحافة خاصة الفرنسية، ونعرف أن مالي مهتمة بها الصحافة الفرنسية والبلجيكية والأوروبية بصفة عامة، ورأينا أن هذه الصحافة الغربية بصفة عامة تنظر عن بعد وباستحياء تنظر إلى تتناول التطورات في الساحة المالية، ولكن لبنان والحرب المتواصلة وكذلك موضوع زيلينسكي قرأنا أيضا أن الصحافة الروسية كانت تهتم بالمسألة الأوكرانية من حيث تسريبات تهم زيلينسكي الرئيس الأوكراني وكذلك الطاقم الذي معه حول تسريبات تهم قضايا فساد إلى آخره، والموضوع مرشح إلى الصحافة خاصة منها الروسية طبعا لأنها في حالة حرب مع هذا البلد.
1: قضايا عالمية. قضايا عالمية.
0: إلى هنا ينتهي هذا البرنامج، فإلى حلقة أخرى أمانته لكم فاطمة بن عبد الله الكرائي.
1: تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية. قضايا عالمية.

0: عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
1: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج
0: لحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع. واتمتع
2: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 975 ou 23 478 770.
3: نصنا عارو 23 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا. اليوم لحد 3 مايو 2026، 16 ذو القعدة 1447 للهجرة. كالعادة وتموتوا من الصنار حتى الماضي ساعتين نحكيوا معكم انتوما، نحكيوا على الإشكاليات مع سياراتكم. إذا كان عندكم أي أسئلة بتبيع فقرة طنبان موجود على ذمتكم 73 275 836 300 1000. لدو باج فيسبوك جوهرة FM وجوهرة FM لايف، هذوما وسائل الاتصال والتواصل معنا. الأسئلة بالطبيعة نحاولوا نجاوبوا عليهم. كما الأسبوع اللي تعدى كان فما مستمع اللي هو نبيل الوسلاتي، كان خلى سؤال السي بشير، طبعا شوية يجاوبنا عليه السي بشير فيما يخص العجلات واستعمال العجلات وطريقة الهواء اللي نحطوه في العجلات. بعد ناخذوا كل التفاصيل من عند السي بشير النهاري اللي هو نوتر بارتنير بالنسبة لبرنامج أوتوموتو. تغيب علينا الأسبوع اللي فات، قالك هرب الحلول كله، مشابه الشد الخلاء بجهة نقول وين ولا
4: لا ما تقولش. هو أنا نعرف مين هرب،
3: باي
4: مو إني نورمال ما يرجع ليمينه.
3: اي
4: هو شدك الرومبو انت ذيك اللي بحذاي،
3: اي
4: وهج من جهة كودة أنا شارين مشي.
3: لا أكثر جهة سيدي بوعلي
4: نجم يكون هي كودة سيدي بوعلي.
3: آخر الأخبار تم رصده في سيدي بوعلي.
5: إن شاء الله لباس فعادة كما جيناش وخلينا لكم كل شيء باقي تبعوا فيها.
3: أخويا عميد الحصة
5: إيه عاد شوية عميد الحصة
3: هي بلاش بيك الحصة مبتورة ناقصة. سامي عبد الجليل مرحبا يا اخوي.
4: بالحق خليت بلاصتك يا جمال.
5: انا استنيت بشير باش يكلمني وما كلمنيش ما جيتش.
3: صحيح صحيح. قلت لك سي بشير، قلت لك سي بشير كلمه.
4: ها رجع حاليا المره الجايه الله يبارك خويا. هاني تو فهمت.
3: المره الجايه سي بشير جيب ورقه ولا عامل بوينتوز انت في البيرو.
4: بيان سور.
3: باهي جيب لنا البوينتوز.
5: لا كاني جيت راني. خاص النهار بالضبط موجود في السامس.
3: اي
5: جيبالي مش نعطيو من غادي. نمشي مش عاد يوم الغادي كيما لحد اللي قبله.
3: بوانتيت نرجع البوانتا.
5: قعدنا غادي استنيتكم ما كلمتونيش. قعدت نستنى غادي.
4: احنا ما ولحنيش.
3: سامي عبد الجليل مرحبا. سي بشير مرحبا. سي وائل الحداد مرحبا. شكبه خبير الفار تحياتي زاد كيف كيف. بعد شويه التحق بينا شكيب. نرحب بحميده وسامي زاد كيف كيف. هذه الاكيب اللي موجوده معاكم من توا حتى شيء الماضي ساعتين بلوتو بدينا
5: حتى
3: الماضي ساعتين ولا رانا روحنا. شفت كيفاش. سي بشير على شو باش تحكينا بعد شوي.
4: مرحبا سي خالد، مرحبا بكل مستمعين جوهرة FM. علاش باش نحكيو اليوم؟ اليوم سبيسيالمون اون فا بارلي دو كونتيننتال.
3: باهي مالا نجاوبوا توا على السؤال قبل ما نمشيو للكونتيننتال.
4: مارك دو بنو كونتيننتال.
3: جاوب على سؤال خونا نبيل.
4: نجاوب وي نجاوب.
3: يقول لك نحب نعرف استعمال لازوت في عوض الهواء باش ننفخوا العجالي اسكو احسن والا لا؟
4: احسن بيان سور. علاش؟ علاش احسن؟ خاطر لازوت سي غاز فروا بارد برشا. بارد الغاز هذا كي يحطوه في العجله وكذا يعاون على تبريد العجله من السخانه. Il peut aider le pneu à ne pas surchauffer. Ou surchauffement, ou la douleur, le métal à
3: C'est
4: un gaz comme un autre, et je vous en bien sûr. موجود لازوت موجود انا ما عنديش منهم اكزامبل علاش لانه اول حاجه هو بيون مش بلاش
3: دونك يتشري معناها
4: باش
3: الكومبريسور يخرج الهواء
4: لا لا ما فماش كومبريسور خرج انت تشري دي بوتي دازوت فهمت تشريهم من ليكيد وتنفخ بهم فما ماكينات يصنعوا لازوت فما ماكينات يدخل الهواء العادي ويخرج لازوت ils sont un peu chers donc mais je vous service à l'énormément gratuitement ils me coûtent belle flouze
3: femme la demande la demande mais aujourd'hui allez l'azote femme je connais j'ai qu'il y a
4: pas trop ils me quittent ils te collent ils te les sensibilisent pour l'aura qui te hâte l'azote خير لك لانه معناها سي تان ليكيد فروا، اما فما انكونفينيون. الانكونفينيون سي خالد انك انت وقت اللي مثلا انت تنقبلك العجله كيلكو بار جو سي با او
3: توح
4: اي با منين باش تلقى لازوت انت؟
3: توح
4: دونك باش تزيد الهواء العادي ما عملنا شيء.
3: يركب على بعضه
4: رجعنا لي كونديسيون انيسيال.
3: تنجم انت عجله منفوخه بالازوت ناقصه نزيدها.
4: هو غاز هو غاز هو نفسه هو الهواء نتاعنا فيه الازوت اللي نتنفسوا فيه. Ou fait d'autres composantes, fait l'hydrogène, fait l'oxygène, etc. Mais l'azote, c'est un gaz qui sort de les composantes l'ochrin. Donc il y a un gaz très très froid. D'abord, quand tu mets cette bouche à l'azote, c'est très bien de quelqu'un qui met cette boîte dans ta frigidaire, qui met le frion dans ta frigidaire.
6: واضح منه
3: بيان
6: سور الميتيه اللي فيه ميتو واحد هو فما حاجه اخرى هو ستان فينومين معناتها نقولوا احنا شيميك خاطر لي موليكول نتاع الازوت اكبر من لي موليكول نتاع الهواء نورمال بيان سور ما نلقاوش حتى بنو ايتونشيتي توتال 100% دونك لي انفيلتراسيون دير هذيك باش تصير كلكو سوا هذيك علاش احنا نعملوا كونترول مره في الشهر فهمتني باش نرجعوا البريسيون مريقله دونك لي موليكول نتاع الازوت اكبر دو سورت ك الانفيلتراسيون اصعب تولي فهمتني مع ستابيليتي نتاع التمبيراتور اللي هي تحافظ على البروده نتاع الواحد سي ريكوموندي سورتو في السخانه فهمتني باش تعاون على البنو ما يسخنش باليرولمونيس بالضبط
3: اللي ريكوموندي بلوس بور العجالي الكبار ولا العجالي الصغار ولا بو امبورت
6: الحقيقه
5: هو علاش مستعمل معناتها في العجل الفم شكون يستعملوا في الفوتيور دو سبور ولا في لي رالي ولا في
6: بيان سور بالطبيعه
5: معناتها
3: يستعملوا في الفوتيور دو سبور بيان سور يستعملوا في
6: الفوتيور دو سبور سي هو سي ريكوموندي معناها فهمتني وبقى سي معناتها يتكلف اكثر شوي صحيح فهمتني خاطر لي زاباري اللي يعملوا الفلتراسيون هذيك معناتها الفلتراسيون بلوتو نتاع الهواء النورمال للازوت يتكلف
4: مش تقدموا كخدمه
3: مجانية
5: عنده انكو حبيت نعرف علاش معناتها فانا عجال في حطوهم الكراب بون جيماجين كراب تدريفت هذا خاطر الفروتمون نتاع العجال
3: باش ما تسخنوش
5: ما تسخنوش العجله نصور في الكراب هذوك
4: والله يا سيدي انا هربت منها الحكايه ذي برشا نرجع لها باش نعملوا لازوت ان شاء الله باهي
3: باهي
4: خلينا نقول للعباد واللي يحب يعمل يعمل ما يحبش واضح
3: باهي خلينا نمشيو للموسيقى ومن بعد نرجعوا ونحكيوا على كونتيننتال مع سي بشير يلا

0: مصنار 36 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. وتموتوا حتى تكشي الماضي ساعتين بتبعات تنجموا تتصلوا بنا على 73 275 836 300 ألف. لدو باج فيسبوك موجودين على ذمتكم. إذا كان تحبوا تخليوا أسألة جوهرة فام وجوهرة فام لايف. نمشي مباشرة مع سي بشير ومع سي وائل، نحكيوا على لو بنو كونتيننتال. سي بشير
1: وي شبيه سيدي البنو كونتيننتال
0: اخترنا باش نحكيو عليه خاطر سي ان دي بنو من لي 5 بلو غران
1: بريميوم.
0: فوالا دونك سي سي ان بنو بريميوم من عام 1871. الماركة هذه قاعدة تنتج وقاعدة
1: تيماجين سي خالد عمرك في 150 سنة.
0: وي بون سامي خلطت عليها
1: الماركة هذه تو ولات الماركة انكونتورنابل في البنو بريميوم. صحيح من عندها 150 سنة دي استوار وخلقت قبل لا تخلق الكهرباء نفسها.
2: سامحني بشير كيفاش يخلقوا بنو قبل ما تخلق الكهرباء؟
1: بيان سير خاطر كانوا أول ما بداو هما يعملوا ليكيبمون تاع لي شارات لي كاليش وقتها كانوا موجودين يصنعوا لهم هاك البون تاع الكاوتشو أو أصل خدمتهم كاوتشو. أول ما بداو يصنعوا لي كاوتشو تاع لي كاليش اتسيتيرا ايتو قبل لا تخلق لافواتير تيرميك. وبعد خلطت لافواتير تيرميك سي سو ادابتي.
0: داير البنو اول ما بدا ابيض لونه وبعد بشويه
1: وي خاطر ما فيش نوار دو كربون وي الكاوتشو ناتيريل
0: بشويه
1: خاطر كانوا يستعملوا الكاوتشو ناتيريل اللي هو ابيض. الكاوتشو ناتيريل اللي فما شجره اسمها كاوتشو موجود اللي تخرج ليكيد ليكيد هذاك بعد يولي غوم. الغوم هذاك سي دي كاوتشو ناتيريل تو يستعملوه في صناعه العجل افيك ان كومبينيزون ما بين الكاوتشو ناتيريل والكاوتشو سانتيتيك ويزيدوا نوار دو كربون يولي كحل. اما هو الاوريجين لو كاوتشو ناتيريل ابيض كما خلقه ربي سبحانه. فهمتني؟ دونك الماركه هذه تطورت بشوي بشوي حتى لين وليت تو سكون اللي نعرفوها اليوم ماركه قويه برشا في دومين البنو. سي بارمي لي 5 بريمي او موند. تو يحكي لكم عليها بالديتاي سي وائل الحداد اللي هو ريبريزونتون اوفيسيال تاع كونتيننتال تونس. موجودة في تونس من ديبي التسعينات، هي موجودة دبخي لو 30 عام في تونس من أكثر من 30 سنة تو. تفضل سي وائل.
0: مرحبا سي وائل، شكرا على حضورك معنا.
3: نعيشك
0: خويا. باهي تقرب لنا أكثر الميكرو ولا قرب الميكرو اللي كنت بنتو خير. فوالا دونك شنو نعرفوا على كونتيننتال هنا في تونس؟ بجد كان في التسعينات قال
3: هو جوستومون. احنا إذا كان نرجعوا للتاريخ نتاع الماركة كما قال سي بشير في 1871 وقتها كانت المانيا اون بلين ريفوليسيون اندستريال. دونك دي انفستيسور و دي اندستريال قرروا باش يعملوا شركه قائمه الذات سموها كونتيننتال وماركه اخرى نتاع غوم نقولوا احنا اسمها غوتا بيرشا دكوردو. دونك يحكيوا على دو فورمول نتاع غوم. بشويه بشويه لين تقدم كونتيننتال تصنع اول عجله نتاع بسيكل. بعد 21 عام من الفونداسيون نتاعها. دونك نحكيو على 1892 وبعدها تطورت بيان سور. نحكيو ولينا نحكيو على بنو سكولبتور فهمتني وفيه لي كرومبون والديسان اللي موجود في بالضبط. لين بشويه بشويه كسبت المارشي وتوا نحكيو على ماركة بيان ستركتوري ديجا توشي لو دومين الكل اللي يهمو الكهرباء بيان سور من التابلو دو بور للبنو لكل شيء. نحكيو مثلا لي زاكتيفيتي برينسيبال ابار البنو نحكيو على لوتوموتيف معناها كل ما هو سيستيم دو فريناج و سيكوريتي فوالا فهمتني. ونحكيو على كونتيتيك زادا اللي هي سبيسياليتي نتاعها في لي تكنولوجي نتاع الكاوتشو بيان سور والبلاستيك للتجاره كل ما هو كروا وتويو فوالا. دونك خذات كونتيننتال ان شارج الكهرباء من الاول للاخر. هذا هو
0: في تونس. على شنو نخدموا اكثر؟ شنو لو بنو فار اللي قاعد اكثر بنو قاعد يخرج عند كونتيننتال في تونس؟
3: شوف احنا الحقيقه ما عادش فما حاجه اسمها بنو فار خاطر لي بنو الكل هما لو فار بالبزوان بيان سور نتاع فما اون بانوبلي دو شوا في الكرهب من الصغيره من السيتادين دونك فوالا فوالا بالضبط بالضبط فهمتني. دونك ما عادش نحكيو على بنو فار بلوتو نحكيو على بنو اللي يجاوب البزوع نتاع الكونسوماتور فينال. هذا هو.
0: علاش؟
1: الدفير تاع كونتيننتال قداش؟
0: في العالم
1: 40 مليار اورو.
0: معقول؟
1: اه سي لو بيجي دان بي.
0: اي
1: 40 مليار اورو
2: كما قال سي باش سواء وليت الراف اللي كوا ديستريبيسيون في الكراف كونتيننتال. وليت الراف في برشا حاجات
1: بريمير مونت
3: موجود من قبل ديجا.
2: اي ما كانتش فوالا.
0: اي
3: قبل مثلا ما كنتش نعرف نقرا ديمونسيون تاع بنو. والماجوريتي نتاع العباد اللي هما فهمتني يسوقوا في الكراب ما يجيش لبالهم باش يقرا ديمونسيون صحيحه نتاع العجل. دونك سي ايفيدون باش ما تراش الكروا مثلا باللامار كونتيننتال ولا اي كومبوزون في التابلو دو بور ما يجيش لبال كونه فهمتني الكابلاج هذاك الكل يصير باترافير الكونتيننتال بيان سور. فهمتني؟
0: باهي البوزيشنمون تاع كونتيننتال في المارشي التونسي سي بشير حكى لنا على خمسه ماركات بريميوم موجودين. كونتيننتال وين تحط روحها في اون تيت دو ليست اون دوزيام بوزيسيون؟
1: اون با لي ستاتيستيك اكزاكت مي جو بونس كي لي اون تيت دو ليست.
3: هو شوف
1: السوماك
3: نتاعهم الذكاء نتاع كونتيننتال وين يظهر؟ في كونه فما اون تكنيك نتاع كوميرسياليزاسيون هي مقوله نقول لك مثلا كول من بارك انت ما تخليش العباد تاكل من البارك بوردو. دونك الذكاء وينو كونتيننتال لا سيبلي دي سو مارك اللي هي فهمتني توا تبعتها بيان سور فهمتني باش على الاقل تاخذ اكثر بار دو مارشي فوالا بالضبط فهمتني. دونك عندها المارك بريميوم نتاعها اللي هي كونتيننتال وعندها لي سو مارك باش تجاوب على لي بوزوان الكل نتاع ال ال ال
0: شو هما لي سو مارك كونتيننتال بالكش نعرفوهم وما عندناش فكره اللي هما تابعين كونتيننتال.
3: فما اون تيت دو ليست نلقاو الباروم نلقاو سان بيريت نلقاو الماتادور نلقاو المابور نلقاو برشا فايكي فوالا جينيرال تاير هذوما هي اش عملت جوستومون الا فيزي لي كونتينون الكل برسك كل كو سوا لوروب ولا الامريك ولا حتى الازي فهمتني
1: موجوده في 60 دوله
3: بالضبط بلتو في 50 دوله كل ما هو لي زوزين نتاعها واللي سونتر دو ريشيرش نتاعها الكل موجودين فهمتني تخدم بيان سور اكثر من 92 الف امبلوي بارتو دون لو مون فهمتني. دونك هذاك اللي خلاها تري بيان بوزيسيوني في تونس وزاد في العالم الكل.
0: لا غارونتي اللي تتعطى سامحني سي باشير لا غارونتي اللي تتعطى البنو كونتيننتال
3: تري بون كيستيون هذه هي جوستومون باهي الغارونتي احنا عندنا غارونتي دوماج هو الحقيقه صارت بال معناها بالشراكه مع الكونتيننتال مع جوستومون هي مش موجوده في لي مارك معناتها في لي سو مارك الكل فهمتني. دونك السوسيتي الاس بي جي بنوماتيك غضاب اللي هي شركه
1: ديستريبيتور
3: اوفيسيال فوالا في نتاع كونتيننتال اي دوتر ماركس ديجا فهمتني موجوده في موكنين الحقيقه باللي فور نتاعها هي وبال هو شوف هما فما دي زيفور في الشركه ودي زيفور برا من الشركه احنا لي سيرفيس الكل تبارك الله فهمتني من لامبورتاسيون للاشا لي سيرفيس كوميرسيال فينانسيال كلهم مع زيد فهمتني لي بارتنير اوفيسيال اللي هما نوكون معناتها النوروفوندور فهمتني كيما سي بشير سامس بهم هما فهمتني وباللي فور بيان سور فهمتني كوليكتيف نجحنا باش حطينا الحكايه هذه نتاع الغارونتي دوماج اللي هي عباره على اذا كان مثلا عندك عام كامل في المارك كونتيننتال وفي الباروم زاده فهمتني
0: عام كامل غارونتي دوماج
3: فوالا بالضبط ما هو شوف
0: اي هذه الكبيره فيهم
3: فوالا خاطر كونتيننتال شوف نحكيو الحقيقه على مارك بريميوم اللي فريمون خذت البوزيسيونمون تاعها في المارشي معناها ولات بارمي نقولوا احنا لي ليدر في المارشي لوكال ولا حتى في العالم نقولوا. دونك الغارونتي دوماج هذا يتمثل كما قال سي بشير مره سمعته في الزونتين فهمتني ايش بدها الحكايه عام كامل كونتر ان ديفو ايريبارابل بيان سور تجي لستاسيون اللي هما اجري فهمتني من في تونس كامله تاخذ عجله جديده وتخلص كان 40% من حقها بيان سور هذا لمده عام كامل
0: في كونتيننتال
1: البروك سير ملي انت ضربتها حكينا عليه قلت لك تضرب عجله رجع لك 60% من حقها
3: قال لك هي ما صارتش الحكايه هذه
1: شنو ما صارتش؟
3: أبار
1: ليه صارت برشا مرات في ماركات أخرين. نو هذه ستانيفور دي ليبيري عملوه لسبي جي مع الجروب كونتيننتال ستانيفور. أما هو في الأصل فماش جارانتي في العجل
0: فوالا
1: إلا كونت لي ديفوت فابريكاسيون قلناها ديجا
0: هذاك في كل شيء
1: فوالا لي ديفوت فابريكاسيون يظهر وقت التركيب وكذا إذا كان العجلة خرجت لاباس من وقت التركيب فيها حتى ديفو إذا كان فما حاجة راك أنت
0: موفيز يوتيليزاسيون
1: موفيز يوتيليزاسيون ضيعتها في حفرة ولا ضربتها ولا تجيني ما تجيني تقول لي ضربت وحدها ما نصدقكش
0: إي وحدها سبحانه ما عرفش
1: خليها ترجع وحدها
3: وحنا ما
0: يمشي بها شوية تتصرف
1: يمشي بها شوية تترجع وحدها
3: ومع هذاك بيان سور احنا نبري اون شارج الحكاية هذيك فهمتني نتاع كونتر للديفو نتاع حتى الاستعمال فهمتني سبحان الله تلقى اون دام ضربتها في مادة في حفرة في كذا فهمتني ما نحرمهمش من الجارونتي هذا طيلة عام كامل من نهار اللي تاخذها بيان سور بالدات
1: فاكتور كونتيننتال والبارون والنكسن دي تروى ماركزون في جارونتي
0: هذه الدوزيام بوزيسيون البنايه الثانيه هذه
3: لا بيتو
1: هذه وحدها على روح
3: فوالا
1: بنت خالد مارك كوريان لا بعيد على روح هذه انديبوندونت بذاتها سي تو تري بون مارك كوريان وحدها على روح
0: باهي
1: وهذا جارونتي زاد
0: باهي
1: مي اللي فورت على الجارونتي سي لو ديستريبيتور كي لا في سي با ان جارونتي معناها اوتوماتيك
0: دونك عندنا جارونتي في الكونتيننتال العام ما تدفع كان 40% اكهو من حق العجله الجديده
1: بلي انسيستي عليها هذه خدمه المستمعين حتى كان تظهر
2: يا باش نسالوني باش نسالوني
0: جوستومون في الميكرو توصل المعلومه خير سي بشير
2: هاي سي بلي لحظه بشير طبعا نجيب حذاك ناخذ بنو كونتيننتال
1: اي
2: فهمتني اسكو انت كي تبيع لي بنو كونتيننتال تقول لي راهو عندك جارونتي كذا كذا كذا ولا ساعه اول حاجه
1: جبت الورقة معايا المرة الأخرى وريتها لك.
2: أنت جبت الكتاب الصغير.
1: لا هذاك إيش عنا فيها؟ تو نجيب لك
0: المرة أما موجودة في الباسبور، راهي موجودة.
1: موجودة في الباسبور.
0: الباسبور موجودة تصويرة الكونتيننتال وجارونتي.
2: باهي. جيت تقول لي كذا كذا عندك جارونتي بعد عام بالضبط.
1: تقول لك سي سيم تي كوفير بوندون أنو. إذا كان عجلتك تضربت في أي ديكا كان. تروتوار
0: إيريبارابل.
1: ضربتها الماء. وإن جينيرال نعرف مش تضربها المدام أنت ما تضربش العجيب. طيحتها في حفر كذا فهمت ولا الله يهديها نجيو نمل المدام باش انت بتغشش عليها نعطيوها تعطينا 40% من حق العجله
0: ولا نعطيوها 60% كومبونساسيون ولا دعم
1: للعجله
0: دونك لي تروا مارك سي بشير سامحني سامي لي تروا مارك هما كونتيننتال نيكسن بارو
1: فوالا هذوما هما اللي فيهم جارانتي
0: مي فيهم جارانتي عام
1: مي فما بيتي ديتاي النيكسن اللي جارانتي من 18 بوس اي بلس باش ما نغلطوش
0: فوالا
1: والجارانتي مش في اي عجله الكوميرسيال ما يدخلش البوالور ما يدخلش يدخلوا كان لي فواتير دو توريزم
0: واضح
2: هذا كان في النيكسن كونتيننتال
1: كل فواتير توريزم علاش البوالور لا بور دي ريزون حكينا فيهم ديجا
2: هذاك حاجه اخرى
1: والكوميرسيال هاك اللي يهز لك هي تهز طرناتا نص يهز عليها
0: هيك نهار تفكرت قدامي كاميون نتاع ما ممكن نهز المعمل الكل فوق
2: اما بالكونتيننتال العجل الكل
1: كونتيننتال العجل الكل الا الكوميرسيال
2: كوميرسيال هذيك ما تفهمين
0: كوميرسيال بوالور لا
1: كوميرسيال بوالور استثناء لانه في تونس ما نجموش نغارونتيوهم سينو توصلنا مشكله كبيره ياسر قلت البنو غالي برشا وكل واحد مش يحك راسه يضرب عجله يعمل سير شارج يقول لك بدل هذي
0: واضح
1: ما نجموش الحقيقه فهمتي ولا
0: مشكورين جدا سي بشير سي وائل شرفتنا ورتنا اذا كان فما ما نزيدو نختمو تفضل
1: كلمه شكر
0: تفضل في الميكرو سي
1: بشير اوفيسيال اللي هو بجنبي هذا نتاع الكونتيننتال سو سون دي جون تري بروفيسيونيل وخدموا الماركه بالقدا وعطوها اسم كبير في تونس وتوا يتسميو بارمي لي بريمي اون تونيزي وان شاء الله ربي يعينهم وربي يدرق عليهم ان شاء الله
0: تفضل كيف كيف سي بشير انت زاد ربي يعينك سواء عندك مضيف
3: والله بون الحقيقه اللي قالوا سي بشير ديجا فهمتني يسد وي انتم استنستوا به تري كونفينكون سي بشير الحقيقه هذا هو ما عندي مضيف معناتها بيان سور اي تساؤل يحبوا مثلا الساده المستمعين
0: فماشي دي زاكسيون دو بروموسيون مثلا جايين في الايامات القادمين في الاشهر القادمين باش تكون اون بارتناريا ما بين لاس بي جي وكونتيننتال ولي ريفوندور الكل
3: احنا شوف احنا ديما نجاوبوا بلوتو الريفوندور باش نعاونوه على الفونت داكوردو احنا ما نبيعوش برك احنا نبيعوا ونعمل سوفي مع ولا كومبانيمون بيان سور فهمتني في الـ في الـ في الـ نقولوا احنا في ليتاش الكل فهمتني. دونك سي بشير في اي وقت في ولا اي ريفوندور معنا في تونس الكل نتعاملوا معاهم الحقيقه الحمد لله ربي ما عندنا معاهم حتى مشكله بالعكس متجاوبين معانا متجاوبين معاهم هذا اللي يهم.
0: هذه إجابة دبلوماسية هذه.
3: لا لا لا لا ولا لا مش سي با سي با
0: لا ما جبتيش على السؤال الجملة
3: لا شوف
0: فما دي كومباني دو بروموسيون جاية
3: شوف هو توا بلوتو مش نحكيو على بروموسيون باش نفاجئك توا باش نقول لك فما بوسيبيتي نتاع زيادة تسويق خاطر تعرف أنت الظرف اللي موجود في العالم الكل يحتم عليك باش فهمتني الفورنيسور يزيدك في لي بريدروفيان دونك اوتوماتيكمون فوالا فهمتني فما زياده دونك ازربوا ازربوا كان فما حاجه
0: فوالا اللي عينه باش يبدل عجلته يبدلها من توا خير
3: بالضبط فهمتني
1: بلي كيما خالد بور كلوتيري ليستواغ يعيشكم شوف توا انا مش نعاودوها نقعدوا ديما نكارو في صالح الناس
0: بيان سور
1: باهي السخان راهي عدوه العجل توا دخلنا للسخان
0: والسوق اون فلاش سورتو
1: بربي بربي اتعداو تفقدوا عجاليكم سي غراتوي بلاش اتعداو نعملوا كنترول على العجالي نزيدوكم الهواء نفهموكم قداش تعطيو هواء وننصحوك اذا كان العجله نتاعك اون بونيتا ولا اون موفيزيتا باللازير وتمشي امورك هانيه راهي العجله مهمه ياسر خاصه في السخانه ردوا بالكم هكا
0: واضح
1: ولذا كان تحب تشري عجالي سي لو مومون جامي خاطر دون ان موا او دو لي بري ايل فون غرامبي
3: ميم با ميم با ميم با
1: فوالا قد ديجا وني سي لو تروك توا الكوماندات اللي تعدات قبل يعني مش تمشي بالسوم القديم اما تو الدور ان افون لو بري فا شونجي
0: واضح مشكورين جدا شباب يعطيكم الصحه ان شاء الله بالتوفيق نذكر سامس شارع الحريه الشارع الكبير اللي فيه الستيك نتاع حمام سوسه سيرفيس مين دونك في الاخر بالكل تلقى على يدك اليسار مانيفيك جراج وين تلقى كل ما تستحقه بالنسبه للعجالي نتاعك. مشينا للموسيقى وهنا راجعين.

0: وصلنا 57 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد فقرة أمبان. معنا سي الهادي ناخذو. مرحبا سي الهادي.
1: مرحبا سيدي هاشم، مرحبا بك.
0: لاباس خويا؟
1: الحمد لله، عايش ربي يضبط.
0: هاي سيدي، شبيه السيارة؟
1: السيارة عندي بولوسيس مازوت 2008،
0: اي
1: بولوسيس مازوت 2008 اس اس دي،
0: اي
1: ابني انا فقط هي تاخذ تاكسي في قروان،
0: اي
1: انا تقالي فيها ديفو، وديفو قالي قبل في السابق،
0: اي
1: بدلت البلاد تاع الاكسيليتور، تمشي تشعل الرسور ما تسكتش الكهرباء، دي تنزل ما تجاوبش، الموتور يخدم ما تجاوبش، سكت عاود تخدم، تاكسي داري تجاوبك تمشي معاك، زيدك نص ساعة، ساعة من زمان تبني وترجع كالعادة، كالعادة سكت تخدم تمشي كهرباء على الروح. مشيت شفت لها بيدالة، قالوا لي هذه بيدالة اكسيليتور فني فز،
0: اي
1: شفت خذت بيدالة اوكازيون فني ما عند واحد، قال لي جاتني من برا وشنو هو وشريتها منزل كامل شنو هو ب 4 متر، ركبتها قعدت الكهرباء خدمة 6 شهور ولا 5 شهور ورجعت كالعادة.
0: مشيت
1: فيها من ديفو واحد، مشيت للديكونستيك ميكانيكي الاولاني، قال لي هذه فني عندك كابلاج ولا شنو
0: هو؟
1: عارف فوريير، مشيت للفوريير قديتها نتاع الضوء ويشعل وكل شيء، شاف لاباري نتاع الصوب وقال لي مريقل، شاف الفريجات من تيري، قال لي هذوما نظفهم شوي، نظفناهم وكل شيء، عملنا لهم ديكريبون الكتروك، هكا نظفناهم وحاسين وركبنا. مشيت للديكونستيك اخر قال لي هذه عندك بداله ما عندك حد شيء اخر، فهمتني؟ ما يجي تو هي رايحه بس عليها ما تقعد تفز عليها النار، قلقني في السيركلاسيون.
0: اي واضح جدا. شكيب مرحبا الساعه شكيب.
2: انا ذيك
0: دونك مسكونه الكهرباء هذه ولا شنو حكايتها؟
2: والله يعني ما فهمتش البيدال شنو بدلها مرتين ولا بدلها مره؟
3: مره اوكازيون،
0: مره وخذاها اوكازيون
2: وعاودت نفس المشكل.
0: اي ضربت 5-6 شهور ومن بعد عاودت نفس المشكل.
3: كنت تخدم من بعد تقول لي ما عادش اكسيلير يسكت وعاود يرجع ترجع للتكسيلير.
2: هي القطعه اوكازيون على خاطر ما تنجمش تحكم عليها، لازمها تكون جديد، ينجم يكون هذاك حد هذاك عمرها، فهمت؟ اما قبل كل شيء لازم ساعه يثبت الخيوط اللي ماشيين البيدال، خاطر البيدال فيها كابتور. وشوف معناتها الخيوط على شنو يتعداو، مناش الديفو بالضبط، ينجم يكون مشماز مش في كونتاكت في الفيشه، فهمت؟
0: هو يذول يثبتوا الخيوط، راه
2: بيان سور ثبتوا الخيوط، دونك باش تطلع الاكثريه بيدال.
0: قال لك البيدال اوكازيون 900,000 كيكا ولا زلادي 900,000 البيدالة
1: 400 عندي بنتي في المانيا
3: جديدة موجودة جديدة
1: جديدة ما فماش هنا في الدار
0: جديدة ما فماش
1: عندي بنتي في المانيا شافتها لقيتها فدني عملت لها ريفيرونس وبعثت لها صورتها لها وشافت ريفيرونس شفت في الدار لقيتها ب 100 اورو انا وشوف الديوان نتاعها شوف كذا ما نعرفش حاصل 100 اورو هما حكايه 380 340 الف
0: 380 ولا 340 دينار
1: 380 حتى 400,000 تروح في جديد ما بقاش مع شكون تبعث هذه ما ثمش حتى شاف تشرش شكون مروح تو ما ثمش

0: واضح. تو سي الهادي الديفو نحى كي تبدلت البيدال
1: نحى ورجعت كم شهور ورجعت
0: رجع بعد بستة شهور دونك
2: انت عندك ديجنوستيك طلع لك الفيديو دونك نفس الديفو
0: على الاكثر على الاكثر البيدال
1: والله ماني عارف
2: مادام الديجنوستيك شو قال لك بيدال ولا
0: ديجنوستيك كتب لك بيدال ولا
1: في اللي قال لي مشي بيدال عندك كابلاج ولا شنو الثاني قال لي عندك بيدال بيدال دي
0: دونك زوز مع بعضهم لهنا يلزمك تثبت الكابلاج الساعه تعاود الكابلاج من اول وجديد تركحه بالكدا بالكدا ومن بعد اذا كان مازال له ديفو وقتها تولي الديفو من البيدال باهي ماضي ساعه بالضبط بقيت باش نخليه المجال منال جبل الله تعطينا موش اسال واحده بعد زوال ومازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: جوهرة FM
5: Publicité.
6: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
7: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم منال جبل
8: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جامعة والعمال التونسيين بالخارج تؤكد سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة 26 و2000 وتيسير قضاء شؤونهم، موضحة الجامعة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحرية والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإعلام والنشر ضمانا للمصداقية والشفافية. هذا ودعت الجامعة في بلاغ لها إلى اعتماد ممثلين عن الجمعيات الحاصلة على تراخيص قانونية ببلدان الإقامة لنقل مشاغل التونسيين بالخارج والتفاعل معها بصفة رسمية وإلى تطوير آليات التواصل والتعاون بين التمثيلات الدبلوماسية والملحقين الاجتماعيين وديوان التونسيين بالخارج، وشددت على أهمية إرساء شراكة فعلية مع الجمعيات القانونية في كل ما يهم الجالية من قرارات وخدمات بما يساهم في معالجة مشاغل التونسيين بالخارج وإيجاد حلول عملية لها وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأمة. والي القيروان يتعهد خلال زيارة أدى أمس لمجموعة من المعتصمين بمنطقة الرويسات احتجاجا على التلوث الناجم عن مصنع الإسمنت في المنطقة بتعيين جلسة تفاوض في أقرب الأجال تضم جميع الأطراف المتدخلة للنظر في الملف والبحث عن حلول جذرية. وقد طلبت مجموعة من المعتصمين بالتعجيل في عقد جلسة تفاوض مع جميع الأطراف بخصوص إزالة التلوث الناجم عن نشاط معمل الإسمنت. وفق بلاغ صادر اليوم عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قام والي القيروان خلال زيارته لمنطقة الرويسات بجولة في محيط معمل الإسمنت وعاين التلوث، كما أجرى زيارة لعدد من المنازل المتضررة وعاين تشققات الجدران والوضعيات الاجتماعية لمتساكنيها. أن وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة جنوب البلاد، مضيفة أيضا أن 5 أشخاص أصيبوا منهم 4 مسعفين في غارات للاحتلال على بلدة صريفة جنوب البلاد. ومن جهة أخرى أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي بمسيرة في بلدة البياضة مشيرا إلى تحقيق إصابة. ختاما صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن صور أقمار اصطناعية أن عمليات هدم إسرائيلية واسعة تسببت في تسوية 20 قرية قرب الحدود جنوب لبنان بالأرض، مضيفة أن عمليات الهدم الإسرائيلية شملت مباني حكومية وبنية تحتية مدنية.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Survivor Eye of the Tiger, ولا في رواية أخرى عين النمر. خلينا يحبها برشا سامي عبد الجليل كاكا. أنا منه عين النمر ولا Eye of the Tiger؟ نحكيه على إجراءات جديدة في أوتوموتو لتأمين الدراجات النارية. وزارة المالية عن طريق السيدة الوزيرة في رد كتابي على سؤال كان رد على الوزارة في مجلس نواب الشعب تحكي على إجراءات جديدة تم تسوية إشكال رفض شركات التأمين لإبرام عقود تأمين للدرجات النارية خاصة اللي ساعة متاحة تفوت 50 سنتيمتر كوب ودرجة التدابير هذه ضمن مخطط التنمية 26-30. نعرفوا اللي كونوا الدرجة النارية عندها إجبارية التأمين. نعرفوا اللي كونوا الدرجات النارية بشوية بشوية تولوا كلهم عندهم كارت غريز. دونك يلزم تكون فما لا كارت غريز باش نجم نعملوا التأمين نتاع الواحد الكهرباء ولا بلوتو الدراجة النارية نتاعنا. دونك تمشي انت عندك دراجة نارية شريتها بلاش اوراق وهذا معمول به وموجود في عديد الحالات. دونك كي تمشي انت باش تعمل التأمين نتاعك شركة التأمين بالطبيعة ترفض رفضا باتا تقول لك ما نجمش نأمن لك انا مش نأمن لك نعرف عليك هذه الموتو مش هذه على الاقل لازم يكون فيها كارت غريز فما نيميرو اللي يكون معتمد ومعتبر واللي ما فيش لا شك ولا اختلاف. تو احنا عندنا البلاك مينيرولوجيك تاع السيارات العاديين تعرف كرامتك الكارت غريز نتاعها تلقى فيها الساعه نتاعها تلقى فيها رقم المصنع. داير فما برشا اشكاليات صارت من لافاج اللي يجي للبلاك كونستركتور تلقاها موجوده كي تحل الباب مثلا في بعض انواع السيارات ويضربها بالماء افورس هاك البريسيون هذيك تتفسخ النوامر ترسيلك تمشي تشري بلاكه جديده توصل 400,000-500,000 انت والشركه المصنعه للسياره. دونك توضح السيدة الوزيرة لهنا اللي كونوا الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين باش تشمل الدرجات النارية اللي تم اقتنائها قبل 1 جانفي 25 من غير بطاقة رمادية. معناها إذا كان عندك موتو فوق 50 سنتيمتر كوب وشريتها قبل 1 جانفي 2025 راهو نجم تمشي تأمنها. كيفاش؟ دونك الطريقة سهلة برشا تمشي لشركة التأمين تقولها نحب نسوقر الموتو هذه راني ما عنديش كارت غريز اش باش تعمل شركة التأمين يا اما باش تقبل باش تقول لك هات ان نسوقرها يا اما باش ترفض. دونك اذا كان رفضت شركة التأمين تبعث لها كتابيا في ظرف 10 ايام ما جاوبتكش وقتها تلتجأ الى المكتب المركزي للتعريفة اللي يتولى تحديد قسط التأمين والزام شركة التأمين بتوفير التغطية اللازمة. حاجة أخرى تقرر توجيه جميع حالات رفض التأمين المتعلقة بالدرجات النارية اللي تفوق 50 سنتيمتر كوب للجامعة التونسية لشركات التأمين الفتوزا نعرفوها الناس كل الفتوزا واللي عندها دو شوا يا أما باش تحيل الملفات إلى المكتب المركزي للتعريفة بالنسبة للدرجات المسجلة وإلا تدرجها ضمن منظومة هذه اللي هي التوزيع التضامني بالنسبة للدرجات النارية غير المسجلة اللي ما عندهاش كارت غريز. دونك لهنا السيدة الوزيرة في ردها على سؤال السيد النائب تشدد على دور الهيئة العامة للتأمين في حماية حقوق المؤمن لهم وتأكد اللي كونها وزارة المالية بتبعة قاعدة تواصل في متابعة الشكاوى الواردة عليها وتتدخل لمعالجة التجاوزات مع توفير آليات مبسطة باش تقدم العرائض إلكترونيا يعني باري ميل وإلا فورميلير اون ليني اللي باش تسرع به تسوية النزاعات. دونك بور ريزومي اذا كان عندك اون موتو فوق 50 سنتيمتر كوب خذيتها قبل 1 جانفي 2025 اذا كان خذيتها بعد راهو لا ما يشملكش الاجراء هذاك. دونك اذا كان شريت اون موتو فوق 50 سنتيمتر كوب قبل 1 جانفي 25 ما عندكش الكارت غريز تنجم تتمتع بالتأمين. تمشي لشركة التأمين ما جاوبوكش تخلي لهم مكتوب ما جاوبوكش في ظرف 10 ايام تنجم تمشي للفتوزا والا تمشي للمكتب المركزي للتعريفه ويتم التأمين نتاعك، يرجعوا لك من بعد يقولوا لك باش تمشي للشركة الفلانية، راهو القسط نتاعك باش يكون كذا كذا، وراهو باش يتم تأمين الدراجة النارية نتاعك. سامي،
1: ديما مشكلة في الدراجة سورتو الدراجات النارية، مشكلة نتاع لاسيرونس ما نلقاش شنو يعمل لاسيرونس وسيرتا مومون حتى حد ما يعملهم.
0: تاكسيات والواجهات هذوما ثلاثة اللي
1: حسب رايك حسب رايك علاش
0: معرضين أكثر للحوادث.
1: هيك تشوف انت تو انت تبدا تسوق ما تعرفش هل يمين يسهل يطلع رون بوان ما يهموش، سيرتو جماعه الدليفري طلعوا جدد برشا الحقيقه يردوا بالهم شويه على رواحهم. رغم اللي الكاسك اوبليغاتوار ما يلبسوش كاسك، رغم اللي الضوء اوبليغاتوار ما فيهاش ضوء، معناتها الحقيقه ليزاسيونس نعبرهم كيما يربوا نعبرهم سي فغي، فما عباد الموتور هذيك يخدم بها معناتها وسيله نقل اللي هو باش يمشي يخدم.
0: هذوكم فوق 50
1: فوق 50 هذوكم فوق 50
0: اي، ما هذوكم يظهر لي مشرين كلهم
1: بالوراق نتاعهم بوراق، فهمتني؟ اي اما هو وحتى جماعه ليفريزون ساعدوهم للخدمه قوهم براتيك في الخدمه ويجريوا برشا زاده هيك علاش معناتها اللي العباد تاخذ فيهم برشا. ليزاسيرونس قلت نعذرهم شويه على خاطر انت كان موتور باش يعملها اسيرونس ب 200,000 يولي توصل 220 حاجه كيك ويعمل حادث لا قدر الله، فهمتني؟ ولا يضرب حد زاد هو زاد ينجم واحد شق كياس يضربه زاد الحقيقه ما معناتها حسابين مش مقابل بعض الاسيرونس، وهما زاد فماش ردين بال
0: ومسيبين. القانون يقول لك يلزمك تكون عندك اسيرونس، معناها هو يمشي لشركه التامين، شركه التامين ترفض باش تامنوا، من بعد في اي كنترول دو بوليس يوقفوا يفكوا له وسيله النقل نتاعه ويقولوا له هذه مش مامنه، يا ولدي ما حبوش يامنوا ليش باش نعمل انا؟
1: هي عملوا لهم توا، اما انت ريت قبل ما تعمل الرد هذا على ليزاسيرونس، عملت الرد هذا ليزاسيرونس، اوبليجي عليك يا خويا اعملوا في السيركيلاسيون، اعملوا في السيركيلاسيون. تعديش فماش موتو لابس كاسك راهو معناتها في المياه في المياه عندك واحد يتعدى لابس كاسك.
0: صاروا الجمعه اللي فاتت يذولي ولا الجمعه اللي قبلها حملات منظمه في رومبوانات كبار منين يتعداو برشا موتوات وتفكت برشا موتوات راهو.
1: خويا الكاسك سي اوبليغاتوار برا، مش كان الكاسك لي غون جونيير كودوار معناتها فيست معناتها الموتوات الكبار نحكي، وما حتى الموتوات ما نحبش نسميهم الحقيقه فهمتني، طايرين ابوكم راهو يلزمهم كاسك ويلزمهم كل شيء فهمتني. ومن بعد كي يجي هو ريت انت تمشي تعمل فينيت تعمل اسيرونس كهرباء يقول لك فينيت وفيزيت تكنيك يا خويا، ما يعمل له اسيرونس الا ما يجي بالكاسك ويوري الكاسك ويوري اللي هو عنده توني كامل،
0: تعرف شنو يعملوا؟
1: ما تسالش يعملها
0: يتسلف وبعد
1: يرجعوا والبرا
0: اعطيني الكاسك نتاعك
1: خويا يلزم الردع في الكيس كو انت كي تخلطيه المره الاولى وتفكيه له المره الثانيه المره الثالثه تولي لبس كاسك
0: صحيح،
1: كيما انت كي تعمل رادار انت والبلاصه تعرف فيها رادار تضربت فيها مره رادار تمشي بشويه
0: صحيح
1: تولي اوتوماتيكمون، هما كيف كيما يعرفش على روحه الرومبوان جاي ينجم يلقى دوريه توقف على خاطر مش لابس كاسك تولي يلبس الكاسك تتفك له موبيلات ويقعد ما غير موبيلات ويترسله باش يخرجها ويتعب فيش يخرجها وقتيه تكون باهية زادة وقتها تولي عباد كل تلبس كاسك
0: صحيح. شكي
2: والله هي الحكاية كانها تصير من قبل خالد على خاطر المشاكل اللي يرى فيها الواحد بالحق ياسر أكثر من لازم، ساعات الاسيرانس لازمها تكون هي مسوقرة صحيح أو كاد أكسيدان الشخص لازم يكون مسوق اللي معاه
0: صحيح
2: اللي معاه، ساعات تلقى هو مرته وصغاره يعني حضرت عليهم كلهم في القاع بالحق راهو خالد راه ترى في مشهد كارثي فهمت معناتها الاكسيدون موجودين اللي معاه كيفاش
0: تركب معناها على جنب
2: وشاده صغيره
0: صغير
2: الاخر من قدام
0: ما فهمش كيفاش تشد روحها
2: تلقاهم أربعة وخمسة من الناس
0: يعطيهم القوة
1: بالإكيليبر
0: والله العظيم لا فهمت أنا نبدأ راكب بموتو نبدأ شد بداية وسقي
2: كمية الخطر اللي في الموقف هذاك بصراحة واحد ما يخممش ما لازم ملزوز ساعات فهمت.
0: سمحت الشكيب تفاعلا مع أخونا شكري التنازفتي يقول وبرا فما أكسيدونات حقنا في التأمين وبالتعريفة وي هذا شقلنا حتى احنا هذا الكلام اللي قلناه من واجبك ومن حقك
2: بالطبيعة.
0: من واجبك باش تكون مأمن ومن حقك باش تكون مأمن.
1: صحيح. ومن واجبك باش تلبس كاسك زيادة،
0: ومن حقك باش تلبس كاسك باش تحمي روحك.
1: فوالا معناتها انت كان ما حميتش روحك تحب لاسيرونس تحميك، تحب لاسيرونس من بعد تجي تعوض لك.
0: كانهم يعملوا في الكونترا داسيرونس اذا كان صار حادث والمؤمن له ماهوش لابس كاسك ما تعوضلوش، خليهم يولوا يلبسوا بالسيف.
1: بالسيف عندي لازم نلقاو حل الحكايه هذيا.
0: سامحني قصيت عليك.
2: وشخص اللي ضربه معناته هو غلط دخل في كهرباء مش فاهم.
0: ترجع للكهرباء وانت ما ترجع لكش.
2: البس وين ترجع له؟ ما عندوش كونستا. منين باش يعمل الكونستا وما عندوش اسيرونس؟ هذا المشكل اللي قاعده صايره.
1: لا قدر الله تضرب وتحت، لا قدر الله مات السيد. هو وانت تمشي على روحك في راحة الله اكبر معناته ويدخل فيك هو. خرج من اي بلاصه على البيت تتوقف انت ولا؟
0: صحيح.
1: معناتها زوز هذا واحد معناتها تتوقف على خاطر هو معناتها مش ردد باله ولا جاي يجري جاي يجري مدوب تروازي بوزيسيون قا روحه فاس فاس قدام كهرباء الراجل يمشي على روحه دخل فيه ديريكت اللي صارت قدامي.
0: احنا قلناها ممكن
1: يا خالد صارت قدامي فيها كودا فيها كودا والله تروازي بوزيسيون يجري معناتها في الفوا الاخر وكهرباء جايه وتضرب وطاح الزوز وخالطين عليه وموبيلات اخرى خالطة على الراجل. الراجل كبير يسوق في الكهرباء تفجع خاف هرب على خاطر كان شدوه راهم ضربوا فهمتني. علاش انتوما غلطين راكم انت غلط يا اللي تسوق في الموبيلات راك غلط.
0: وي احنا قلناها جمعتين ولا ثلاثه التالي راهو في صوره حادث مع موبيلات في صوره اي حادث راهو تمشي لمركز المرور وتعلم راهو حالات صاروا الموبيلات يقول لك لا سي بون راهو لاباس عليا وما عندي حتى شيء ما تمشيش تعلم انت. هو وقتها ما عندوش اسيرونس للموتو نتاعو يمشي يدبر اسيرونس بعد بشهرين ثلاثة أربعة اللي هي ومن بعد يمشي يقدم شكاية ويقول السيد هذا ضربني وهرب. أو حميدة يورينا
1: في حميدة في الواجد يا حميدة
0: حميدة قديش من الواجد اثنين ثلاثة أربعة خمسة
2: موجود
0: خمسة كاكا حميدة
1: خمسة يقولي فما واحد مدخل بمشكلة الأخرى
2: موجودة بكثرة الحكاية برابي شو استعمل معهم هذوما
0: كيفاش بتهزهم هذوما
2: اي لا حق موجود ياسر كيفاش باش يعني لهنا كيفاش باش تتعامل معاه؟
0: اي هذا نقل جماعي هذا
2: شق عليه كهرباء شق عليه حاجه
1: هذاك السيد هذاك اللي ما هو ماشي يوصل في صغاره للقرايه اقنعوا اللي هو معناته ما يلزموش يمشي كيك
0: هي ما يسمعكش.
2: اللي حضرت عليه المشهد قدامي اللي هما كلهم في القاعه يا سامي راهو شيء يدوخ معناته مش حاجه سهله بالحق بصراحه والله الله يسترهم من الحاجات هذوما
1: راهو يلزمهم يعرفوا توريت مثلا تصويره حتى حميده يسوق بشلاكه ولا قدر الله راك راك راك على كياس تمشي راك الفيسبا ولا الموبيلات راهي حاجه
0: هي بيدها هي بيدها تضر يطيح في الكياس يتزلع راهي تمشي هي. مش لك تجري لا حتى شيء تبدا تمشي تعثر تطيح
1: خلي تبدا بشلاكه وبعد تقولوا مثلا هو حادث صار له اعاقه الحادث ساقه تعملت علاش خاطر حاجات كيما هكا كأنه أنت ما تهتمش باللبسة متاع عنده أخويا عنده قانونها عنده لبستها تحب تسوق موتو كبيرة سيرتو الموتوات الكبار زاد موتو الكبيرة تمشي بها بشارط ولا بشلاكة ولا قدر الله تزلق بيك علاش معناتها تضر برشا معناتها.
0: خونا زياد يقول لك يلزم اللي يبيعوا في الموتوات هما اللي يبيعوا معاها وسائل الوقاية ما تنجمش تجبره ما تنجمش تقول له لا باش تشري موبيلات لازمك تشري معاها كاسك ممنوع قانونا البيع المشروط ممنوع
1: هو
0: يقول لك انا اخويا ما نحبش نشري من عندك الكاسك نحب نشري من
1: تفرض عليه تفرض عليه اخويا ما تشري موبيلات الا ما يبدا معاه الكاسك اخويا في حطه في البريم تاع الموبيلات انت حط لهم كاسك في البريم تاع الموبيلات والكاسك راهو في وسط معناتها مش اي كاسك
0: فيه دينار راهو فيه دينار
1: مش معناتها
0: كل حاجه وعندها الكاسك نتاعها
1: تاخذ اي حاجه حتى طنجره وتحطها فوق راسك على شنو الكاسك راهو
2: هذيك يتحمل مسؤوليته سامي في الكاسكه دبر راسه اما لهنا لازم تكون الاسيرونس موجوده باش حقه ما يضيعش وحق غيره زاد ما يضيعش
1: اي صحيح
2: هذا اللي اما الباقي
0: انت كي تبدا واحد يسوق في موتو ماهوش لابس الكاسك ولا قدر الله يعمل حادث حتى ولو هو مظلومه شركه التامين نتاع السياره مثلا اذا كانوا عمل حادث نتاع السياره كي يبدا لابس كاسك لي ديغا يكونوا اقل فتره العلاج تكون اقل ربي نجم يلطف به بالكاسك دونك لي ديغا يكونوا اقل حتى التعويض اللي باش تدفعوا شركه التامين اقل حتى هو الاري دو ترافاي مثلا اذا كان باش يعملوا فما ناس اللي يعمل اكسيدون نهار ثاني ولا نهار ثالث ما يمسكش الخدمه معناها عنده قداش هو قاعد بطال نهار اللي شد خدمة صار له أكسيدان. معناها هذوما كلهم حاجات سيديكو راهو يلزمهم يتحسبوا. النهار اللي عديه هو في المستشفى راهو بثوابه راهو فيه فيه فلوس. اللي كان ينجم بالبروتكسيون باللي كوتيير باللي جنوير باللي شوفيير بالفستان كوير اللي تلقاها مبطنه من الجناب وفي الظهر زاد كيف كيف تلقاها مبطنه, هذاك الكل يحميه من حوادث من خدوش. نقولوا احنا يا با دو ديغا ما يتزلعش, ما عديش نهارين ثلاثه هو في السبيطار يداوي على حادث اللي كان ينجم يمنع به, يخلي بلاستو في السبيطار. الإنسان مريض بالقلب, إنسان عنده سكر, إنسان عنده مرض اللي يستحق أكثر منه هو اللي كان ينجم يحمي روحه منه.
1: توا كباب رزق تحللهم جماعة الديليفري أبوكم ويخدموا لرواحهم وربي عينهم وإحنا نشجعهم كصغار يبدأوا أمخير قاعد في قاعة ولا يخدم سيفغي عنده فيسبا يخدم عليها ولات أموين دو كل وإحنا كان حاجة خدمة عندك خدمة في ديك ويصوروا الحمد معناتها يخدموا بالكدا واللي فهم السيركوي كيفاش يخدم وكل معناتها فيها برشا فلوس الوغ يردوا بالهم على رواحهم. يا خويا انت كي تطيح انت تضرب جمعه في السبيطار
0: يا اخي مش وكلك
1: فوالا معناتها انت بيدك
0: يخدم بالكورسه
1: لازمك انت بيدك ترد بالك على روحك.
0: وعنده ان اوبجيكتيف راهو زاد حتى شركات الدليفري تحط له ان اوبجيكتيف تقول له مثلا عندك 10 كورسات لازمك تكملهم
1: وما فيها شيء
0: تدخل في البونوس
1: ما فيها شيء كي تحمي روحك ما تسالش انفستيسمون تبع الفيسبا خويا تحمي روحك.
0: صحيح خونا فيصل يقول لك مشيت الجمعه اللي فاتت باش نامن دراجه ناريه 49 سنتيمتر قالوا لاسيورونس ما نامن لكش الا اذا انت مامن عندنا سياره والمبلغ نتاع التامين هو 430 دينار ومعاه فينيت. انا درت لي كاسحه شويه 400
1: كاسحه في 49 سي سي
0: معناها اسيورونس نتاع كهرباء.
1: اي لا لا
0: باش يهربوا
1: باش يهربوا
0: ولا باش ما يلزم الفينيت خاطر توا الدرجات الناريه الكل تخلص
1: 49 لا اللي فيها بيداليت لا 49 لا 50 الفوق فيها فينيت
0: شكون اللي فيها بيداليت 103 ما تخلصش فينيت
1: لا
0: والفيسبا
1: الفيسبا 50 سنتيمتر كوب تخلص ال 49 ما تخلصش
2: تحكي بالفيتاسات
1: لا لا لا مش حتى فما فيسبا حتى 500 ما غير فيتاسات والموتور تاعو ما غير فيتاسات معناتها اوتوماتيك ولا اما ال 49 حاجه وال 50 وال 80 حاجه اخرى.
0: اعطيونا شويه تفاصيل شباب ما عنديش خبره كبيره في لي موتو معناها الكلام اللي يقول فيه سامي ثابت منه انت صحيح 100%
1: فينيت كان ال 50 الفوق البس 50 الفوق
0: معناها هو كي قالوا 49 سنتيمتر
1: ما فيهاش
0: فينيت قالوا برا جيب الفينيت معناها شوف غيري دونك لهنا خونا فيصل
1: هو ديجا كبسون بيدو شوف غيري معناتها
0: اي تنجم
1: راه على بالي 220 240 وصلت 280 قالوا هك فهمتني اما مش 400
0: 430
1: انا عندي نعرف شكون عنده كهرباء يخلص في 130000 عندهم يغبوا موبيلات يخلص
0: اش عامل فيها اسيرونس
1: اسيرونس
0: ورقه
1: حمراء
0: خاطر 130000
1: قديمه ديما ما تدخلوش شيء ما تعملش حوادث
0: ارسي و
1: كل شيء ذيك هي ما عندكش عمل
0: مش عامل حد شيخ خونا زياد يقول لك علاش ما يتمش تخصيص ممرات خاصه للدراجات الناريه حتى نلقاو منين نتعداو احنا باش نجمو نعملوا ممرات خاصه للدراجات الناريه
1: هو البيتون مش لاقي علاش يمشي
0: هذا كان البيتون
1: باهي كريتو
0: من احنا ما بين الحفره والحفره تلقى شويه كيس
1: لي موتو لي موبيلات كيفاش معناتها يبداو بعد ساعات يهبطوا لك كوفره نتاع 10 15 كعبه مع بعضهم ماشيين يحوسوا فهمتني مسكرين الكياس يمشيوا في عقلهم وما ينجم يكلمهم حد بخلاف تو جاي الصيف كل الموتوات الكبار باش تهبط تو الموتوات الكبار والحس هذاك عاد باش يبداو الموسيقى متعديه فهمتني معناتها فما برشا هيماجيه الحقيقه فما برشا هيماجيه وهذا الكل ما يتصلح كان بال
0: سامي من بين الحلول زياد يقول لنا منع السياقه للي اقل من عمر معين وي هذا رخصه قياده اجباريه وي فما شكون يقول لي الفورزا مليون وشويه على خاطر السبب الرئيسي لحوادث الاسيورونس نتاعها ربي يحفظهم الناس الكل معناها كسوا اللي يسوقوا في الفورزا ولا في غيرها من سائقي الدراجات الناري فما تونينج تخدم على لي موتو هذوما ولا هما من اولهم يجيو كاكا قويين معناها فما اون موديفيكسيون نقول تونينغ ممكن كلمه زايده شويه معناها
1: الدبريداج ينحيو لهم. تحب نحكي لك على القدم ولا على
0: لا لا نحكي على اللي خارجين تو هذوك
1: اللي خارجين تو هما ديجا يبيعوهم موتور 110 فيها الفورز هذيك موتور 110 سنتيمتر كوب هذا ديجا هو موتور قوي فهمت اقل من 125 ديجا معناتها تمشي بالكدا 110 120 وال الكادر نتاعها مش والموتور نتاعها اقوى من الكادر اللي فيها فهمت معناتها بعد ساعات كي تراها تجري تبدا انت تبجي بالكهرباء 80 90 تلقاها تجري دوبل عليك كي تغزر انت يبدا في الامورتسور تبدا طالع هابط تراها الكادر يتعوش تراها الكادر يبدا يتحرك معناتها هي موبيلات فيها موتور قوي وكادر ضعيف نقول لك الكروسة ما تتحملش الموتور هذاك وهيك علاش الحوادث نتاعها الكل جراف هيك علاش جوم تمس بعد ساعة ركزة كبيرة رايت تتفتل رايت تطيحوا برشا برشا برشا حاجات راهو
0: فيصل يعطينا التفاصيل بالنسبة للتعريف اللي خذاه من عند شركة التأمين على 49 سنتيمتر كوب قال لك 260 دينار هو تأمين للدراجة النارية و160 دينار تأمين للسائق دونك نجمعوهم مع بعضهم يجيو 420 مش 430 260 و160
1: من الاخرين اللي عملوا 220 جست
0: جست للدراجة
1: يا سيري الدراجة وما يسيريش روحوا للسوق
0: والله هذا شنو
1: الدراجة باش تمشي وحدها هي
0: ما عنديش فكرة طبعا هذا اش كتب
1: اي ما لين لوجيك معناتها هو بالكش باش قالوا له زاد هو
0: ينجم
1: فهمتنا
0: ينجم كيف كيف دونك شاكيب عندك فكره انت على لي بويسونس هذوما سامي يقول لك موتور 110 في في الشقف هذاك
1: الفورز نحكي
0: اي
2: موجود اي هذاك هو اللي قاعدين يتباعوا فما نوعين يضروا ثلاثه حسب ما نعرف فهمت معروفين هما اللي قاعدين يخرجوا برشا فهمت الحقيقه كلهم قويين كلهم يجريوا يا حسره كان خليه 103 نتصور رحمه هذيك
1: اللي كان الحمراء والله كان الزرقاء و 103
2: حتى هذيك تحسها معناتها بلندي وحديد وباهي فهمت اما هذه ريشه ريشه مع عجتها جويدة ياسر
1: والله يا خالد قلت لك تبدا تمشي في الكياس وتغزر لها تدوبل عليك كعبه لحظه خالد تشوفها راهي تشوفها تتحرك الكادر ساعه العجله القداميه والتنانيه جامي يبداو فرد الينيومون
0: اي
1: تلقى مفتوله بالركازي وبالبوا زاده
2: ويركبوا فيها من النهار
1: الصباح المصباح اربعه من الناس فوق منها اربعه من الناس كبار راهو
0: لا هذا الركور خمسه اللي
1: لا هذاك هذاك واحد لا لا هذاك كان جا عنده فرصه راهو حتى جاره هزوا معاه جاره صغار وراه هزوا معاه ما هي هذيك فيسبا صغيره اما راهي الفرصه صدقني الكرسي نتاعها ديجا كبير ثلاثه يبداو اليز الرام اللي نبدا نمشي للكراج الرام يبداو ماشيين يخدموا ثلاثه من الناس فوق منها
0: لا لا تهزي
1: في 70 80 اي في 70 80 يعملوا قدامي زاد
2: لا يعملوا في الرومورك تو راهم عرفت الرومورك
1: اي رومورك
2: كل الكادر حديد هذاك فيه اي عجالي
1: اي يلموا في الباب
2: كان الباب معناتها حاجة اخرين
1: اي هي سامو يا صفر خذاها باش يخدم يصور بها الخبزه نتاعو اخويا صور خبز تكون رد باك على روحك هو
0: مش كان رد بالك على روحك رد بالك على اللي موجودين معاك في الكياس فيصل شو يقول الدراجة اللي بالميزا مارش تخلص فينيات مهما كانت القوة متاعش معناها ميزا مارش
1: ميزا مارش معناتها فيها ديمارور وإلا مش بالبيدالات الفاز اللي قلت بالبيدالات
0: بالكيك معناها
1: هذيك
0: تخلص فينيات مهما يكون
1: ممكن ايه ممكن ممكن ما عنديش فكرة ممكن
0: باهي شكرا يقول لك التأمين الإجباري راه يجي على المسؤولية المدنية فقط البقية غير إجباري صحيح يظهر لي مش كان ريسبونسابيليتي سيفيل يظهر لي فما الحرائق يظهر لي هذيك ريسبونسابيليتي سيفيل
1: في الموبيلات حرائق
0: لا لا نحكي في الكرهب يظهر لي فما معها بخلاف الريسبونسابيليتي سيفيل يظهر لي فما
1: هما مش حاجة كبيرة الحرائق وفما روموركاج وفما كذا تتلم ب 10 20 مش حاجة معناتها ماهيش ديفيرونس كبيرة في السوق
0: اي مشكله بالحق ماذا بينا الناس الكل يردوا بالهم
1: يلزم الوعي ويلزم الوعي يلزم يفهم
0: الردع زاد الردع
1: اي وعيه وباش هو يفهم وباش توعي انت كي تقول لك الرومبوان ما يعرفش على روحه الرومبوان كي يتعدى فما امن عول واقف غادي وتعدي من غير كاسك يلزمه يقف يلزمه يتوقف هكا ونحيلوا الموبيلات نتاعو
0: فما حاجة أخرى اللي قاعدين يعملوا فيها البرة احنا في تونس ممكن نجموا نعملوها كما نجموا ما نعملوهاش اللي هي سيدي ستاج أوبليغاتوار. وقت اللي يبدأ واحد مخالف ولا تخطأ برشا مرات يعمل ستاج أوبليغاتوار
1: يعاود يعدي البرمي متاعه كريمة
0: قبل ما يوصل يعاود يعدي pour récupérer quelques points. يبدأ مازال في عنده 2 points ولا 3 points في البرمي متاعه يعمل ستاج بستة سوايع بثمانية سوايع اللي pour récupérer 2 points من البرمي. السنتور يدولي بكاترو بوان, الحرقان ستوب بكاترو بوان, فرق مخلفات بسيطة بدو بوان.
1: تليفون ألوغ لا
0: تليفون
1: أكثر حاجة كارثة في الكيس هو التليفون في الكلاعب
0: شيء كبير بالحق. تو لو التليفونات موجودين في الإكران تاع معناها تربط التليفون بالبلوتوث بالإكران تاع
1: والله خالد إني راه فيهم مرة أخرى سمير أمور يلعب في الأوتوروت بالتليفون معناتها بالتليفون معناتها تشد التليفون تراف مشي على يمين على فيق شوية أخوي ميساج تكتبه في التليفون في كاميون
0: إيه هو يسوق
1: هو يسوق وزادة ولا بالموبيلات زادة جماعة الديليفري أبوكم زادة يبدأوا بالتليفون زادة هما زادة شو أقول لك كيما معناتها الحلول عنا أحنا مش عند الدولة السنة اللي نحنا باش نعملوا الحل دولة بيها سيدي هاو باش تفرض عليهم يعملوا لك اسيرونس وانت باهي الدولة فرفض عليهم باش يعملوا اسيرونس وباش يعملوا اسيرونس رغم انفهم كما يقولوها
0: أي.
1: وانت شو باش تعمل انت كمواطن شو باش تعمل مو انت زاد احمي روحك ومنع روحك وكل شيء علاش يقعد ديما نلومو
0: الكلام هذا راهو فالابل زاد كيف حتى اللي يسوقوا في الكراهب راه
1: كل
0: اللي يسوق في الكراهب تلقاه يبدا يحب يدوبل عليك على اليسار وفما رون بوان جاي وبعد يعمل هكا يتخبى وراك ومن بعد يجي على يمينك يدوبل عليك ومن بعد في رون بوان يدور على اليسار
1: نقول ولا السوقان في تونس بالغوره اللي نجم يتعدى وقلبه صحيح في رون بوان يتعدى ما يهموش في غيره
0: اي
1: ما فماش اولويه يمين ويسار ما عادش فما اولويه كرهبته اعلى كرهبته اقوى كذا وما يخافش ما يهموش
0: كي ما تخليهش يتعدى يقوم يعيط عليك
1: يقوم يعيط عليك وش
0: حقي باش نتعدى ايه مزروب انت لا انت مزروب انا نستنى
1: هو ما يلزموش يخف انت لازم تخف في رون بوان وداخل فيك شنو هو معناته يعيط عليك من الفوق معناته انت ما تقفش وين ناقف معناته يلزمني اني نقف لك
0: الاولوي عندي ولا يبدا واقف وباش يخرج يقول لك لا حطيتك كلينيتون يا ولدي راهو الكلينيتون قلناها 500 مليون مره راهو الكلينيتون ماهوش فهم تاع ستوب كي تحط كلينيتون تو دوفيان با فيكول بريوريتير ما توليش لك رابط حمايه لك رابط شرطه لا حتى
1: شيء رومبوان 3 متر قدام يعمل 2 متر سير بلاس رومبوان قدام علاش ما تقدمش الرومبوان تعمل دور
0: يسكر الكياس الكل
1: في بلاصه صغيره
0: انا ريتها خارج من صلاه الجمعه سكر على الناس الكل تو هي زحمة خروج صلاة جمعة معناها نورمال ما تبعد شوية تخلي الزحمة تنقص وبعد اخرج
1: قدم قدام
0: امشي للرومبوان ودور بالرومبوان وارجع
1: اي الحقيقة برشا تهور برشا تهور الحقيقة ولات غورة وتهور وعباد معناتها ما عادش يهمها
0: قدام المدارس الور لا ما نحكيوش فيه ماذا بها ولا ماذا بيه يوصل صغير وحتكش الباب الكلاس
1: اللي كليليني نيفو باساج ا نيفو بوك ما تكلمش يشق الكياس
0: باساج بيتون اي حد ما يحترم في القانون هاي موجوده في قانون الطرق
1: ما يعرفوهاش
0: وفي خطيه
1: والله لا يعرفوها نقول لك يعني والله
0: الاولويه للمترجل وتلقاها البلاكه موجوده
1: اولويه للمترجل والكهرباء اللي جاي وراي متعدي يجري باش ما
0: عندها بار مفرغ اذا كان وقف يزمر عليك يقول لك شبيك وقف لا باساج بيتون خليه
1: تعدي انا وقفت وهو تعدى وشوية أرزمون كرهبة ظاهر اللي وراي جاي ورايا معناتها كرهبة استافيت نجم يراش كون جاي ورايا
0: أي.
1: ينجم معناتها تدخل فيه كرهبة الأخرى بالحق رانا برشا وعي ناقصين برشا وعي اللي سوقوا مش ما نعرفش اسكو عندهم فكرة شو معناها برمي وشو فما القانون شو يقول وما يقولش خاطر من بعد لي زاكسيدون وتصير انكيت وتصير يهبطك البحث الأمني ويهبطوا الشرطة تاع الفنية ويهبطوا يقيسوا كل شيء يا خويا راهو علاش البرمي نتاعك يتفك لك معناتها انت ماشي قصد ربي مروح لدارك ولا كذا
0: توصل للسجن
1: فوالا هيك علاش
0: واضح شاكي بنخدموا معاك
2: تو لازم تجديد العقاب قد ما تقوي في العقاب كل ما باهي باش العباد تتربى فهمت خاطر ما عادش فما احترام في الكيس راهو اليوم تلقى كان الكلام الزايد حاشاكم وتلقى كان العار والمشاكل والضرب
0: في الكيس لا ترد لا من راجل كبير كيف لا من راجل صغير لا من امراه لا من طفل لا من طفله لا حتى شيء اللي عينه باش يغني لك يغني لك
2: اي كيف كيف كيف كيف ما فهمش
0: انا باش يسمعك تيراده مزيانه يسمعها لك ويتعدى
2: صحيح.
0: ما البلوش
2: صحيح دونك هذاك علاش كيما قلنا نقول كي تمسوا في جيبه ساعه يتربى من حاجه
0: وي.
2: وزاد الحبز هذا كيف كيف باش يرجعوا ويرجع له مخه ما باش ينجم
0: يفيق شوي
2: يفيق فهمت ان شاء الله ربي يهديه
0: واضح ربي يحفظنا ويحفظ الناس الكل من الحوادث ما خيرش من اللي يعمل فيه سامي ذويري يمشي على ساقيه
1: ريتو مسكين ريتو مسكين ماشي على ساقيه ولا بيت الواج تقفل هو ما بيمش الواجات يا عالين ما يراوش ولا هو ما الحقيقه ما فهمتهاش
0: البارح
1: وقتاش نص النهار اي نص النهار ريتك نص النهار نص النهار واقف في رونبوان تستنى في الواج ولا
0: هي انت شبيك ما قفلتلوش هزيتو معاك
1: انا ماشي سونس كونترير نزل معايا تراسي ما عادش دخلت لكم ما عندي شكون يستنى فيا ولا كان عندي شكون يستنى فيا ولا راني وصلتو بالسونس كونترير
0: ما لقاش ترونسبور سامي ذوير اش نعملوا
1: لا احنا قلنا واقف الواجات فارغه تتعدى ما باش تقفلوا الواجات فارغه تتعدى ما باش تقفلوا
0: لا اما فكره اللي قال عليها الحاج تروتينات
2: نسيناهم هذوما زاد مش تبان به
0: الجمعه الجايه بايهم الجمعه الجايه
1: تروتينات كنت يعمل له اسيرونس
0: افكتيف
1: وتصور وانت تروتينات ولابس كاسك
0: ما يكرهش القدام تاع التروتينات اعلى نسكر الميكرو نعكيو يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تبعتونا كامل الشكر للفريق اللي كانوا معنا من نص النهار حتى لتو بعد شوية نيس الذويد يعطينا آخر الأخبار الرياضية في جوهرة سبور ماضي ساعتين احنا نتقابلوا على قريب ديما على راديو جوهرة على جوهرة تي في باي باي
3: اسمعوا الأحد من نص النهار ماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع واتمتع
4: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 475 975 ou 23 478 7000.
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
5: بوبليسيتي مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه متاعك عزيزه الدار دارنا
6: جوهره
5: بوبليسيتي
3: جوهره سبور avec l'équipe sport sur جوهره FM
7: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
3: أريدو طور عالمك جوهر سبور
8: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور وفد النادي الافريقي في الباسكت وصل بكري شوية المطار تونس كارتاج قادم من العاصمة المغربية الرباط بعد مشاركته في دورة مؤتمر الصحراء في البال وين حقق التأهل للنهائيات اللي باش تلعب في العاصمة الرواندية كيغالي الافريقي اللي حقق 4 انتصارات وهزيمة وحيدة كانت البارح ضد الفتح الرباطي المغربي فيديوهات الدور من البارح لليوم على مواقع التواصل الاجتماعي تبين الايقافات اللي صارت في صفوف جماهير النادي الافريقي اللي تحولت لمدينة الرباط المغربية وبعد تدخل سفارة تونس في المغرب تم الإفراج على أغلب الموقفين وتم الاحتفاظ بثلاثة مشجعين فقط من المنتظر عرضهم اليوم على وكيل الملك اللي نفس التسمية عنا هي وكيل الجمهورية وبنسبة كبيرة باش يتم الإفراج عليهم في الساعات القليلة القادمة هذا حسب ما أكدوا المحامي التومي بن فرحات اللي كان مع وفد النادي الإفريقي في المغرب اليوم لكم الفرجة والتشويق في مقابلات الجولة 28 في البطولة. الدفعة الأولى تتلعب اليوم أبارتير من الأربعة، دونك بعد أقل من سويعتين من توا. القمة والأنظار الكل باش تتجه إلى ملعب حمد العقربي بيراتس، النادي الإفريقي الملعب التونسي. مقابلة باش يزفرها نضال بلطايف، أمير الرصيف باش يكون في تقنية الفار. مقابلة غيب عليها حمزة الخضراوي من جانب الإفريقي بسبب عقوبة الأنظار الثالث، والماتش تيليفيزي على قناة الدوري والكأس القطرية الأولى وأيضا على القناة الوطنية الأولى. في ملعب طيب لميري بصفاق السي اس اس الاولمبي البيجي مقابل زفرة سيف الورتاني، مجدي بلاغه باش يكون في الفار. مستقبل جابس الشبيبه القيروانيه مقابل زفرة وليد المنصري خليل الجري باش يكون في الفار، والمقابله باش تكون تلفزيونيه على الوطنيه الثانيه. ومستقبل جابس اعلن انسحاب مدربه محمد التلمساني، والمدير الفني صالح داي اللي هو اللي باش يشرف على ما تبقى من مشوار البطوله بدايه من ماتش اليوم ضد الجي اس كاي. يساعده كل من احمد بوريسا، كمال عبد المؤمن، سليم جليس وصبري بينوس. بقيت المقابلات المبرمجة اليوم اتحاد بن قردان مستقبل سليمان مقابل زفرة باديس بن صالح. حسني النيلي بيش يكون في الفار، نذكر سليمان تحولت البارح بالطيارة الجربة ومنها إلى بن قردان لمواجهة اتحاد بن قردان، والمقابلة بيش تكون على الوطنية الثانية تسجيل. غدوة تتلعب الدفعة الثانية انطلاقا من الأربعة متاع العشية، قمة أخرى بعد قمة اليوم وصراع عن بعد بين الإفريقي والترجي عن الصدارة. الإفريقي تلعب اليوم ضد البقلاوة، والترجي غدوة تلعب ضد شبيبة العمرة في استاد شادلي زويت. المقابلة زفرة محرز الماكي، في الفار باش يكون هيثم جيرات. المقابلة تلفزيونية على قناة الدوري والكأس القطرية الأولى وأيضا على الوطنية الأولى. سعر التيكي بالنسبة لجماهير شبيبة العمران 50 دينار بالنسبة للدخول لمباراة الترجي. بقيت المقابلات سيابية مستقبل مرسى مقابل زفرة وائل العجنقي، وخالد قويدر باش يكون في الفار. الاتحاد المنستيري نجم المتلوي ماتش زفر صادق اللاسلمي أمير العيادي باش يكون في الفار. ترجي جرجيس النجم الساحلي مقابل زفرة أشرف الحركاتي في الفار باش يكون أيمن النصري. الترتيب قبل ثلاثة جولات من نهاية البطولة، دونك تشويق كبير برشا الحقيقة في الشامبيونا. الفريق الأولى 59 نقطة على بعد زوز نقاط من الاسبيرانس اللي عندها 57 نقطة، سي اس اس الثالثة 53 نقطة، بينما في أسفل الترتيب الاختر يبدأ من المرتبة 13 الأولمبي البيجي 28 نقطة، جي اس كا 24 نقطة، سليمان 21 نقطة، مستقبل جابس 18 نقطة، ونذكره رسميا غادر الرابطة الأولى. نحكيو على الجولة 29 بطولة رابطة المحترفة الأولى، دونك ما فماش برشا وقت بين الجولات. الجولة 28 تتلعب اليوم وغدوة، الجولة 29 باش تتلعب على ثلاثة دفعات. الماتشات الكل انطلاقا من الأربعة متاع العشية تتلعب بنهار الجمعة 8 ماي، 7 9 ماي ولحد 10 ماي. الجمعة الملعب التونسي يواجه بن قردان، مستقبل سليمان مستقبل جابس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، الشبيبة القيروانية الاتحاد المونستيري. نهار السبت 9 ماي مستقبل مرسى سي اس اس، ليتوال سي ا بي، ترجي جرجيس نجم المتلوي، ونهار الأحد 10 ماي ديربي العاصمة باش يكون انطلاقا من الأربعة في استاد حمادي العقربي بيرادس، الترجي يستضيف الإفريقي. الجولة أو البطولة الرابطة المحترفة الثانية، الجولة 26 والأخرى باش تلعب بنهار 11 و 12 ماي، ماتشات كل الأربعة متاع العشية. نهار الاثنين 11 ماي في المجموعة الأولى بن عروس منزل بورقيبة، القمة والأنظار الكل باش تتجه الماتش حمام لمف حمام سوسة. نذكر حمام لمف تربح تصعد مباشرة للرابطة الأولى، حمام سوسة عندها زوز فرضية تربح وإلا تتعادل تصعد للرابطة الأولى. بوسالم تلعب ضد مجرين، مساكن تلعب ضد الشابة، المهدية تلعب ضد قرقنة، بعث بوحجلة تطاوين، الرلوي كوكب عقارب، ونهار 3-12 ماي مقابلة المجموعة الثانية. الأنظار لهنا باش تتجه خاصة لزوز مقابلات، كل من تقدم سقيت الدير اللي تلعب ضد هلال الرديف، وأيضا الملعب الجبسي اللي باش يكون ضيف قدام نسر جلمة. خاصة نذكر بالترتيب في المجموعة الثانية، بما أنه تقدم سقيت الدير هو الأول 53 نقطة والملعب الجبسي 52 نقطة. بقيت المقابلات القلعة الرياضية جندوب، المكنين أريانا، القصرين قصور السيف. القصرين نذكره رسميا نهاية العلاقة التعاقدية مع عثمان الشايب وفريق الجنحاوي هو المدرب الجديد. أيضا أمل بوشامة النادي القربي، وقاف القفصة تلعب ضد أولمبيك سيدي بوزي. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة تعرب عن استغرابها الكبير من البلاغ الصادر عن هيئة حمام لمف رغم العلاقة الطيبة بين الفريقين، وللضمن يقول حمام سوسة ضمن اتهامات وتلميحات تمس من نزاهة فريق الأمل في محاولة واضحة للتشويش على النتائج الحاصلة فوق الميدان. أهم الماتشات في الأوروبا اليوم في البريمير ليج، انطلاقا من 3:30 مان يونايتد ليفربول، مع 7 أستون فيلا توتنهام. في الليغا 8 بتاع الليل إسبانيول ريال مدريد، وفي الكالشيو 8 غربا الانتر تلعب ضد بارما. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللذوادي نشرة هذه وخلى أخبار موجودة على السيت متاع جوهرة فام بونيتو أيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ما تنساوش الموعد في راديو سبور أبارتير من مطلثة ومتابعة لمقابلات البطولة وأيضا عديد الأخبار الأخرى. شاهي طيبة في لمن.
6: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour et Dingo et Musique. الجديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار. اللي حب وما
9: تحبش وحسب عني. معكم الفنان صبر داعي، اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
10: معكم سعد وجران، تسمعوا جديدي على جوهرة اف ام.
6: الدنيا والموسيقى جوهرة FM ساعة ميكس.

remember, baby, 'cause I remember you.

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: جوهرة أفهم بمليسيتي.
4: عبد المشتك بالموزيكا الهينة ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسين يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين أثر حادث مرور بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية، وتحديدا على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة ملهمة وكركر. وتمثلت صورة الحادث في اصطدام شاحنة خفيفة بسيارة أجرة الواج، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ما نقله مراسلنا في الجهة. وزيرة المالية مشكاة إسلام الخالدي تعلن في رد كتابي على سؤال لنائب بالبرلمان عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعة 50

0: 2030 و2000، موضحة الوزيرة أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تم اقتناؤها قبل غرة جانفي 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدراجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. هذا وأضافت الوزيرة أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يتولى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. ويأتي هذا التمشي وفق نص الرد نتيجة تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين بهدف معالجة تنامي ظاهرة رفض التأمين وضمان احترام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يعتبر أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال أحد الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني، ويكشف واقع السوق وفق الرياحي عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل للأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته، وهو ما يحول دون بناء سياسات قائمة على معطيات صلبة ودقيقة، معتبرا أن البعد الأعمق للأزمة يتمثل في التآكل الممنهج للقدرة الإنتاجية نفسها. وختم هذا الموجز بخبر وفاة الفنان المصري هاني شاكر الذي يلقب بأمير الغناء العربي عن عمر ناهز 73 عاما، وذلك بعد أزمة صحية ألمت به قبل أسابيع ونقله للعلاج في باريس. وأعلن نجله شريف خبر الوفاة اليوم عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك. وكان هاني شاكر تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الأسابيع الماضية بعد خضوعه لجراحة استئصال القولون بالقاهرة، مما أدى إلى تدهور حالته ونقله إلى باريس لاستكمال العلاج. وبعد تحسن حالته تعرض لانتكاسة طارئة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة، وظل لأيام يصارع الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: علي خطاف الباب على الابواب الله
1: في راديو سبور من توا حتى للسبعة، أربع ساعات كاملة التركيز الكبير باش يكون على مقابلات البطولة، الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة مع برشا تشويق في الحقيقة. ثلاثة جولات الأخيرة في الشامبيونا، خاصة الصراع بين الإفريقي والترجي وبعضهم السي اس اس، وأيضا في أسفل الترتيب بالنسبة للإفريقي الترجي سي اس اس من أجل الصدارة ومن أجل التتويج بلقب البطولة، وأيضا الصراع في أسفل الترتيب كما قلت أبارتير من مقابلات اللي باش يتلعبوا اليوم والا المقابلات نتاع غدوه والا الجوله ال 29 قبل الاخيره والا الجوله الاخيره باش تكون كل نقطه بحسابها في الشامبيونا. اليوم في البروغرام ابارتير من الاربعة الدفعه الاولى الانظار كل باش تتجه لقمه ملعب حمادي العقربي برادس، الديربي بين الافريقي والملعب التونسي. تم بعد شويه نعملوا طلع على رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي برادس، كيف كيف سي اس اس الاولمبي البيجي في ملعب الطيب لميري بصفاقس، نعملوا طلع على مراسلنا فوزي الخماسي. أيضا مباراة قمة ما بين الشبيبة القيروني اللي تنزل ضيف على مستقبل جابس، خاصة مقابلة عندها أهمية كبيرة بالنسبة للشبيبة بما أنه مستقبل جابس رسميا يغادر إلى الرابطة الثانية، واتحاد بن قردان مستقبل سليمان ماتش بش يكون خاصة عنده أهمية كبيرة لمستقبل سليمان اللي يبحث على ثلاثة نقاط، وكما قلت صراع كبير من أجل البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. في انتظار مقابلات غدوة في زويتن العمران الترجي الرياضي التونسي، سيابي مستقبل المرسى، الاتحاد الرياضي المونستيري المستقبل الرياضي بالمرسى، الاتحاد المونستيري نجم المتلوي، ترجي جرجيس النجم الرياضي الساحلي. بعد شوية تلتحقوا بينا كل من سي توفيق زعبوب وأيضا سمير الجويلي في التحليل الفني للمقابلات، كيف كيف تنحكيوا على الرابطة الثانية وحظوظ كل الفرق سواء في الصعود وإلا الفرق اللي نزلت وإلا الفرق القريبة من المغادرة للرابطة الثانية، وآخر الأخبار زادة في الهوند في الباسكيت في الفولي والكرة في أوروبا. نبدأ بالموسيقى بعد نعملوا طلة على الملاعب الأجواء والتشكيلات الخاصة بالفرق قبل انطلاق المقابلات المشوقة.

0: سيدي. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
1: جوهرة
0: بوبليسيتي.
2: ما 23 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور دائما في المتابعة ما قبل مقابلات الجولة 28 والدفعة الأولى في البطولة مع التشويق الكبير. نذكر بالمقابلات في ملعب حمادي العقربي بيراس نادي الفريق الملعب التونسي، سي اس اس الأولمبي البيجي في استاد الطيب المهيري بصفاقس، مستقبل جابس الشبيبة القيروانية، اتحاد بنقردان مستقبل سليمان. خلينا نعمل طلة على الملاعب. البداية تكون من مباراة القمة الإفريقي والبقلاوة مع رضا الخليفي. مرحبا رضا.
3: أنا بك أنيس، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب حمادي العقربي وين تفصلنا تقريبا 40 دقيقة عن انطلاق لقاء القمة بين النادي الإفريقي والملعب التونسي في حوار كروي هام للغاية، سواء للنادي الإفريقي اللي يطمح لتعزيز مكانه في صدارة الترتيب أو بالنسبة للملعب التونسي اللي يسعى للمحافظة على المركز الرابع. أجواء هنا قبل 40 دقيقة جواء كبيرة برشا في رادس وجماهير غفيرة تقارب 20,000 متفرج متواجدين في الفلوس في الفيراد في المدارج العليا وكذلك السفلى، وزوز فرق قاعدين يقوموا بالحركات الإحمائية. دقيقة أجواء كبيرة برشا. بالنسبة لتشكيلة الفريقين تتركب على النحو التالي، نبدأ بالنادي الأفريقي في حراسة المرمى مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السهيلي، معتز الزمزمي قائد الفريق، أسامة الشريمي، سيد وخان، أيمن الحرزي، بلال آيت مالك وفراس شواد. بالنسبة للملعب التونسي النور الدين الفرحاتي في حراسة المرمى، الهادي خلفه، منير الجلاطي، مروان الصحراوي قائد الفريق، محمد أمين الخميسي، صليفو طبسوبا، أمات نداو، يوسف الصافي، وعلي الغمي، بوبكر كامارا، وأمادون جاي. ندير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم نضال الطيب، المساعد الأول خليل الحساني، المساعد الثاني مروان سعد، الحكم الرابع أسامة شريد، وثنائي البار أمير لوسيف ويساعد وسام بوغساس، ويراقب هذا اللقاء المراقب بجلول عزوز. تقريبا 35 دقيقة تفصلنا عن انطلاق اللقاء، في انتظار ذلك رجع لك الخط الثاني.
2: فقط الحضور الجماهيري رضا يظهر لي مازال مش بالأعداد الكبيرة، خاصة ما دخلوش توا، نعرفوا انه نفاد التذاكر تقريبا في وقت قياسي 48 ساعة.
3: بالفعل لا، التذاكر تقريبا 25,000 تذاكر نفذت من نهار الجمعة، ولكن الجماهير الحقيقة جماهير غفيرة هي متواجدة هنا، ولكن ربما الفلوس خاطر الشمس ناس متغطية بالمدرجات، أما وخاصة خارج الميدان قاعدة طوابير كويلة قاعدين نشوفوا فيها خارج الملعب تستعد للدخول، ولكن المؤكد والثابت انه تقريبا المدارج المباراة تكون امام مدارج تقريبا ابواب مغلقة باعتبار نفاذ التذاكر.
2: ولكن امبوتياج كبير، يعطيك الصحة رضا، نرجع بعد معك باش نعيشوا تفاصيل اللقاء هذا والقمة هذه ومباراة كبيرة بين الإفريقي والبقلاوة اللي بدأت حتى في الحقيقة الكلاشات من خلال الباج أوفيسيال متاع الملعب التونسي، كرة مقدمة شوية على الركنية، درابوا في وسط التيران، دونك مباراة ننتظروها إن شاء الله تكون مشوقة على الميدان. من ملعب حمادي العقربي بيراتس خلينا نعملوا طلع على ملعب الطيب المهيري بصفاقس، السي اس اس الأولمبي البيجي، مقابلة مهمة أيضا ومهمة جدا. السي اس اس اللي لاحق في الإفريقي والترجي بعيد على الترجي الرياضي التونسي 4 نقاط، على النادي الإفريقي 6 نقاط، والأولمبي البيجي اللي وضعيته زاد تحتم عليه أنه يحقق نتائج إيجابية، مركز 13 ب 28 نقطة. نعمل طلع على فوزي الخماسي في صفاقس. مرحبا فوزي.
4: مرحبا بك نيس، مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين. جولة افتام كما قلت انت ملعب طيب ميري، قبل الدخول في الورقة الفنية حب نقدم التعازي لسيد معز المستير النائب تقر الرسمي باسم الجامعة ورئيس لجنة المسابقات وشقيقه وليد المستير رئيس فهد السياق سيدر وفاة خالتهم خالتهم نبيع القروي، نقدم التعازي لعائلة المستير وعائلة القروي. بالنسبة للمباراة اليوم كما الله يرحمهم كما قلت أنيس، بالنسبة للمباراة اليوم يعني نادي الشخص للملاحقة والأولمبي البيجي للتفادي من النزول، مباراة هامة لزوز أندية ما فيهاش فريق قوي فريق قصير فئه قوي ولا فريق ضعيف. 90 دقيقه الانطلاق 90 دقيقه في المباراه يعني كل شيء يجوز في هذه المباراه. ونشوف الورقه الفنيه بالنسبه للمباراه اليوم النادي الشخصي ايمن دحمان خلاص ما له عليه معلول شاب بكار موندي كول يوسف حبشيه حمزه المسلوطي حسن مادو فرص سكوح جمال موتيبا إميال أقبول عمر بن علي. بالنسبة للفريق الضيف أولام في البيجي 10 تكرير حارس مرمى قائد فريق محمد عزيز الغربي شريف كمالا محمد علي غيبي محمد أمير المرزوقي ألفا سي بي دي إلياس ضاوي فرص المحضاوي بشير حسني محمد علي عمري نانو كيتا. بالنسبة لطاقم التحكيم يتكون من حكم رئيسي يعني من رابطة الكاف سيد الدين الورتاني الحكم مساعد الأول سامر السوسي مساعد ثاني وسيم الحناشي حكم الاحتياطي يعني حكم رابع حسين بولعراس حكم البار مجدي بلاغة مساعد البار زياد بني مراقب المباراة مراد عاشور والملصقين الإعلاميين عدنان الهنتاتي وكمال بكاري كما قلت النتسفيق سامان جماهير الغفيرة اللي اعتادت هذا الموسم يعني يكون جمهور نتسفيق في استثنائي يعني عديد المباريات في مسابقة الكاس ولا البطولة يعني أمام شبابيك مغلق الجماهير يعني ملعب طيب ميري ماهيش عقلية مباراة من فريق ضعيف ولا فريق قوي يعني يوم الأحد ولا حتى نص الأسبوع نتسفيق في عشق وغرامه في فريقه اليوم بعدد غفيرة جدا أنيس
2: واضح فوزي يعطيك الصحة كي تنرجو لك زادة نشوف
4: الناس أنيس هذا مدام نقول نحكي على مباراة سقيت الدير الملعب الجيمسي سقيت الدير اللي مشهد باش تعمل احتراز على المباراة بعد إصابة الحكم وما دونه الحكم بعد إصابة المدرب يوسف بن كحل وما دونه الحكم على ورق التحكيم يعني على أساس إصابة الحكم إصابة المدرب قبل نهاية المباراة قبل أعلان عن نهاية المباراة هذا اللي يمكن تدخل فيها قوانين
2: كيفاش نعرف إصابة يعني فوزي؟
4: إصابة هو بالنسبة اليوم تنقل إلى المستشفى الحبيب القيبة في الشخص يعني المراقب يعني يمكن يقوم بالسكانير خطر بعد المباراة يمكن هو عمل تصريح قال لباس لكن هم الاحتياط واجب لكن نحسوا يعني في المجموعة هذه مجموعة سقيد الدائر تقدم سقيد الدائر والملعب الكيفسي اللي استخدم الكواليس والمكاتب من سيصعد الرابطة المحترفة الأولى
2: واضح. هو البارح بعد التعادل نذكروا تقدم سقيط الدائر 53 نقطة الملعب الجيبسي 52 نقطة. انت حكيت على احتراز نذكروا زادة انه فم اعتراض قدم به الملعب الجيبسي على مشاركة الجربي لعب مستقبل القصري منتظر يتم فيه النظر وكما قلت انت يظهر لي خاصة المجموعة الثانية بشتوفة في الأرقى تاع الرابطة ربما لجنة الاستئناف على عكس المجموعة الأولى اللي تقريبا الأمور واضحة فيها زوز فرق يتنافسوا على الصعود مباشرة اللي هما حمام لنف وحمام سوسة باش يلعبوا ضد بعضهم وبالنسبة لحمام لنف عندها فرضية وحيدة لازم تربح المقابلة متاحة وحمام سوسة عندها زوز فرضيات إما تتعادل وإلا تربح تكون في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. المواعيد نتاع المقابلات خاصة في الرابطة الثانية مادام حكيت فوزي على الرابطة الثانية نذكروا انه مباراة في المجموعة الأولى بين حمام لنف حمام سوسة باش تلعب نهار الاثنين 11 ماي الأربعة نتاع العشية. وبالنسبة للمجموعة الثانية تنافس بين تقدم ساقية الدير اللي باش تستقبل نهار الثلاث 12 ماي هلال الرديف بينما الملعب الجيبسي باش ينزل ضيف على نسر جلمة المقابلات الأربعة نتاع العشية. هذا بخصوص بطولة الرابطة المحترفة الثانية نذكر الجولة الأخرى تتلعب 11 و 12 ماي الجاري. حكينا على مقابلات الرابطة الأولى على الزوز مقابلات سواء الدربي الإفريقي ولا بقلاوة وإلا المقابلة نتاع السي اس اس والأولمبي البيجي أيضا مقابلة أخرى مبرمجة انطلاقا من الأربعة نتاع العشية اللي هي الاتحاد الرياضي ببن قردان مستقبل سليمان. نعطيكم التشكيلة نتاع الزوز فرق بالنسبة للمستقبل سليمان اللي ينزل ضيف على مدينة بن قردان واللي تحول بالطيارة البارح نظرا لأهمية المقابلة. بن شريفية في حراسة المرمى محمد عزيز بوستة بوبكر ديارا أحمد المواتي باتريك مبرقة مالك المهري ياسين الكاسح غسان المعتوقي أمان الله مجهد منوبي الحداد وأحمد بوعسيدة اللي يرجع في التشكيلة نتاع المدرب أمين جارة. في المقابل بن قردان اللي عمل المانتيا نتاعو حقق ضمان البقاء بقيادة سفيان الحيدوسي. باش يكون التشكيلة نتاعو رائد الجزاح غازي عبد الرزاق، زين الدين كادا، مصطفى صام، بالحبيب ياكن، أنس بعطي، أيوب مشارك، جونيور بيدا، دانيال أوبا، جسم عبشة، وائل الصالحي، عبد الوهاب بخوش. هذا بالنسبة للمقابلة، في انتظار زادة مقابلة أخرى مشوقة باش تكون بين مستقبل جابس والشبيبة القيروانية والرهان عند الجي اس كا اللي تبحث على 3 نقاط نظرا لتواجدها في المركز 14 ب 24 نقطة، دونك تسعى لتفادي النزول للرابطة الثانية. وجديد اليوم في مستقبل جابس هو انسحاب المدرب محمد التلمساني والمدير الفني صالح داي، هو اللي باش يشرف على ما تبقى من مشوار البطولة ابارتير من مقابلة اليوم. نمشيو موزيكا بعد نرجعوا نعملوا طلع على الملاعب، نعيشوا الأجواء ما قبل المقابلات وأيضا لحظة بلحظة مع كل كواليس والنتائج في مباراة اليوم.

0: جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتحكي على البلوطة لا لا مش سمع علي صوت مرو قولي كده مرو انت فين احكيلي
1: راكب تاكسي في نص تونس وشايف منظر من زمان

0: 20 دقيقة رجعنا لكم من جديد. قبل 20 دقيقة لانطلاق مقابلات الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة، كما قلت القمة في رادس النادي الإفريقي الملعب التونسي، سي اس اس الأولمبي البيجي، مستقبل جابس الشبيبة القيروانية، واتحاد بن قردان مستقبل سليمان. أعطينا تقريبا التشكيلات نتاع الفرق الكل والمقابلات الكل باستثناء مباراة الشبيبة القيروانية اللي كما قلت تنزل اليوم ضيفة على فريق مستقبل جابس. ونرجع قبلها نشوفوا الأجواء في ملعب حمادي العقربي برادس مع رضا الخليفي. رضا مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك أنيس. بالفعل قبل تقريبا 20 دقيقة كما قلت أنت تفصلنا عن لقاء القمة، قمة الجولة بين النادي الإفريقي والملعب التونسي في حوار كروي هام نزز في رقة خاصة النادي الإفريقي. على كل الأجواء الحقيقة طقس جميل، طقس نتاع كرة قدم، الملعب في أبهى حلة، نجم نقول الملعب ممتاز جدا. والمثير في هذا المباراة أن طوابير كبيرة قاعدة نشوف فيها من الجماهير قاعدة تتوافد على ملعب المنزل خاصة أمام أبواب الدخول. الحقيقة جماهير غفيرة جدا، نجم نقول تتجاوز حتى 20 ألف أنيس قبل تقريبا 4 ساعة من انطلاق اللقاء. الفرق قاعدين يقوموا بالحركة الحمائية وكذلك طاقم التحكيم. ما نعرف كان تحب أنيس بعد أنك نذكره بتشكيل تصوص فرق
0: تفضل.
1: نبدأ بالفريق الضيف الملعب التونسي في حراسة المرمى نوردي الفرحاتي، الهادي خلفه منير الجلاسي، مروان الصحراوي، محمد أمين الخميسي، ساليفو توبسوباء، أماتن داو، يوسف الصافي، وعلي الورغمي، بوبكر كامارا، وأمادون جايف. بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الدعلوني، أسامة السيلي، معتز البنزمي، أسامة الشريفي، قيدو خان، أيمن الحرزي، بلال آيت مالك، في راس الشوات. قاعد فريق النادي الإفريقي أنهى الحركات الإحمائية ويدخل حاليا يعود إلى حجرات الملابس وسط تصفيق وتشجيع كبير وكبير جدا. ونفس الشيء الملعب التونسي كذلك أنهى الحركات الإحمائية ويدخل حاليا حجرات الملابس رفقة طاقم تحكيم. كما قلنا اكتسمع عنيس أجواء كبيرة ورهيبة في الحقيقة في المدرجات، وإن شاء الله المباراة توفى بوعودها الفنية والفرجوية وخاصة الرياضية.
0: خاصة التصاور اللي قاعدين نشوفوا فيها رضا أكيد تأكد أنه فما روح رياضية كبيرة، خاصة أن أنت تأكدين على في على أرضية الميدان بين رئيس النادي الإفريقي الدكتور محسن الطرابلسي ومحمد محجوب رئيس الملعب التونسي اللي نشوفه في مصافحة وأجواء حلوة قبل الماتش.
1: بالفعل أنيس هذا قاعد التوفيق، ولا عمل المثير الحقيقة للاهتمام هو التنظيم المعقم لهنا في التنظيم، استعدادات كبيرة تنظيمين، وهذا ربما يتهم في نجاح الدربية.
0: أكيد إن شاء الله نشوفوا مقابلة كبيرة. خلنا نرجعوا الملعب طيب المهيري بإسفاقس. ما قبل اللقاء تقريبا 4 ساعة أكيد العدد الجماهير قاعد يتزايد مع أجواء أخرى نكتشفها في المباشر مع فوزي الخماسي. مرحبا من جديد فوزي.
2: مرحبا بك من جديد. كما قلت لك الجماهير ماهيش جديد عليها، جماهير إسفاقس منذ انطلاق الموسم الحالي إسفاقس عمل عليه رقم قياسي في الحضور. يعني مباراة هامة ولا مباراة عادية ولا مباراة كأس من الأندية الرابطة المحترفة الثانية، خاصة مباراة جندوبة. يعني تعرف أنت التذاكر والمداخيل تمشي للجامعة التونسية كرة القدم، لكن الإتفاقية كان بأعداد غفيرة. نترقبوا توا انطلاق المباراة، نحكوا شوية بعض كواليس نادي الإتفاقية. نادي الإتفاقية المطالب بعد ما تأهل يعني رسميا في مسابقة إفريقية قبل 3 جولات يمكن يمشي يا رب الأبطال الإفريقية ولا الكاف، لكن عنده مسابقة إفريقية في الموسم المقبل. لكن النادي الشخصي يمر بأزمة مالية خانقة، خاصة قبل 31 مايو لابد عليهم تسديد يعني دخول الديون اللي خلت المنع من الانسداد مع قرابة 2 مليارات اسبانية. يعني إذا قبل 31 مايو النادي الشخصي يقع تاريخ الخلاص مع الديون المتخلدة بتاع سانتوس وبتاع المساعدين والمدلعب البرتغالي، لابد يعني يمشي يقعوا حل معهم لرفع المنع. المهم نادي الشيخ تزيد عنده قضية يعني في المستقبل، قضية على غرام وسيخ الحديث الشيخ هي المنحة بتاع 20% من تنقل الشرطخ. نادي الشيخ كما قلت لك لابد من تحرك رجالات النادي، خاصة وجود مصطفى سلامي يعني رئيس شرف لجنة الدعم بعد استقالة سفيان أبو عزيز، يعتبر هو الفعلي رئيس لجنة الدعم. يعني قبل 31 مايو من بعض الكواليس النادي الإسفاقسي يعني تركوا انطلاق المباراة، مباراة هامة بالنسبة للإسفاقسي وأهم للغرام كلباش.
0: واضح فوزي، اكيد نرجع لك مع انطلاق المقابله. نذكر مقابله الشبيبه القيروانيه ومستقبل جابس، ماتش اللي يتلعب في جابس. بالنسبه للشبيبه القيروانيه، اول مقابله للمدرب طارق الجريه اللي هو سادس مدرب للشبيبه القيروانيه خلال هذا الموسم. يبدا بالتشكيله هذه: سليم الرباعي في حراسه المرمى، محمد امين القلعي، بنغالي سيسي، يوسف عزيب، شريف كامارا، اسكندر النفاتي، جيسلا رمضان، يحيى المتيري، محمد ريان الحمروني، سيف الدين صابر وأقبا. هذا بالنسبة لتشكيلة الجي اس كا. بالنسبة لمستقبل جابس اللي نذكره نزل للرابطة الثانية مع تغيير المدرب، أول مقابلة للمدير الفني صالح داي اللي هو باش يشرف على الفريق اليوم خلفا لمحمد التلمساني اللي رسميا كان انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب وانسحاب المدرب حسب ما أعلن عليه فريق مستقبل جابس. دونك صالح داي مدرب جليزة يبدأ بالفريق هذا: حمزة عتيق في حراسة المرمى، نسيم خضر، حكيم تقاني، ظل سعيد، أسامة النفاتي، محمد عزيز الخليفي، سليمان وطرا، الهادي الترابلسي، محمد عامر بالغيف، معتز بيداني، ومحمد عامر الجويني. هذا بالنسبة للتشكيلة متاع زوز فرق. دونك نذكر أيضا أنه غدوة الدفعة الثانية في ستاد شادي زويتن العمران لسبيرانس، مقابلة هذه إذا فرع محرز الملكي في الفار بش يكون هيثم جيرات، ونذكروا أنه جيرات بش يكون حاضر في الفينال نتاع كاس الكاف بين الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري مقابل نهار 16 مايو. دونك باش يكون حاضر في الفينال في استاد القاهرة في الفار. سي بي مستقبل مرسى غدوة، وائل العجنقي، خالد قويدر في الفار، المستير نجم المتلوي، صادق السالمي، أمير العيادي في الفار، وترجي الجيس النجم الساحلي، أشرف الحركاتي، بينما في الفار باش يكون أيمن النصري. هذا في الفوت. فقط نذكر في الباسكيت انه وفد النادي الافريقي وصل اليوم الصباح لمطار تونس كارتاج قادم من المغرب بعد مشاركته في دوره مؤتمر الصحراء في البال، وين حقق التاهل للنهائيات اللي باش تلعب في كيغالي الروانديه. وحقق الافريقي 4 انتصارات وهزيمه واحده كانت ضد الفتح الرباطي المغربي. شفنا من البارح حتى لليوم فيديوهات الدور على مواقع التواصل الاجتماعي تبين الايقافات اللي صارت على جماهير النادي الافريقي اللي تحولت لمدينه الرباط، وبعد تدخل سفارة تونس في المغرب تم الإفراج على أغلب الموقفين اللي قاعدين يجيوا في الليفول من المغرب إلى تونس، بينما تم الاحتفاظ بثلاثة مشجعين من جمهور النادي الإفريقي. والمنتظر عرضهم اليوم على وكيل الملك كما عنا احنا وكيل الجمهورية بنسبة كبيرة باش يتم الإفراج عليهم. هذا حسب ما أكدوا المحامي تومي بن فرحات اللي كان مع وفد النادي الإفريقي في المغرب. بعد شوي نرجع للبطولة، نرجع لأجواء المقابلات. بعد شوي زادت التحق بينا كل من المدرب توفيق زعبوب وأيضا سمير الجويدي اللي بش يكونوا حاضرين معنا في التحليل الفني.

0: عليكم من جديد في راديو سبورت. أحيي الناس الكل يتابعوا فينا على جوهر فام. قبل تقريبا ثلاثة دقائق على انطلاق المقابلات متاع الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة، خلينا نعملوا طالة من جديد قبل الأخبار الأربعة مع رضا الخليفي، نشوفوا اللمسات الأخرى قبل انطلاق دربي الإفريقي والبقلاوة. مرحبا من جديد رضا.
1: أهلا بك أنيس. بالفعل لحظات فقط تقريبا دقائق دقائق على أقصى تقدير وينطلق لقاء القمة بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. الزوج فرق موجودين على أرضية الميدان في الحقيقة، وسط عدد الجماهير تفاعل نجم فوت حوالي 25,000 على كل أنيس. ممكن ثم لافتة مكتوبة باللغة الإسبانية من قبل الجماهير تقول حتى النهاية سيمضي النادي الإفريقي للفوز، ورجاء في الخط لأنه النشيد الوطني حاليا.
0: يعطيك الصحة رضا، نرجوك بعد شوية مع انطلاق المقابلة. كيف كيف سي اس اس الأولمبي البيجي، نذكر بعد لحظات مستقبل جابس الشبيبة القيروانية، اتحاد بن قردان مستقبل سليمان. بعد الأخبار أكيد باش يلتحقوا بينا كل الناس. توفيق زعبوب، أيضا سمير.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: الموجز الإخباري. الفرقة الجوية لمكافحة المخدرات بسوسة تتمكن بعد جلسة من الأعمال الميدانية من تفكيك شبكتين تنشطان في ترويج المخدرات بين مدينتي سوسة وحمام سوسة، وحجز كميات مهمة من مخدر الإكستازي والكوكايين والقنب الهندي ومبالغ مالية، وتم الاحتفاظ بعنصرين وفق مصدر أمني. دراسة حديثة أعدتها بورصة تونس حول حوكمة الشركات المدرجة لسنة 25 و2000 تكشف عن تسجيل تقدم ملموس في تنويع تركيبات مجالس الإدارة وتعزيز معايير الشفافية، لا سيما فيما يتعلق بحضور المرأة ودور المتصرفين المستقلين رغم استمرار بعض التفاوت بين القطاعات. ومخرجات الدراسة تظهر تطورا إيجابيا في نسبة تواجد المرأة في مجالس الإدارة، حيث ارتفعت نسبة النساء من 13.5% سنة 2020 إلى 17.7% سنة 2024 لتصل إلى 19.5% في عام 2025. كذلك أشارت الدراسة إلى أن 63 شركة مدرجة باتت تضم امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها، مقابل 12 شركة فقط لا تزال تفتقر للتمثيل النسائي. وتصدر قطاع الصحة الترتيب بنسبة حضور نسائي بلغت 28%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 25%. وسجلت نفس الدراسة فيما يهم هيكلة المجالس ارتفاع عدد المتصرفين المستقلين إلى 121 متصرفا سنة 25 و2000 مقابل 115 سنة 24 و2000. ورغم هذا التطور كشفت المخرجات أن 15 شركة مدرجة لم تقم بعد بتعيين متصرفين مستقلين، إلا أن 7 منها قد شرعت فعليا في فتح باب الترشحات لسد هذا الشغور. دولياً، الجيش الأمريكي يعلن البدء في عمليات بحث وإنقاذ لجنديين أمريكيين فقدا بمناورات في المغرب. والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا توضح في بيان اليوم أن الجنديين فقدا أمس في جنوب غرب المغرب بعد المشاركة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات. ختاماً، وقفة احتجاجية نظمتها اليوم تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، نقابة الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة دعت إلى توفير حماية دولية للصحفيين وإنهاء إبادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهم في إطار الحرب المستمرة منذ أكتوبر 23 و2000. وقال أمين سري نقابة الصحفيين إن استهداف الصحفيين في غزة يمثل واحدة من أكبر الجرائم بحق الصحافة في التاريخ الحديث، ولفت إلى أن أكثر من 260 صحفياً وصحفية فلسطينيين استشهدوا منذ بداية الحرب، إلى جانب اعتقال وإصابة المئات وتدمير واسع طال معظم المؤسسات الإعلامية.
0: للمزيد من الأخبار،

0: الأربعة وستة دقائق رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للسبعة، دائما في المتابعة مع انطلاق مقابلات الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة. قبل ما نمشي الملاعب نرحب بسي توفيق زعبوب اللي مش رافقنا في التحليل الفني. مرحبا سي توفيق.
1: أهلا وسهلا أنيس، مرحبا بك، مرحبا بكل خيان في استوديو، مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: سي سمير الجويلي مرحبا.
2: مرحبا، مرحبا أنيس، مرحبا توفيق، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع مشاهدينا ومشاهداتنا ومستمعينا ومستمعاتنا.
0: من الماراثون نتاع كاف برو
2: الحمد لله،
0: في انتظار ان شاء الله تكملوا
2: ان شاء الله نكملوا ترو موديول الميزان ان شاء الله. بهاي كملنا تو موديول البارح قلت البارح برك، يعني كملنا موديول سانكيام موديول في اطار التكوين المستمر للكاف برو. كانت يعني اسبوع كان ممتاز جدا، جانا محاضر من سويسرا من الفيفا، يعني كانت مليئه بالمعلومات الجديده والكره القدم العصريه، وحللنا مباراه البايرن والبي اس جي وخرجنا برشا نقاط مهمه جدا معناها على الكره القدم الحديثه وعلى الريتم وعلى النسق وعلى التونسيتي. فان شاء الله يعني نكملوا ترو موديول
1: شبه برشا الكره،
2: فما حتى مقارنه، كره من كوكب اخر، كره من كوكب اخر.
0: فرصه زاده باش تقابلتوا برشا مدربين يظهر لي
2: برشا. اكيد فعلا صحيح، هنا فرصه هذه باش زدنا تلاحم والتقاء بالزملاء المدربين ونحكيهم ونبادلوا الافكار ونبادلوا الاراء. في مدربين قاعد تخدم تطوع حاليا وفي مدربين عاطين على العمل، كانت ثريه جدا، اسبوع كان ثري جدا.
0: ان شاء الله هذا يرجع بالنفع على كره القدم التونسيه، التطوير هذا والشهاده العلميه. خلينا نعملوا طلع على المقابلات، البدايه تكون من ملعب حمادي العقربي برادس، ديربي الافريقي والبقلاوه مع رضا الخليفي. مرحبا رضا.
3: اهلا وسهلا بك انيس. في رادس عندنا خمسه دقائق منذ انطلاق لقاء النادي الافريقي والملعب التونسي، والنتيجه لا زالت التعادل 0-0. وفي الحقيقه في الدقيقه الثانيه سجلنا فرصه نجم نقول ولا في الاحلام بالنسبه للاعب امادون داي، يكسر التسلل يخرج راس راس مع مهيب سامه، كان في موقع مناسب للتسجيل لكن تصويبته تخرج بجانب القاب ويضيع اهم فرصه. هذه فرصه النادي الافريقي، فرصه النادي الافريقي، واللاعب السيد وخان شوات ما يخلصش على الكرة يأخذها الحارس نور الدين فرحاتي. في دقيقة المباراة بدأت قوية من الجانبين، ولحد الآن تقريبا المباراة تدور في ظروف طيبة من جميع النواحي.
0: واضح رضا، فقط ذكرنا بالتشكيلة الأساسية متاع الزوز فرق.
3: نبدأ بالنادي الأفريقي، مهيب السامخ في حراس المرمى، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السيلي، معتز الزمزي، أسامة الشريمي، سيد وخان، أيمن الحرزي، بلال آيت مالك، وفراس فواز. بالنسبة لتشكيلة الملعب التونسي، نور الدين فرحاتي في حراس المرمى، الهادي خلفه، منير الجلاسي، مروان صحراوي، محمد أمين الخميسي، سالي فوق طبطباء، أماتن داو، يوسف الصافي، وائل ورغمي، بوبكر كامارا، وأمادو نجاي. ست دقائق، سبع دقائق، 0-0 بين النادي الأفريقي والملعب التونسي.
0: يعطيك الصحة رضا، خلينا نعملوا طلة.
1: حبيت نسأل سي رضا شنو هي أسباب غياب الخضراوي؟
0: الخضراوي تروزي.
1: فوالا.
0: عقوبة الإنذار الثالث هكا ولا رضا؟
3: نعم
0: بالنسبة لحمزة الخضراوي عقوبة الإنذار الثالث اللي حرمته من التوزيع.
3: بالفعل تشكيلة النادي الأفريقي يغيب عليها حمزة الخضراوي بسبب الإنذار الثالث، وكذلك تشكيلة الملعب التونسي تشهد غياب اسكندر صغير لأسباب صحية، وعياض الرياحي وعزيز صحيح بسبب كذلك الإنذار الثالث.
0: يعطيك الصحة رضا، خلينا نعملوا طلع على ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع فوزي الخماسي، لقاء أيضا مشوق بين السي اس اس والأولمبي البيجي. مرحبا من جديد فوزي.
4: مرحبا بك أنيس، مرحبا بالتوفيق، سي سمير التحق بك في البلاتو. كما قلت لك مباراة هامة بين نادي الشمس والأولمبي البيجي، دخلنا في 9 دقائق و20 ثانية، الحق قال الحكم يعني أعلن بداية مباراة 4-0، يعني هذه حاجة بها عكس مثلا مباراة رادس اللي كانت يعني بتأخير لزوز قائق حسب الملعب طيب مير. يعني ملعب طيب مير بدأ التوقيت قد إن شاء الله الملاعب الكل يلعبوا في التوقيت المحدد، يعني 4-0 تنطلق المباراة، يعني أكثر حساب كل شيء الحكم، يعني حتى النشيد الوطني والدقيقة صمت دقيقة صمت كما يقولوا شهداء غزة. كما قلت لك يعني مباراة اليوم النادي الرياضي الشاقسي، نذكر بالتشكيلة النادي الرياضي الشاقسي والأولمبي الباجي، نبدأ بالأولمبي الباجي، أشرف الكريم، محمد علي، محمد عزيز الغربي، شريف كامارا، محمد أمين الزويلي، محمد أمين مرزوقي، ألفا، لياس الضاوي، فراس المحضاوي، بشير حسني، محمد علي عمري، ونانوم كيتا. بالنسبة لفريق النادي الرياضي الشاقسي، عيمة دحمان حارس مرمى، علي معلول، هشام بكار، موديكا، يوسف حبشية، حمزة المفلولي، حسن لمدو، فراس سكوحي، جمال الملكيبا، إيميانيال أوكبول، وعمر بن علي. طاقم التحكيم يتكون من اليوم من رابطة الكيف، حكم رئيسي سيف الدين الورداني مساعد الأول سامر السوسي مساعد الثاني وسيم الحناشي الحكم الرابع هي حسام العراس حكم البار مجدي بلاغة وحكم مساعد بار زياد الدولي مراقب المباراه مراد عاشور دخلنا في العشر دقائق 11 استغلال والنادي راضي الشفاكس والولاد في البنجي دون يعني اي محاوله للتهديد يعني فما لعبه مقطع فما مخالفات كرات ثابته فما يعني كرات دون عنوان ويعني كما نقولوا بدايه ماهيش في المستوى اللي طرق موزوز انديه تلعب من تفادي النزول وفريق يلعب لتحسين مركزه في الطليعه مع ضمان المشاركه الافريقيه.
0: واضح اكيد الضغط في

0: كما قلنا الخضراوي اللي مش موجود فهيت مالك خذا مكانه. الباقي شريمي موجود في وسط الميدان هو سيد دخان وزمزمي يعرف اللي قوة زاد وسط ميدان الملعب التونسي تتطلب أنه الثلاثي هذا يكون موجود سواء في الربط بين الخطوط أو وقت افتكاك الكرة زاد كيف كيف تقام الثلاثي هذا متواجد وحاضر في الضغط على حامل الكرة. الحرزي موجود مع شوات كما قلنا وآية ملك في الهجوم هذا الثلاثي. الدفاع هو نفسه اللي
1: الحرزي اللي رجع بعد ما غاب في المقابلة الفائتة.
0: دونك زعلوني الشريفي بن عبده وسيلي موجودين كما في المباراه اللي فاتت مع مهيب الشامخ. هذا بالنسبه للملعب التونسي عنده بعض الغيابات خاصه في قلب الدفاع اسكندر صغير اللي مصاب. فالبدايه شفنا فرصه واضحه على اثر خروج لاعبين النادي الافريقي معناها يلعبوا تنجم تقول في خطه التسلل وخلاوا اللاعب معناها بدون رقابه وفهم اللاعب من لاعبين النادي الافريقي كان متاخر انفرد وتصويبته جات خارج المرمى. هذه يمكن نقطه التحول بتاع المباراه لحد الان. اللاعب امادون داي كان وجه لوجه مع مهيب وما عرفش كيفاش يتعامل مع الوضعيه اللي هو فيها وكان فرصه سانحه للتسجيل للملعب التونسي. بخلاف هذا صراحه ما شفناش خطوره لا على هذا المرمى او ذاك. اللعب اكثر وسط الميدان مع زاد كيف كيف تحركات شوات اللي مراقب في كل أبل دوبال تحسوا فما شكون يراقب فيه. ففما تعليمات من عند المدربين وتوصيات وقت اللي تبدأ عندهم الكورة كيفاش يتصرفوا وقت اللي تبدأ ضدهم الكورة كيفاش يتصرفوا. وقاعدين نشوفوا اللي نادي إفريقيا يلعب حذر والملعب التونسي هو اللي أكثر ماسك بزيبة من الأمور.
1: سي سمير تشويق كبير سواء في المقابلة هذه ولا حتى صراع في أسفل الترتيب خاصة الشبيبة ومستقبل سليمان كل فريق منهم والأولمبي الباجي كل فريق منهم يحاول يحقق نتيجة إيجابية.
2: أكيد أنيس تعرف المباراة الأمطار الأخيرة أكيد مهمة جدا كسواء للفوز بالبطولة أو تفادي النزول. المباراة هذه أنيس فيها برشة ضغط وفيها برشة توتر على اللاعبين وهذا يظهر في الميدان. شفنا الأسبوع اللي فارت شوال ضيع ضربة جزاء شفنا توغايدا ضربة جزاء أمس في الرات الثانية مستقبل ملعب القابسي معناها في دقيقة 88 ضيع ضربة جزاء ممكن تاع الصعود. هذا بكله المباراة ترز على أذن اللاعبين وعلى أرجل اللاعبين عموما. يعني أكيد نادي فريق اليوم مطالب بالانتصار حتى يحافظ على الصدارة متاعه ويمشي خطوة للأمام نحو البطولة. الملعب التونسي أكيد يلعب بدون ضغوطات مرتبة رابعة تقريبا حصلت معناها تحصل عليها مرتبة رابعة أو ضمن مشاركة إفريقية. فنشوف مباراة يعني نوعا ما يعني فما ضغط ورزن على المباراة من لاعبين النادي الإفريقي.
1: ربما الاتحاد الرياضي المونستيري قريب له 42 نقطة
2: فعلا هو مازال الصراع مازال لكن الملعب التونسي مهم أكيد مهم المباراة اللي هو. لكن تحس أن النادي الإفريقي معناها كما قال توفيق توا ماهوش عارف شي يعمل لا يضغط الفوق لا يرجع التالي قعد. معناها شفناه الملعب التونسي مسيطر في المباراة في الدقائق هذه مسيطر لأنه النادي الإفريقي مازال ما لقاش اكزاكتمون الشمال باش يلعب يهاجم القدام ويسجل يقعد يحاذر ويستنى 90 دقيقه باش يسجل. دونك تذبذب هذا استغلوا الملعب التونسي يخلق فرصه كانت تكون يعني فرصه هدف مهم. بالنسبه للمؤكد مستقبل قابس نعرفوا الناس كل نزل الرات الثانيه انيس لكنه مش يلعب تصور يلعب مباراه اليوم من اجل يعني غادر الرات المحترف الاولى اون بوتي من اجل سوفي لونور يحاول يرضي جمهوره على الاقل بانتصار اليوم. نصور الملعب القابس اليوم هو شي فرط المباراه هذا رياضيا نحكي ديما انيس باش تكون مباراه حاسم مهمه خاصه
1: انسحاب المدرب ربما
2: مدرب انسحب لا عندنا علي علم نيس انسحب منذ مباراه احد المنستير بعد المباراه سلم الرمال منديله وغادر المستير تجاه تونس وقال
1: صالح داي اول مقابله وطرق الجريه اول مقابله مع الشبيب.
2: اكيد بون طرق الجريه مدرب رحاله مدرب ما عرفش شنو فكرته شنو تفكيره شنو كومو الجير سون كارير البروفيسيونيل كيفاش يسطر معناها يعني مسيرته الاحترافيه معناها لهذا تقريبا رابع فريق او ثالث فريق يمسكوا هذا الموسم. بون مع شيء قيروان ما نقولش عملية انتحارية خلينا نقوله يعني وفقة انت مازال زوج مباريات
1: بس هذا مدرب في السيزون.
2: وهذه الاشكاليه وبعد نطلبوا من النتائج من المدربين نطلبوا الاستقرار في النتائج. هذا صعيب ياسر قدام انه كل مدرب نحكم عليه من جوله اثنين ثلاثه جولات نحيوا نجيبوا مدرب اخر. مستقبل سليمان نفسه يجي خمسه مدربين شوف الوضع اللي عايش فيها توا عموما يعني مش تكون معناها نهايه موسم مشوقه وحماسيه وفيها ضغط كبير سواء الفوق ولا اللوطا. دونك نتصور انه معناها اليوم شباب القيروان نفس الشيء مهم مهمة ليها المباراة. دونك باش تحاول تفوز باش تحافظ على النقاط الفارق النقاط

0: دونك نصور نشوفوا معناها ما عادش نشوفوا كوره برشا نيس لانه كل تفكر في النتيجه قبل الاداء.
1: واضح. خلينا نرجع ناخذ التوقيت والنتيجه في الملاعب. في ملعب حمد العقربي بيراتس الافريقي الملعب التونسي رضا الخليفي.
2: نلعب في الدقيقة 15 هذه مخالفة على يسار حارس نور الدين الفرحاتي على خط 18 متر تقريبا شكون باش ينفذها ثم غيث الزعلوني ثم الزمزمي ثم الزمزمي ما عطاش الزمزمي وغيث الزعلوني الحكم مازال ينبه الملاعبية مخالفة نتبعوها مع بعضنا نهيت النتيجة مازال تتعادل صفر مقابل صفر في الحقيقة الأجواء كبيرة ضغوطات رهيبة جدا في المدرجات الحكم يعطي إشارة تنفيذ شكون باش يشوط المخالفة مرة أخرى الحكم باقي ينبه اللاعبين رعاية الملاعبية ثم في الحقيقة تقطع كبير في اللعب من خلال تقريبا عنا تقريبا دقيقة باش ننفذوا المخالفة المخالفة قد تكون خطيرة على يسار الحارس نور الدين الفرحاتي ثم الثنائي غيث الزعلوني تتنفذ غيث الزعلوني تتنفذ وتخرج تمشي فوق المربى رأسية سيد وخان تخرج فوق المربى وتبقى النتيجة لحالها تعادل صفر مقابل صفر نلعب في دقيقة 16
1: يعطيك الصحة رضا فوزي الخميسي قداش وصلنا وقت في ملعب الطيب الأميري
3: 18 دقيقة و 12 ثانية منذ انطلاق المباراة مازال تعادل صفر صفر بين الاتفاق الهولندي الناجي فاعلا ولا مع سي سمير الزويلي خاصة في الفرضيات يعني فما عديد الفرضيات اللي تخلي صاحب المربى الرابع يشارك مسابقة فريقية وترقبوا اسكو فما دور نهائي كأس ولا في صورة حتى واحد من الأندية المترشحين حتى في الرابطة الثانية يجب يكون طرف في الدور النهائي وفما فريق مثلا اللي عنده تخول له مسابقة فريقية يشارك مسابقة فريقية على غيرها تراجي النادي الصفاقسي اللي مازالوا في سباق الكاس يجم فريق اللي راح دور نهائي يجم يكون لأول مرة فريق من الدرجة الثانية مثلا يلعب مسابقة الأفريقية الفرضيات يضم كل مازالوا كاش في صور عدم إجراء دور نهائي يولي المرتبة الأربعة تخوله بالنسبة لموضوع طارق جرايا طارق جرايا بعد عودته من تجربة خارج تونس كانت عنده يعني فرضية باش اتصال مع الأولمبيك بيجي باش يدرب الأولمبيك بيجي ثم غلق الهاتف نتاعو ثم تحول على أساس باش يكون مدرب ملعب التونسي لكن هو التصريح نتاعو قال مانيش مدرب في تونس لكن كما قال وفق زوج مباريات للشباب القيرونية عندي تقول يعني بعد تطلب من المدرب حتى المدرب يعرف كيفاش يجيني كارير ومسيرته المهنيه يعني حتى اذا حاجه مجازفه باش يعملها يقرا حساب كل شيء حتى المدرب عنده دخل في صوره يعني الموقع على التدريب سي سمير.
1: واضح سي سمير عندك
0: لا بس الفوزي قال طارق جاي رجع من الخارج وخذا كيف الاتحاد المونستيري يا فوزي قبل ما ياخذ قبل ما يغادر ولا ما حب يمشي للاولمبي الباجي او الملعب التونسي كيف الاتحاد المونستيري ما جاش من برا معناها من خارج الوطن.
1: واضح واضح بالنسبه للنقطه نتاع طارق الجري فقط نذكروا انه نهائي كاس تونس باش يتلعب حسب الجامعه التونسيه لكره القدم الدور النهائي باش يكون نهار 31 ماي 2026. نمشيو مزيكا من بعد نواصلوا معكم في المتابعه للمقابلات. نذكر فقط مستقبل جبس شبيبه القيروانيه 15 دقيقه مازال التعادل 0-0 وبن قردان سليمان كيف 0 مقابل 0.

0: 20 دقيقة. رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة لمقابلة الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة، والتشويق متواصل في كل الملاعب مع أولى الأهداف. قبل ما نمشي لملعب حمادي العقربي بيراتس وأيضا ملعب طيب لمير بسفاقس، أولى الأهداف تجينا من بن قردان، مستقبل سليمان يفتتح النتيجة قدام اتحاد بن قردان في استاد 7 مارس، هدف أمان الله مجهد في الدقيقة 22 وحاليا الدقيقة 26 في المقابلة، بينما مستقبل جابس مازال متعادل مع الشباب القيروانية 0-0. نرجع الملعب حمادي العقربي بيرادس الإفريقي، الملعب التونسي مع رضا الخليفي. رضا مرحبا من جديد.
1: أهلا بك. ليس في الدقيقة 27 ودائما السعادة 0-0 بين النادي الإفريقي والملعب التونسي، وفي هذه الدقائق الملعب التونسي هو الأفضل، وكاد فرصة ثانية بعد الفرصة الأولى لأنداي، كانت فرصة تصويبة يسارية قوية من يوسف الصعبي ومهيب الشامخ بصعوبة يحط الكرة في الركنية، بعدها بالتقطين هجوم معاكس للنادي الإفريقي وتصويبة قوية من اللاعب الزغيث الزعلوني، لكنها تخرج ركنية وحاليا ركنية للنادي الإفريقي. في الحقيقة مستنسق المباراة تم احترم، لكن أحيانا تم تقطع ربما أثر، ولكن الملعب التونسي قاعد يلعب الند للند وربما هو الأفضل في هذه الدقائق.
0: واضح في ملعب الطيب المهيري سي اس اس الاولمبي الباجي فوزي الخماسي.
2: مرحبا بك انيس. 30 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، مازال التعادل 0-0 بين نادي الشخص الاولمبي باجي، دقائق الحقيقة 30 دقيقة، دقيقة لعب يعني كلها تقطعات، يعني ما فماش نحاول اللقطة هذه، علي معلوم مازال كرة النادي الشخصي والكرة حمزة المثلثي، الفرصة الوحيدة اللي جات في المباراة نادي الشيخ يفتتح النتيجة، يعني بعد تقطعات وبعد لا تقطعات علي معلول كرة ميتة يعني في المناطق الأولمبي الباجي، كما يقولون حسو تمركز ولا اضطراب في الدفاع، كرة يخليها علي يسددها بساقه اليسرى، حمد المسلوب يصدها للحارس ثم تعود تجي قدامه يسجل الهدف الأول لصالح النادي الشيخ في 30 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، تقدم لصالح النادي الشيخ هدف
0: لصفر. يعطيك الصحة. نبدأ معك سي سمير، هدف التقدم لنادي رياض الصفاقسي قدام الأولمبي الباجي.
3: والله شوف أنيس، نادي الصفاقسي تقريبا منذ جولتين ضمن المرتبة الثالثة وضمن المشاركة الإفريقية، وكان عنده إمكانية أنه ينافس على البطولة ولو نظريا، خلينا نقوله لأنه باربوان لوجيكمون مازال قريب. حبينا نادي الصفاقسي بعد من ضمن المرتبة الثالثة وبعد البداية المتعثرة في بداية الموسم وبعد عمل يعني رجع للبطولة بمستوى ممتاز جدا بالعمل اللي قام به محمد الكوكي، حبينا نادي الصفاقسي مباراة الترجي التونسي يلعب من أجل انتصار، واليوم يوري كرة مزيانة ويرجع يلعب مرتاح، نادي الصفاقسي يلعب مرتاح توا. لكن كما كنا نسمعوا في فوزي يقول أنه كان لعب متقطع، فماش لعب جميل، أنا نحب نادي الصفاقسي توا يوري كرة جميلة يلعب من أجل الانتصار ولا شيء غير الانتصار حتى يقرب أكثر المرتبة الأولى. دونك هدف نصوره جاء في الوقت المناسب دقيقة 30 تقريبا، ونادي الصفاقسي منتصر باش يخليه حر وأكثر ويخليه يوري كرة ممتازة ويفرح جماهيره اللي بالمناسبة يعني قاعد تحظى بنسبة كبيرة ياسر وتشجع في فريقها، وهذا يدل أنه الجمهور راضي على العمل اللي يقوم به الكوكي والهيئة المديرة من نادي الصفاقسي، في انتظار أن كما نسمعوا معناها بكري فوزي يقول فما زوج مليارات واش خطايا في انتظار أن يحل المشاكل هذه قبل 31 مايو.
0: هو الهدف المدافع بالخطأ في مرميه بعد عمل كبير من علي معلول ثم التصويبة متاع حمزة المثلثي. سي توفيق، علي معلول يظهر لي من أبرز الملاعبية في الشامبيونة، قاعد يقدم من مقابلة إلى أخرى في مردود طيب،
4: قاعد يساعد في الفريق وانتدابه ما كانش من فراغ. أنا عارفين ندرة دي سفيقسي وقت اللي جاء علي معلول شنو الهدف منه، فأكد الشيء هذا من خلال الأداء متاعه في كل مباريات، في التمارين، في الحضور مع الملاعبية، في تأطير اللاعبين الشبان، والهدف جاء أثر هدية من مدافع بتاع الأولمبي الباجي. أنت يا حبيبي في 18 والتكلي بالشكل هذا معناه كان قاعد واقف خير، معناه الكرة ميتة بصراحة، ولكن معلول عارف كيفاش شاف المدافع اندفع بالشكل هذا وعمل تاكل خلاه له قدامه، عطى باسون روتري وجاء المثلوثي من الخلف وصوب هدف بإعاز وبمساعدة المدافع الأيسر بتاع الأولمبي الباجي، فهدف ضد مجريات المباراة، والنادي الصفاقسي بالهدف هذا أكيد طبعا مش ياخذ ثقة في نفسه لأنه البداية دائما صعبة في ظل الوضعية هذه بتاع الفرق خاصة اللي تلعب على تفادي نزول وتبدأ مسكر المنافذ وتلعب بدفاع مكثف وتخلي لكش فراغات وتنتظر اي غلطه تلعب على رده الفعل. هذا اللي شفناه من الاولمبي الباجيت. بقى في المقابل مباراه مستقبل قابس وشباب القروان بصراحه حماسي، واللي زاد فرحني اللي نشوف في جمهور ملعب القابسي رغم الفريق منزل لاعبين عملوا دوره شرفيه وصفقوا لهم الجمهور، وتحس العلاقه طيبه بين الجماهير وراضين على الاداء نتاعهم وعلى الغالب هذاك الكوره. وقت اللي ينزل الفريق تبقى على الاقل كنا نجم نشوفه اليوم الملعب فارغ.
0: صحيح
4: مباراه ما عندها ولا شيء،
0: ورغم انه بالارقام كان منتظر النزول نظرا للنتائج السلبيه اللي حققها.
4: لا مر بظروف صعبه السنه هذه مستقبل قابس، ولكن اليوم حضورهم ايجابي وقاعدين يشجعوا في الفريق. وبالنسبه لبنكردين فاجأني الحيدوسي بتغيير زوز ملاعبية في دقيقة 24، زوز ملاعبية من اتحاد بنقردان تم تغييرهم بعد الهدف متاع مستقبل سليمان، فننتظروا ردة فعل اتحاد بنقردان.
0: واضح. سي سمير، كلمة على مباراة القمة لفريق الملعب التونسي، تقريبا شفنا فرص من الجانبين كما أكدنا رضا.
3: شوف كما قلت لك بكري، يعني النادي الافريقي هو المطالب بالانتصار، لكن مش عارف بالضبط الطريقه اللي يتصرف بها. انا شفت فما نوعا ما ما نقولش خوف، اما فما احتياط. النادي الافريقي ماهوش قاعد يلعب الهجوم، ما فماش الضغط العالي، فماش الضغط في مناطق الملعب التونسي، الشيء اللي خلى الملعب التونسي يفتك الكره في في في مناطق النادي الافريقي وخلق فرصتين تقريبا صالحه للتسجيل وكان ينجم يسجل بهم الاهداف. نادي
0: الضغط نتاع المقابله هو اللي خلى،
3: قلنا المباراه هذه في الامتار الاخيره تخلي ضغط ترزن على اللاعبين، لكن اللاعبين كيما شوات ولا كيما زمزمي ولاعبين النادي الافريقي عندهم الخبره الكافيه وعندهم يلعبوا في فريق كبير ويلعب من اجل الالقاب، يعني ما نتصورش انه ياثر عليهم لدرجه انه يفقدوا التركيز نتاعهم او تحس حتى فما تثاقل في التنقل في ميدان. دونك لازم النادي الافريقي يحاول يضغط القد الفوق، يخلي الملعب التونسي يغلط في المناطق نتاعو، العكس اللي قاعد يصير توا. شوف الملعب التونسي هو المسيطر واللي يتحكم في المباراه واللي يخلق اكثر فرص صالحه للتسجيل.
0: تعليقك على بقيه النتائج، فما مفاجات ولا تراها عاديه؟
3: بون كما قال توفيق بكري مستقبل سليمان تقريبا في المباراه الاخيره نيس نسمع انه حتى الباك وتنقلت على طائره للبنقردان، يعني
0: شاول جربه ومنها
3: الى بنقردان، يعني يوريك انه عطي قيمه كبيره للمباراه وماشي من اجل انتصار. بنقردان دقيقه 24 قبل الهدف زوج تغييرات، نعرفش الحدوثي شنو يقصد بهم، ممكن يعني شافهم مش في نهارهم، ممكن غلط في اختيار التشكيله الاساسيه. عموما يعني تغيير مبكر راه. دونك سليمان ماشي البنقردان من اجل انتصار ومحقق هذا حاليا كما قلت لك بكري. هذا كيف مستقبل جابس يحب يغادر الرابطة المحترفة الأولى أمبوتي، يحب يسجل انتصار على أرض ميدانه قدام جمهور واللي حضر بالمناسبة كبير ياسر وشجع فيه. دونك باش تكون يعني مباراة حماسية بين مستقبل جابس والنادي شباب القيروان، بينما الأولمبي الباجي نادي الصفاقسي معناها سجل هدف، ونصور أنه الأولمبي الباجي يجب الدوار يجير تريفيت باش يرجع في المباراة بسرعة ويحاول يعني يرجع بنتيجة إيجابية من الصفاقسي إذا كان يحب يضمن البقاء نتاعو.
0: ولهنا تصعب الوضعية. نعطيكم الترتيب خاصة في أسفل الترتيب بالنتائج الحالية. الأولمبي الباجي عنده 28 نقطة، الشبيبة القيروانية 25 نقطة، مستقبل سليمان عنده 24 نقطة، ومستقبل جابس اللي غادر الرابطة الأولى عنده 19 نقطة في انتظار بقية الردهات.
4: مستقبل سليمان يستقبل مستقبل جابس الأسبوع الجاي مباراة بعد.
0: صحيح، خاصة الجولة الجاية زادة باش تكون حاسمة وحاسمة جدا. دونك لننتظر ما تبقى من الأشواط الأولى وأيضا الأشواط الثانية. خلينا نرجع ناخذ توقيت ولا نتيجة في الملاعب في ملعب حمادي العقربي بيراد. رضا الخليفي
1: 35 دقيقة لعب ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. في الحقيقة يظن أن الطابع التكتيكي أو الحذر المبالغ فيه أثر على نسق المباراة. ما شفناش برشا، فماش ريتم نسق المباراة متوسط، ما فماش ريتم، ما فماش فرص كبيرة تقريبا باستثناء فرص قليلة جدا من هذا الجانب وذاك، لكن ما شفناش فرص كبيرة وخاصة من النادي الافريقي اللي لحد الآن ما لقاش الحلول للوصول إلى خط الأمامي عكس الملعب التونسي تقريبا اللي قاعد نسبة امتلاك الكرة عنده هو ده.
0: واضح. تتغير النتيجة مرة أخرى في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. تفاصيل معك فوزي، تفضل.
2: صحيح كما كان يحكي سيد توفيق، النادي الصفاقسي مع الهدف في دقيقة 30 عن طريق حمزة المسلوجي بعد سوء تمركز والأخطاء الدفاعية، النادي الصفاقسي تحرى عكس امتلاك المباراة، يجي الهدف الثاني في دقيقة 37 عن طريق جمال ميتيبا بعد عمل مزيان، عمل ممتاز من حمد المسلوجي، خلي له كرة تسديدة يعني تسديدة قوية يعلن على الهدف الثاني كما قال المحلل الموجود معك في سمير التوفيق. يعني نادي الشيخ ده يتحرى بعد الهدف الاول خلف الهدف الثاني، يعني شوفوا مباراه يمكن افضل من جانب النادي نادي الشيخ.
0: واضح موتي باي زيد ثاني ويزيد يعقد شويه الوضعية الاولمبي البيجي في المقابله.
4: لا صعبه على روحه الاولمبي البيجي بعد اصمد ربع ساعه بعدين تحس اللي الفريق معنا وليدات صغار مش عارفين معنا كيفاش يعملوا اخطاء بدائيه بالشكل هذا في مباراه هامه. دونك نتصور اللي زاد صعب الهدف لانه مبكر ارفع على الكره على الجهه اليسار معنا مفرده مرتاح بن علي في 18 متر زاد كيف كيف حس اللي زميله في منطقه افضل منه عبطها له معنا بالراس حطها له في طبق وجاء موتي ابا من الخلف وتصويبه ما خلى حتى فرصه الكرير مش يمنع الهدف. تبقى العملية متاع الهدف تحسها مخدومة ومش أول مرة جهة اليسار متاع النادي الصفاقسي تكون هي الأخطر، وهذا اللي شفناه تول لحد دقيقة برسك 38 أنه اللعبة أوريونتي الكوتي غوش لأنه عنده علاش، والدقة في الرفعات والتحذير متاع بن علي اللي ستانتا كوند اللي عنده بون جودو تيت ولكن حذرها وراء زميله أفضل منه، وهذاك هو التفاهم والقراءة الجيدة تخليك تسجل هدف ثاني تو 2-0 معناها زاد ثقلت أكثر المباراة على الأولمبي الباجي اللي ما عندوش بصراحة الآليات مش يمشي الهجوم ويحاول مش يسجل لأنه دفاع النادي الصفاقسي بوجود المثلوثي مونديكو بكار والدربالي قاعدين قايمين بوجبهم.
0: اكيد طبعا بعد البيب نرجعوا دائما في المتابعه للمقابلات، فقط خلينا ناخذ توقيت من جديد في رادس قداش وصلنا وقت رضا؟
1: 38 دقيقه لعب التعادل 0 مقابل 0 بين النادي الفريق والملعب التونسي.
0: التوقيت والنتيجه فوز الخماسي في ملعب طيب الاميري
2: 41 دقيقه لعب في المباراه التقدم لصالح نادي رضا الشيخ هدف للصفر هدف دقيقه نزيه حمد المثلوثي والهدف الثاني عن طريق جمال وانتي بقى في دقيقة 37 ملاحظة برك يعني محمد الكوكي أصعب فترة مش عديها اليوم ومحمد الكوكي تعرف هو ابن الأولمبي الباجي ووجود زاد ريال دربالي ومحمد صالح المهد على البنك المدراء خاصة ريال دربالي كان ديما أساسي اليوم غياب محمد ربسي الحصول للنظارة الثالث الحق الحقوق محترفين لكن وقتها وضعية جمعيته يعني في وضعية كما وضعية الأولمبي الباجي يجب يتقلق.
0: واضح هذه اعتراف الله غلبك يا كره. طب بعد نرجع بعد البيب فقط 0-0 بين مستقبل جابس شبيبه القيروانيه ومستقبل سليمان مازال متقدم على بنقردان 1-0.
5: بوبليسيتي مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا جوهرة أفريل بوبليسيتي

0: مرحبا دقيقه رجعنا لكم من جديد في راديو سبور مع اقترابنا من نهايه الاشواط الاولى. فما اشواط اولى وفات نعمل طلع على ملعب حمادي العقربي براد السال الافريقي والملعب التونسي مع رضا الخليفي. رضا تفضل.
1: في إرادة الوقت القانوني انتهى والحكم أضاف 4 دقائق، ما زلنا في الدقيقة الأولى والنتيجة لا تصلح لها التعادل 0-0 بين النادي الإفريقي والملعب التونسي، وسجلنا في الدقائق لمرة تقريبا 3 فرص، 2 للنادي الإفريقي و1 للملعب التونسي. دقيقة 40 مخالفة تتنفذ وبلال آيت مالك في حل مكر رقابة يخرج راس راس لكنه يهدر فرصة ثمينة، بعدها بدقيقتين سوء كنية للنادي الإفريقي ينفذها أسامة سهيلي لكن رأسية توفيق الشريفي تمشي في دين الحارس. بالنسبة لفرصة الملعب التونسي كانت توش تماس ينفذوا الهدي خلفه ورأسية تطلبها ياخذها الحارس مهيب الشامخ مع الملاحظة أنيس، وأنه الحكم نضال الشايف لحد الآن وزع 4 إنذارات، 2 للملعب التونسي وائل الورغمي وأمادون دعي و2 للنادي الإفريقي، 1 لبلال آية مالك والأخرى للمدرب المساعد أحمد الطويري. تقريبا نزلت دقيقة على نهاية الشوط الأول والنتيجة نزلت الحالة التعادل 0-0.
0: باهي خلينا نعملوا طلع على ملعب الطيب المهيري بإسفاقس يظل فيها الشوط الأول هكا ولا فوزي؟
2: منذ 2 دقائق الحكم سيف الدين الوقتين عن نهاية الشوط الأول بيتقدم لصالح نادي راضي الشيخ 2-0. سلسلة الهدفين، الهدف دقيقة 30 عن طريق حمزة المثلوثي والهدف الثاني عن طريق جمال ويتيبا في دقيقة 37 لك الخط أنيس.
0: يعطيك الصحة فوزي. بينما 2 مقابلات أيضا ما زالوا فيهم تقريبا دقيقة الأخيرة، مستقبل سليمان وفات الشوط الأول متقدم على اتحاد بن قردان في بن قردان 1-0 أمل الله مجهد، ومستقبل جابس شبيبة القيروانية 48 دقيقة، يعني دقيقة ثالثة في الوقت البديل وما زال التعادل 0-0. نرجع لك رضا من جديد الثواني الأخرى في ملعب حمادي العقربي بيرادس.
1: مرحبا بك أنيس، ما زال تقريبا دقيقة فجدت في وقتك في هذه الأونة بالضبط. يعلن الحكم نضال المصيف على نهاية الشوط الأول بين النادي الإفريقي والملعب التونسي على نتيجة تعادل مقابل 0-0 في وسط في الحقيقة حضور يفوق 25,000 متفرج قاعدين يعملوا في الحقيقة في أجواء كبيرة لحد الآن، أجواء رياضية ممتازة.
0: سي توفيق توا نجمو نحكيو على اشواط اولى، ما زالت مقابله وحيده في تقريبا في ثوانيها الاخرى، مستقبل جبل الشباب القيروانيه 0-0. شنو نجمو نقولوا على النتائج؟ 0-0 بين الافريقي الملعب التونسي، 2 بلاش للسي اس اس قدام الاولمبي البيجي، 1 بلاش لسليمان قدام بن قردان في بن قردان، ونهايه الشوط الاول بين مستقبل جبل الشباب القيروانيه 0-0.
3: بالنسبه للنادي الافريقي والملعب التونسي، بصراحه برستاسيون تاع النادي الافريقي شو نقول لك متوسطه، حتى أقل من المتوسط. علاش؟
0: لأنه تفسرها؟
3: لأنه أول شيء في البناء الساعة متاع الهجمة اللي تبدأ دائما من بن عبدة أو تبدأ من الشريفي وتنطلق من هناك، تحس فما بطء كبير. 2 التمركز متاع الشريمي وسيدوه زاد نفس الشيء، كانوا هم المفروض أنهم هم اللي يقربوا أكثر الشوات الاثنين، مش على الأقل أية مالك و الحرزي اللي هم متعودين ياخذوا الكرة ويلعبوا أكثر انتريور، نشوفوهم أكثر حركية. ولكن النادي الإفريقي هذا ما صارش راه، وكلش نزيد التقطعات برشا، الحكم في كل ركنية مش ينبه على 5 ملاعبية، هذا ديجا ضرب دقيقتين. دونك التقطعات هذه في المخالفات في الإصابات في معناها المباراة بصراحة تحسها برشا متقطع، النضال طيب ما خلاش الأمور تمشي. 2 ثالثا النادي الفريق فقد اليوم 2 أجنحة اللي متعودين على الأقل هما كي بروفوك،
0: خاصة الخضراوي.
3: الخضراوي زاد كيف اللي كان توصل له الكرة توصل له على الأطراف وهو يدخل ودي دوبلومون من عند السهيلي وتوفى بالرفعات أو توصل بالعكسيات ويجيو لاعبين من الخلف، هذا كل ما شفناش الشوط الأول. دونك نتصور اللي فوزي بن زرتي تو عنده شوط كامل وعنده قراءة كاملة للشوط وشاف اللي راهو ما تنجمش تخترق وسط ميدان ودفاع الملعب التونسي بالشكل هذا الكره طويله، لانه بن عبده شنو اللي تو يقلقوا انه كل مره وين يستلم الكره يضغط عليه امادو يرفع الكره طويله شوات بينه وبين الصحراوي والقلب الدفاع الثاني، الكره الثانيه اللي تهبط تقال جماعه الملعب التونسي هم اللي حاضرين وجاهزين، حتى الكره الثانيه الكل استقبل الملعب التونسي. معناته في التمركز افضل الملعب التونسي، الكره الثانيه اللي عند الملعب التونسي، والنادي الافريقي ما لقاش الاليات نتاعو اللي هي وشفناهم في المباريات السابقة وين كان أخطر نادي فريقي إدلة ديما سور لي كوتي، وشفنا الاسيست قداش عمل من اسيست السيلي وقداش مزعلوني من اسيست
0: 8 تمريرات من
3: دونك السيلي. هذا فقدوا النادي الافريقي زيد كيف كيف، ما تنجمش عندهم لاعبين في وسط الميدان بصراحه ما ينجموش يقبلوا ولا يتاقلموا مع الضغط. معناها اشاك فوا وين قبل ما تجي الكره القراءه مش تشوف اللاعبين زملائك وين ما يخليلكش الوقت لاعبين الملعب التونسي يضغطوا عليك بسرعه، وقتها انت كيفاش مش تتصرف بالكره. هنا زاد كيف كيف ما شفناش الملاعبيه نتاع النادي الافريقي كيف هو لا ديفيرونس، وهك علاش النتيجه 0-0. ولو امادو في الدقيقه الثالثه معناها ضيع الفرصه هذيك، ولا كانت
0: حتى كرة يوسف السعفي اللي تصدى لها
3: اللي تصدى لها كيف كيف مهيب. وبالنسبه للنادي الافريقي الوحيده اللي تنجم تقول مخطره شويه اللي جات لايت مالك، ولكن ريبريز دو فولي مشات اكوتي. ابار سا ما شفتش النادي الافريقي. دونك تقول لي ضغط، تقول لي والله معناها الاجواء نتاع المباراه البوبليك اللي اليوم جاء بعدات غفيره، نمشي معاك. اما انتم في لي زاكتور كيفاش مش تفرحوه الجمهور؟ مش تفرحوه الا بالاداء، مش تزيدوا من عندكم حاجه. المدرب زاد يلقى حلول، اللاعبيه في التيران زاد هما بيدهم يتصرفوا يلقوا حلول. فالضغط هذا ما يزموش يتعدى من البنك، التشنج اللي على البنك ويتعدى للملاعبيه. راهو الملاعبيه وليوا معناها في وضعيه اللي نجموا يفقدوا نوع من اللوسيديتي نتاعهم على ارضيه الميدان في الشوط الثاني. دونك يلزم الهدوء ويلزم زاد كيف كيف الحلول ب معناها ادخال لاعبين اللي معناها دي جوار دو ديبوردمون مش نجم تتعدى الملعب التونسي بالشكل هذا، لان الملعب التونسي يلعب مرتاح والاجانب نتاعو يلعبوا مرتاحين وتحس الفريق راكز ويعرف شو يعمل.
0: واضح سي سمير، الملعب التونسي ما خلاش النادي الافريقي يفرض طريقه لعبه. يظهر لي
4: صحيح مش نبدا منين وفاء توفيق فريق لي جوار دو بوردمون في النادي الافريقي مش موجودين فعلا. شوف النادي الفريق خسر 45 دقيقه، يعني راح خسر 45 دقيقه في المباراه لانه مطالب بالنتيجه، مطالب هو باش يصنع اللعب ويتحكموا في المباراه والبوزيسيون ديال الباله تكون عنده والفرص اكثر.
3: مش اول مره كوميكولي على ماتش
4: سليم بالضبط، يعني تحس فوالا. شوف فما حقيقه واقع في كره القدم انه الجوار دو كولوار زعما يكونوا اول حاجه قبل التكنيك وقبل دوفتات اكسبلوزيف ديناميك. الحرزي ما هوش ديناميك نعرفوه، حتى في تحت الموسيقى كان يلعب صنع لاعب يحب يروح حر ورا المهاجم في وسط الميدان ويتملك نفس الشيء. جوار تكنيك مي ني با اكسبلوزيف ما يمشيش فير لافون، ني با ان دي بوردور كما قال توفيق. ممكن يعني الشوط الثاني فما حاجه زي ما تصير في النادي الافريقي لو بريز دو ريسك، انت تلعب على البطوله يلفو بروندو دو ريسك، تمشي لقدام اكثر، تضغط اكثر، يحاول من طريقه 4-3-3
0: ربما يخاف انه يخلي الاسباس يقبل
4: هذيك. فما الرس ديفونسيف ليكليبر اوفونسيف يمشي لقدام مع توازن دفاعي في الخلف، يكون معناها ديما فما سيكوريتي على لي كونتر اتاك بتاع الملعب التونسي. لكن الملعب التونسي اليوم عجبني برشا، الملعب التونسي ضغط وما خلاش الفريق كما قال توفيق يبني من الخلف. ما شفناش السيل يطلع برشا زعلوني كيف نقاط القوه نتاع النادي الفريقي الاظهر هذوما شفناهمش يطلعوا برشا لانه كانوا بلوكي من اللاعبين الارقى نتاع الملعب التونسي. اللي الشيء اللي النادي الفريقي اليوم فقد الياته وفقد الاوتوماتيزم نتاعو، والشيء اللي خلاه يلعب كره طويله وعلى الكره الثانيه، وهذه طريقه مراها ماهيش منافعه. دونك لازم النادي الافريقي يبدل الشيما تكتيك نتاعو، يحاول يمشي قدام اكثر، يضغط اكثر، ويحاول يلوبليج للملعب التونسي ان يقوم بالاخطاء قريب المرمى نتاعو.
0: قبل الاخبار الخمسه سي توفيق بايجاز بقيت النتائج كيفاش شفتوا؟
3: بالنسبه للنتائج عن شباب القيروان بصراحه قاعد يحاول، ولكن مستقبل جابس يلعب كل جديه مارغريكو الحارس الاساسي مش موجود اليوم في مستقبل جابس وقائد الفريق
0: عبد القادر
3: شوية. تبقى النادي الافريقي ربي شباب القيروان ما هوش مخلي فراغ في المناطق نتاعو، قاعد صابر ويمكن الشوط الثاني مش يجازف اكثر الهجوم وقت اللي يسمع بنتيجه سليمان اللي سليمان فايز واحد بلاش
0: بالمقدمه. الهدف كان ممتاز في الحقيقه، تصويبه من بعيد
3: ركنيه مخدومه
0: بعد التصويبه،
3: اي كيفاش التحضير والتصويبه والحارس ما شافهاش لانه قدامه الملاعبيه ما لقاش الوقت مش يرد الفعل. فنتائج طول حد عادية، ولكن مش تتقلب بالكل الشوط الثاني باش نشوفوا نتائج معاكس.
0: بعد شوية نرجو مع انطلاق الأشواط الثانية في الجولة 28 من البطولة مقابلة الدفعة الأولى.

بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. رئيس البرلمان إبراهيم بودربيلة يقول إن ولاية صفاقس تتميز بكفاءة ورأس مال بشري قادر على دفع قطاع السياحة العلاجية في تونس، مشددا على أن تونس تمتلك من الإمكانيات البشرية ما يؤهلها للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة، وذلك خلال إشرافه بصفاقس على افتتاح الأيام العلمية الأولى للمرحوم الدكتور والنائب نبيه ثابت التي انتظمت على امتداد يومين تحت شعار صفاقس قطب للاستثمار المستدام. وفي رده على أسئلة صحفيين أكد رئيس مجلس النواب الشعب أن المجلس قادر على الاضطلاع بدور مهم في تطوير التشريعات التي أصبحت ضرورة ملحة، إضافة إلى حث الحكومة على إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيقها، خاصة فيما يتعلق بمراجعة منظومة الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الملف سيحظى بالاهتمام في القريب العاجل. توافد 60 وكيل أسفار من الجزائر على المنطقة السياحية بلقاء عين دراهم بهدف التعرف على مكونات المنتجات السياحية بالجهة وعقد لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية وإدراج نزولهم ضمن الخارطة التسويقية لصائفة 26 2000، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بتبرقع عيسى المرواني. وتشير إحصائيات الديوان الوطني للسياحة ونظيره للمعابر إلى تسجيل أكثر من 1,645,000 سائح جزائري خلال السنة المنقضية. في لبنان، حزب الله يعلن اليوم تنفيذ هجومين استهدفا تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان باستخدام أسلحة صاروخية، مؤكدا تحقيق إصابة مؤكدة. مصدران في فصائل المقاومة الفلسطينية يفيدان بأن جولة الحوار الأخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة بشأن بحث تطوير اتفاق وقف إطلاق النار لم تحقق أي تقدم يذكر، وأن الأوضاع لا تزال على حالها، خاصة وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بتنفيذ ما تعهد به الوسطاء في الجولة السابقة بخصوص تهيئة الظروف وتطبيق بنود المرحلة الأولى، في وقت كشف فيه النقاب عن تهديدات إسرائيلية باستئناف الحرب ضد غزة. ختاما، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن ناقلة بضائع سائبة تعرضت لهجوم من عدة زوارق صغيرة أثناء أبحارها شمالا على بعد نحو 11 ميلا بحريا غرب ميناء سيريكا الإيرانية اليوم، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم ترد أنباء عن أي أثار بيئية.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر أف أم تندونس
2: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وإنما كنتوا تتبعوا فينا آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة تندونس. اليوم نحكيوا على جوجل، وكما كل نهار حد بتبيع عنا الأرقام، وجوجل لهنا الرقم اللي تحطه هو 40 مليار دولار. دونك في إطار سعي جوجل إلى تعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، نلقاو فما خطة استثمار توصل ل 40 مليار دولار. وين باش تضخ الفلوس هذه؟ جوجل في شركة الأنتروبيك، في خطوة تعكس التحول الكبير في طبيعة المنافسة في وسط القطاع هذا اللي هو سريع التطور. المرحلة الأولانية باش تكون فيها كان 10 مليار دولار فقط، مع إمكانية رفع الاستثمار تدريجيا إلى 40 مليار، هذا إذا كان نجح أنتروبيك في تحقيق أهداف محددة حطتهم بالتعاون مع جوجل. التوجه هذا يوضح ثقة المستثمرين في مستقبل شركة الأنتروبيك، خاصة مع ارتفاع التقييم نتاعها إلى مئات المليارات من الدولارات، هذا الكل وسط توقعات بمزيد النمو وربما ترحل الاكتتاب العام قريبا. أنتروبيك تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية اللي توفرها الجوجل كلاود، بما في ذلك رقائق تي بي او المتخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الاستثمار هذا جاء بالتزامن، كنت تفكروا نهار الثلاث كنا حكينا على ميتوس، النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي اللي خرجته أنتروبيك واللي يعتبر واحد من أقوى النماذج، وفي سياق التوسع قاعدة أنتروبيك تواصل في توسعها في بناء شبكة من الشراكات الاستراتيجية، وين تحصلت على تمويل إضافي من شركة الأمازون وعملت زوز اتفاقيات لتأمين قدرة حوسبة ضخمة على مدى السنوات القادمة. من جهة أخرى على كونكورونت اللي هو أوبن آي تواصل في تعزيز الاستثمارات متاعها في نفس المجال، شيء اللي باش يزيد من قوة التنافس بين الشركات الكبرى. ومع التصعيد هذا يظهر اللي كونه المرحلة الجاية من تطور الذكاء الاصطناعي باش تحسم مش كان بجودة النماذج لكن بقدرة الشركات على تأمين الطاقة الحاسوبية اللازمة، هذا الكل لتشغيلها على نطاق واسع. دونك رقم اليوم 40 مليار دولار باش تحطهم جوجل في شركة الأنتروبيك. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس في لمن.

0: الخمسة وعشرة دقائق، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور حتى للسبعة، دائما في المتابعة لمقابلات الدفعة الأولى من الجولة 28 مع انطلاق الأشواط الثانية في اللحظات هذه. نعود نجدد ونرحب سي توفيق زعبو، مرحبا من جديد.
1: أهلا وسهلا أنيس، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين ومستمعات واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
0: سامي رجويلي، مرحبا من جديد.
2: مرحبا أنيس، مرحبا بالجميع ومرحبا بجميع مشاهدينا ومستمعين.
0: تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في. خلينا نعملوا طلة على ملعب حمادي العقربي بيراتس مع انطلاق الأشواط الثانية، لقاء النادي الأفريقي الملعب التونسي مع رضا الخليفي. مرحبا من جديد رضا.
3: مرحبا بك أنيس، نجدد لك التحية ولسي توفيق ولسي سمير وكل المستمعين. وهذه فرصة، فرصة أخرى، والحارس مهيب الشامل كانت فرصة هدف من اللاعب رقم 14، اللاعب رقم 14 مبكر كاميرا أبو باب، في تصويب قوية ياسر ومهيب الشامخ يا برساقة قوية. نوردين مهيب الشامخ يحط الكرة في الركنية. مثل بداية الشوط الأول كانت أبرز فرصة أمادون داي كان راس راس ويضيع، أول مرة هذه مبكر كاميرا والحارس يحط الكرة في الركنية. نلعب في الدقيقة الثانية أنيس، والنتيجة لازالت لحالة التعادل. تتنفذ ركنية نادي بريخ يوسف الصعب، يوسف الصعب ماذا تقوم الدفاع يرزع الكرة، باقي الكرة عند الملعب التونسي وتمشي مرة أخرى المهيب الشامخ. على كل ما فماش تغييرات زوج تشكيلات، والنتيجة لازالت لحالة التعادل صفر مقابل صفر. مع الملاحظة أنيس، وأنه في الحقيقة جماهير غفيرة جدا تتجاوز 25,000 متفرج متوزعين تقريبا على كل مدرجات الملعب.
0: وهذا كان منتظر خاصة بعد نفاذ التذاكر متاع المقابلة هذه في ظرف أقل من ساعتين. خلينا نعملوا طلة نشوفوا بداية الشوط الثاني في استاد الطيب المهيري بين السي اس اس والأولمبي الباجي ولا لا. فوزي تفضل.
4: مرحبا بك كنيس، مرحبا الصديق، مرحبا سيد سمير، مرحبا كافة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. عندنا تو خمسة

0: تدخل في راس كوحي يعني الحقيقه الخمسه بتاعتنا يعني كيما بدايه الشوط الاول يعني بالنسبه لزوج فريق عكس ماما كان نجم اولمبي الباجي بدا يعني خاصه زوج اهداف وخاصه المباراه يعني ريانة كبيره اللي هو خاصه في التفادي النزول كان يعني يصل يكون افضل منذ انطلاق الشوط الثاني.
1: واضح فوزي في بنغردان اتحاد بنغردان مستقبل سليمان خمسة دقائق لعب في انطلاق الشوط الثاني ما زال تقدم واحد بلاش لمستقبل سليمان هدف أمان الله مجهد كان من تصويبة قوية بعد كرة لعبت من ركنية وفي ملعب جيبس مستقبل جيبس شبيبة القيروانية دائما التعادل صفر مقابل صفر. نبدأ معك سي توفيق النادي الافريقي ظهر لي قاعد يقبل في اللعب خاصة لونتام تقريبا مشابهة للشوط الأول
2: بدون تغييرات هنيس
1: تقريبا التألق كان المهيب الشامخ
2: حد الآن من شفنا التصويب بتاع أبو بكر كامارا كانت في المرمى لولا مهيب ولكن كنت ننتظر في تغيير في خاصة في خط هجوم بتاع النادي الافريقي بوجود الحرزي وآيت مالك بصراحة زوز ملاعبية كنت ننتظر في الحرزي يدخل وسط الميدان ويخرج الشريمي وهكا يلعب بالزمزمي سيد وخان وقدامهم الحرزي ويدخل كيزومبي ولا يدخل بوكر على الأقل مش يعمل عمق أكثر هجومي ويستعمل أكثر الأطراف ولكن سي فوزي ما باقي متشبث برأيه أنه الحرزي و اي تمال قادرين مش يعملوا الفارق على الاطراف
1: رغم الصعوبه في البناء كما قلت انت
2: كما قلنا نفس الشيء الشوط الثاني ذوما زوز ملاعبيه يلعبوا اكثر انتيريور دونك ماهمش دي جوردو دي بوردمان دونك هو باقي مصر وقت تشوف النتيجه دونك ننتظر اللهم كره ثابته او لانه النادي الافريقي بصراحه لقى صعوبات مش يوصل حتى للثلث الاخير معناها نتاع الملعب التونسي
1: ورغم تقول انت الاسماء اللي موجوده على البنك كما صادق محمود فهد المسماري كين زومبي كيف كيف اسامه بوقره يعني عنده الحلول
2: الحلول موجوده كان على الاقل يدخل دم جديد وحركيه اكثر وافكار اخرى في وسط الميدان وخاصه في الهجوم كيفاش مش تسجل اللهم كما قلنا كره ثابته
1: خلينا نرجع من جديد الى رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بيراتس رضا تفضل
3: مرحبا بك نيس اللاعب مازال متوقف في الحقيقه لاعبين النادي الافريقي طالبوا الحكم بالرجوع الفار كان هجوم للنادي الافريقي وسقوط الحمزه بن عبده في منطقه 18 متر راه الحكم قاعد يتشاور مع تقنيه الفار لكنه اخيرا ما سمع حتى شيء ويستغنف اللعب بين النادي الافريقي والملعب التونسي في الحقيقه ما لازمش نقول لك نيس على حجم الضغوطات القويه الرهيبه خوف المدرجات وعلى بنك البدلاء شيء كبير يعني نجم نقول كان الله في عون حكام المباراة نتيجة الضغط والجمهور الحقيقة جمهور النادي الافريقي أكثر من 30 ألف متطرف غاضب جدا ويطالب بإدخال تغييرات فورية لأنه يشعر وأنه النادي الافريقي ماهوش ماشي ماهيش المسيرة بتاع النادي الافريقي وأعتقد أن النادي الافريقي تأثر اليوم برشا بغياب حمزة الخضراوي وعلى كل النادي الافريقي قاعد يلعب الكل في الكل على اليمين على اليسار لكنه ما لقاش ان حلول تقريبا حارس نور الدين الفرحاتي باستثناء بعض الفرص ما جا حتى شيء يا اخويا على كل نلعب في الدقيقه السابعه في الشوط الثاني التعادل صفر مقابل صفر بين النادي الافريقي والملعب التونسي.
1: سي سمير يظهر لي منتظر خاصه للضغط الكبير والمردود نجم نقولوا باهت نوعا ما بالنسبه للنادي الافريقي في ظل المراهنه على لقب البطوله.
4: صحيح انيس المردود الباهت في الشوط الاول للنادي الافريقي في بدايه الشوط الثاني مرده التمركز الجيد للاعبي الملعب التونسي فريق فوق الميدان خاصه عند لما يفوتوا الكره يرجعوا وسط الميدان يسكروا منافذ ويقربوا اللاعبين لبعض
1: غير النتيجه. خلينا نعمل طله من جديد على رضا الخليفي تفضل رضا.
3: الهدف الاول هدف خطا فادح بمحور دفاع الملعب التونسي يستغلوا وسام السهيلي ويسجل الهدف الاول هدف كان غير منتظر ما لازمش نقول لك انقلب الحال هنا في المدرجات تقريبا افراح كبيره وهدف جميل جدا نتيجه خطا فادح في محور دفاع او بالاحرى في دفاع الملعب التونسي كانت الكوره الشريمي يشوط الكوره الشريمي ترجع دي قدامه وسام السهيلي وبلمسه بتصويبه يشكل الكره الشباك تصبح النتيجه واحد بلاش النادي الافريقي امام الملعب التونسي ملعب في دقيقه 56
1: واضح سي سمير يظهر لي توا بعد المردود اللي كان باهت في الشوط الاول توا باش نحكيه على هدف في نجم يبدل الوجه نتاع مقابله كامله ترى انه الهدف هذا ساعه كيف شفت الهدف واسكي قادر باش يحرر النادي الافريقي خاصه النجوميه

0: شوف الهدف جاء في وقته. نادي فريقي خلينا نقول عايش نوعا ما تذبذب في الاداء، خايف من المباراه يقبل هدف ما يمشي راح في المباراه. سي فوزي اكيد قاري حساباته يلعب برشا حذر، لكن احنا الاسبوع الفارط انيس تذكر حكينا على وسام السيل وليد هذا الظهير ايسر ممتاز جدا، سجل عمل 6 اسيست
1: الموسم هذا يلعب عندك في
0: الاتحاد المنستيري وفي هزته معايا الجربي عملت 6 اسيست وهذا الثالث هدف يسجله اليوم.
1: 8
0: عنده هدف وهذا الهدف الثالث. لا معناها نقول طلبنا انه معناها ممكن لفته من مدرب المنتخب لهذا لانه ارقامه هذا الموسم احسن برشا بوكو ديزيرير غوش. دونك الهدف جاء في وقته اكيد على نادي فريقي تو حاليا انه ما يرجعش للخلف، بالعكس يزيد يزموي ياكد الهدف هذا ويحاول يسجل هدف ثاني حتى يحمي به الهدف الاول ويقعد معناها على بري من اي مفاجات طيله ال 40 دقيقه اللي مازالوا.
1: سي توفيق في راس شوات اذا كان ما سجلش يعطي الاسيست.
2: بون كره طويله كما كنا بكري، انه الكره كي نزلت على الاقل شكون لقينا الشريمي اللي عمل لي فور باش يخلط على الكره، ولكن الخطا جاء من الحارس نتاع الملعب التونسي هو نور الدين الفرحاتي هو المدافع نتاعو اللي خروجهم كان انا غير موفق. استخلوا سهيلي شو تقول يقول قايد شنو يعمل سهيلي غادي في 18 انا باين لك اللي معناها امبورتي بار لاكسيون، وكانت الهجمه للنادي الافريقي على الجهه اليمين وسهيلي لقيناه موجود في المنطقه اللي لازمو ما يكونش هو فيها، ولكن المتابعه والحس الكروي اللي عنده انه يمكن الكره تنزل ويكون هو مساند جابت الهدف على اثر زاد مهم سي با دوني انا بورتكي مش يحطها بساق وكيك ويخلي ويغالط بها المدافعين اللي رجعوا مش ينقذوا ويدافعوا على مرمى وسجل هدف اللي اكيد حرر جماهير النادي الافريقي الكل وحرر اللاعبين والاداره
1: فنيا مقابله اخرى
2: تو مش تتغير معطيات تو صخيب انا النادي الافريقي اللي استنى فيه عمله اللي هو الهدف الاول يسجل الهدف مش على الاقل يدخل فك الديناميك نتاع تبقى تستنى ردة فعل الملعب التونسي وتستنى زادة كيف هل النادي الافريقي قادر انه يقعد لاخر لحظة كما شفناه مباراة مستقبل جايبس كما شفناه مباراة سليمان حذاري معناها ما رد بالك ماله رد بالك السيناريو خطر في الاذان تو انه المباراة انتهت وبده من الاول الحكم يزفر تو اما راهو سيناريو سليمان يقعد في البال هك علاش يلزمهم يكونوا حذرين اكثر من اللازم ويكونوا يردوا بالهم وما يعملوش اخطاء في الدفاع ويمكن تغييرات عنده توسي فوزي نجم يزيد يغير في التركيبه ولا في اللاعبين ان يزيد ينشط اكثر مش يزيد يسجل هدف ثاني اللي يمكن بالهدف الثاني تنجم ترتاح على النتيجه. تبقى الملعب التونسي بصراحه قدم مباراه طيبه الى حد الخطا هذا المشترك بين الحارس الملعب نور الدين فرحاتي ومدافعه اللي خلاو النادي الافريقي يبادر بالتسجيل.
1: باهي خلينا نرجع للملعب الطيب لميري بسفاقس نشوف التوقيت ولا النتيجه وابرز الفرص. فوزي الخماسي مرحبا من جديد.
3: مرحبا بك انيس. 58 دقيقه في المباراه مازال تقدم صالح النادي الراعي الشيخ سي هدف علي صفر دقيقه 30 وحمد المنتوس ودقيقه 37 جمال موتيبا. بالنسبه لفريق منذ انطلاق الشوط الثاني الفريق الاولمبي الباجي افضل بكثير من النادي الراعي الشيخ، عديد الفرص في مناطق نادي الراعي الشيخ، مره تصدي الدفاع ومره تصدي ايمن دحمان، يعني مراوغات من لقطه في الاخر 53 اللاعب بشير حسي محمد علي عمرو يعني عملوا 6 مراوغات.
1: فوزي باش نستسمحك نعاود ناخذ تغيير النتيجه في ملعب حمادي العقربي بيراتس من جديد بعد نرجع لك. رضا الخليفي تفضل.
4: والهدف الثاني للنادي الافريقي هدف جميل جدا هدف مخدوم كان هجوم للنادي الافريقي قدمت الكوره السواد يعطي راوغ اللاعب يعطي الكوره وأسامة الشريمي فبارزيه يذكر الكره الشباك في دقيقه 56 تصبح النتيجه في البلاد للنادي الافريقي امام الملعب التونسي وسط ملعب مصروف على في الحقيقه سيناريو ولا كان متوقع خاصه في المدرجات انقلب الحال تماما هنا وتقريب الرؤيه اصبحت غير واضحه خاصه في المدرجات بسبب الشماريخ والبرحه الكبيره. على كل اسامه السهيلي صاحب الهدف له دقيقه 52 واسامه الشريمي في دقيقه 56 يمضي الهدف الثاني اصبح النتيجه في البلاد للنادي الافريقي امام الملعب التونسي وسط جماهير تفوق 60,000 متفرج.
1: ولكن كما قلنا يظهر الهدف الأول حرر النادي الإفريقي فنين. خلينا نرجع للفوزي يكمل الفكرة متاعه وتقريبا أبرز الفرص في المقابلة. تفضل فوزي من جديد.
3: كما قلت لك 60 دقيقة في المباراة، قلت لك دقيقة 53 كان سلسلة مراوغات، يعني الدفاع نادي الشيخ كان مضطرب، يعني اللاعب محمد علي العمري يعني راوغ زوز مدافعين سدد الكرة ودحمان الدفاع تو تحرك نادي الشيخ في لقطة، يعني كانت يمكن سلسلة فنية من موديكا يخرج علي معلول يعني في التوزيع في الرواق الأيسر يخلي كرة على كما يقولوا أرضية ياخذ عمر بن علي يخرج هشام بكار، لكن الكرة بتاعه خرج المرمى مرمى أشرف كريم. أشرف كريم دائما الأولمبي الباجي ما عدا اللقطة هذه ما عدا في الدقيقة 59، لكن جل الدقائق في الشوط الثاني أن الأولمبي الباجي أفضل من نادي الرياضي الشيخ.
1: واضح بينما ما زال التعادل 0-0 بين مستقبل جيبس والشبيبة القيروانية، وما زال التقدم لمستقبل سليمان ضد بن قردان في بن قردان 1-0 مقابلات في الدقيقة 60. كلمة كلمة تقريبا في 30 ثانية قبل ما نرجع بعض أكثر، هدف ثاني للنادي الإفريقي.
2: هدف ثاني على أثر خطأ زاد نفس الشيء، تمريرة خاطئة في قلب المرمى الملعب للاعب متاع نادي الملعب التونسي اللي الذكاء متاع أيت ملك اللي عرفكم الى انترسبتي الكوره تمريره ديريكت مون شوات اللي شريمي زاد كيفاش حضرها له، والهدف معناها الهدف ممتاز جدا في النهايه نتاعو وفي الخدمه نتاعو، فهنيئا للنادي الافريقي بالهدف الثاني. والملعب التونسي الأخطاء هذه بصراحة كلفته غالية.
1: واضح تتغير النتيجة مرة أخرى في ملعب الطيب المهيري بإسفاق. تفضل فوزي الخماسي.
3: مرحبا بك أنيس. كما قلت لك يعني النادي الشيخ اكتفى بالهجومات المعاكسة، هذا هجوم معاكس يعني بعد تسديدة عقلة ثم هدف ثالث، يعني ترقب سيف الدين الورتاني في انتظار يعني القرار من الحكم الرئيسي للبار مجدي بلاغة، تترقبوا توما أعطى إشارة يعني لإعلان هدف الثالث. الهدف كان توزيعه من مناطق نادي الشيخ للمهاجم إمولا أوغولو اللي كان وجه لوجه خرج كرة برك خرجت ولا ثلاثة مع عشر ذكرير ويسجل هدف، لكن تركبوا شرعية الهدف من عدمها في تشاور بين الحكم الرئيسي وحكم الفار.
1: تقدم معنا على الخط تعليقك سي سمير. يظهر لي المقابلة ماشية نهايتها في ملعب طيب المهيري بصفاقس في انتظار تأكيد الهدف هذا بثلاثة بلاش تولي وضعية صعبة وصعبة جدا على الأولمبي البيجي.
0: صحيح نيس، نادي صفاقسي خرج الشوط الأول متصدر هدفين مقابل صفر، يعني تقريبا نقوله ضمن نتيجة المباراة، فقاعد كما قال فوزي في التعليق متاعه معناها فما قاعد يلعب بأقل مجهود دونك بالحد الأدنى المطلوب، قاعد يجري في المباراة هذه، والهدف هذا الثالث يعني صار هزمة مرتدة دونك الأولمبي الباجي يزيد يأزم الوضعية نتاعو يعقد الوضعية نتاعو يصعب عليه أنه يرجع في المباراة. ونادي الصفاقسي كما قلت لك ماشي الفاجوري لو ماتش بأقل مجهود بأقل تدخلات بأقل إصابات، ونصور الهدف شرعي تقريبا نيس لأنه عند انطلاق الكرة كان المهاجم نادي الصفاقسي في نفس الخط تقريبا مع مدافعي الأولمبي الباجي.
1: صار التأكيد فوزي نتاع الهدف ولا مازال؟
3: في الانتظار هذه العقليه نتاع الفار والحكم الرئيسي، يعني هدف تجم كما قال شافو سي سمير فار ارجو تسلل
1: دونك تم الغاء الهدف. واضح فوزي الغاء الهدف، يبقى السكور زوز بلاش ضد الاولمبي البيجي بالنسبه للسي اس اس. رضا قداش وقت في ملعب حمادي العقربي بيراتس؟
4: نلعب في حمد العقربي بيراس في الدقيقة 62 والنتيجة لازالت على حالها، تقدم النادي الافريقي على الملعب التونسي هدفين مقابل صفر، أسامة سهيلي افتتح النتيجة دقيقة 53 وأسامة الشريمي بعد ثلاث دقائق يمضي الهدف الثاني، مع الملاحظ وأن تشكيلة الملعب التونسي ساعد الدخول أمان الله حبوبي مكان وائل المرغم.
1: واضح بينما مازال التقدم لسليمان قدام بن قردان 1-0 وصفر مقابل صفر بين مستقبل جبس والشبيبة القيرونية. نمشي موزيكا ومواصلين معاكم في راديو سبور حتى للصباح.

0: 37 دقيقة. رجع لكم من جديد في راديو سبور في متابعة لمقابلات الدفعة الأولى من جولة 28 في البطولة، والتشويق متواصل في كل المقابلات. خلينا نعمل طلع على ملعب حمادي العقربي برادس، قمة النادي الأفريقي الملعب التونسي، مع رضا الخليفي. مرحبا من جديد رضا.
1: مرحبا بك أنيس في ملعب حمد العقبي برادس. نلعب في الدقيقة 70 ودائما الأسبقية للنادي الأفريقي أمام الملعب التونسي، هدفين مقابل صفر. وأسامة السهيلي كان افتتح النتيجة دقيقة 53، وأسامة الشريمي دقيقة 56، ومنذ لحظات منذ دقائق بالضبط دقيقة 67 كان هجوم الملعب التونسي، وأمدو عنده يعطي باس حلو لبوبكر كامارا، وهذا الأخير بتصويبة يمضي الهدف الأول الملعب التونسي، لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل لإذن رفع الراية من المساعد، وتبقى النتيجة لحالة 2-0 للنادي الأفريقي من الملعب التونسي. والملاحظة الثانية أنه تشكيلة النادي الأفريقي شهدت تشكيلة الملعب التونسي شهدت تغيير ثاني، دخول رفاه الرياحي مكان أمات أنداو.
0: واضح في ملعب الطيب المهيري بسفاق السي اس اس الاولمبي الباجي فوز الخماسي.
2: مرحبا بك يا نسمه الاخرى في 70 دقيقه لعب منذ تاريخ المباراه، ما زال تقدم لصالحنا سفاق سي هدفين لصفر، علم ان الحكم سيف الدين الوقتاني الغى هدف يعني بداية تسلل لصالح نادي سفاق في الدقيقه 60. نادي سفاق يعني يمكن في طريق الى الانتصار، لكن حذر من الباجي اللي قاعد يقوم ب هجومات معاكسة وهجومات منسقة، ثم حاجة برك يعني يمكن سي سمير التوفيق عكس الشوط الأول الأولمبي الباجي ولا منذ تاريخ المباراة، يعني طلع البلوك فوق كان البلوك صحيح ناس فاكسي ولا يلعب على هجومات معاكسة والكرة ولا ظهر المدافعين الأولمبي الباجي.
0: باهي نذكر فقط ببقية النتائج، مستقبل جابس شبيبة القيروانية 68 دقيقة لعب دائما التعادل 0-0، وأيضا في بنجردان اتحاد بنجردان ما زال متأخر في نتيجة قدام فريق مستقبل سليمان هدف مقابل 0. سي سمير نبدأ معك، يظهر لي رغم إلغاء الهدف بتقنية الفار للسي اس اس زوز بلاش نتيجة مريحة بالنسبة لنادي صفاقسي، تعقد وضعية الباجي.
3: اكيد الاولمبي الباجي ما عنده ما يخسر توا من هزم 2-0، دونك امامه حاجه وحيده انه يطلع الهجوم ويضغط عالي ويحاول يذلل الفارق في المناسبه الاولى، واذا كان ينجم يعدل النتيجه. الشيء اللي خلى نادي صفاقسي يطيح البلوك التالي ويرجع يلعب على هجمات مرتده وتمكن من تسجيل هدف الغاه الحكم من تسلل. لكن يعني الاولمبي الباجي فعلا يعني ما عندوش خيار اخر انيس الا انه يلعب الهجوم ويحاول يرجع في النتيجه، شيء ما عندوش حل اخر. بينما نشوف نحب نقول كلمة على سليمان أنيس، قاعد يقدم مباراة ممتازة جدا، قاعد ضغط عالي على اتحاد بنجردان، سجل هدف وما رجعش للوراء، قاعد يلعب القدام، قاعد يقدم في مباراة طيبة الحقيقة، معناها مستوى ممتاز جدا يقدم فيه مستقبل سليمان منذ تقريبا 3 جولات. الشيء اللي خلينا نتسألوا علاش وصل الوضعية هذه في آخر الموسم.
0: سي توفيق على عكس بقية المقابلات يظهر لي الشباب القيروانية وضعيتها ما زالت صعيبة، ما لقاتش الحلول قدام فريق غادر الرابطة الأولى مستقبل جابس في جابس 0-0 70 دقيقة لعب.
4: شوف راهو أنا ماتش ريبيتيسيون على المباراة الأخرى ضد اتحاد بنجردان في القروان اللي عجز فيها شباب القيروان على إيجاد الحلول وتسجيل على الأقل الهدف، وراهم خرجوا على الأقل بنتيجة التعادل.
0: مش كل وين تراه ذهني في الملعبية؟
4: لا لا لا الكاليتي لا النوعية نتاع الملعبية. شوف أنا أشوف شباب القيروان باش كون بدات معناها غيرت 5 مدربين او 6،
0: طارق جرايسيتس
4: انتدبت لاعبين اجانب وبعد غيرتهم في الميركاتو الشتوي، بعد زاد نفس الشيء عاودت غيرت لاعبين اخرين، معناته فما قراءه خاطئه في اللاعبين وفي بدايه الموسم هذا الكل راهو نهايته ما تكون الا بالشكل هذا. الوقت اللي ما تتوفق انت في اللاعبين سواء الاجانب ولا اللاعبين المواطنين زاد كيف كيف توها، والأحداث اللي هذين ما نحبوش نشوفوه
0: هو كراكاج من جماهير مستقبل جيبس مع توقف المقابلة في اللحظات هذه،
4: توقف المباراة وال
0: إلقاء المقذوفات وإلقاء الشماريخ على أرضية الميدان، ربما زاد هذا
4: لا على إلقاء المقذوفات على رجال الأمن.
0: صحيح هاي تصويرة كما هي،
4: تصويرة كما هذه بصراحة ما مشكرناهم وقلنا لهم يعطيكم صحة، تبقى الشيء هذا مرفوض لأنه العقاب مش يرجع لتوا على جماعية مستقبل جيبس والإدارة بتاعها مش تخلص الخطايا. مازال لعبه،
0: مازال تقريبا 20 دقيقة في الوقت الاصلي،
4: مازال
0: برشا
4: والشبيبه قاعده ضغطه
0: برشا وقت مازال في ملعب جيبس. كلمه سي توفيق على مباراه الديربي بين الفريق الملعب التونسي بعد زوز بلاش للفريقي والتقدم هدفين مقابل صفر، شنو اللي تبدل؟
4: اللي تبدل اللي من الملعب التونسي خرج من ولا يلعب اكثر الهجوم يلعب الكره العاليه وكاد الشريفي انه يورط خط دفاعه الكل لانه وقت اللي تلعب خط دفاع الخط من الشريفي ولا بن عبده والزعلوني وبن علي معناها فما كود دي تعطاه للاعبين الكل انه منقفوا الناس كل فرد خط حتى الهدف اللي تسجل بتاع الملعب التونسي كان واضح فما جي متر ونص اللاعب متسلل ولكن جات واحده اخرى كاد على اثر الملعب التونسي سجل هدف لانه شريفي كان متاخر نوعا ما فضروري انه في دفاع الخط نتاع اللي يلعب فيه توا النادي الافريقي انه يكون فما تناسق وخاصه انسجام كبير بخلاف هذا فما روح جديده تغيرت في وسط ميدان النادي الافريقي في الانقضاض على حامل الكره وشفنا حتى اللاعبين سواء سيدو خان ولا الزمزمي ولا حتى خروج ايت مالك ودخول توا اللاعب بوغرة تحس فما روح جديده تزرعت الروح شنو المحافظه على النتيجه اول شيء لانه مش سيناريو سليمان ما يتعاود لهمش وزاد كيف ليش لا لو خلى الفراغ الملعب التونسي وتفكت الكره في وسط الميدان يمكن بتمريره في العمق ينجموا يضربوا الملعب التونسي وخط دفاعه بالثالث تبقى كنت زاد كيف الحرزي اللي قدم مباراه متوسطه بصراحه خاصه هجوميا كان ينجم يدخل كي زومبيز
0: ربما رجع من ارهاق زاد غيابه على المقابله الفارطه
4: معناها كي زومبي تو ضروري في خط هجوم من النادي الافريقي في الجهه اليمين بالبنيه الجسديه نتاعو بالقادر مش يحاور وقادر زاد كيف مش يعاون زملائه حتى في الكر الهوائيه اعتقد تو ضروري انه كي زومبي في 95 برشا اصابات هاك تشوف دونك دخوله انا اعتقد انه ضروري بالنسبه للنادي الفريقي.
0: سي سمير اكيد انت وسي توفيق عشتوا تقريبا السنوات الاخرى كل ما شفناش تشويق كما يظهر لي في البطوله كما السنه.
3: فعلا
0: خاصه في اعلى الترتيب.
3: فعلا نيس التشويق هذا ولا الحماس هذايا الرام ردوا انه تقارب مستوى الفرق انيس من حيث الانتدابات اللاعبين من حيث الكاليتي دي جوار خلال الفرق الكل تقريبا في نفس المستوى الفني كما نادي فريق كما تراجي الملعب التونسي نادي الصفاقسي واتحاد المصيري في مرحله الذهاب لكن لما باع جوارات ونقص المستوى الفني للفريق وتدهورت النتائج نتاعو دونك تقارب المستوى اللاعبين خلى المباريات كلها تكون حماسيه وتكون معناها متقاربه المستوى وما تعرفش من شكون يفوز شكون ينتصر شكون ينهزم وهذا من شانه انه يعطي تشويق اكثر البطوله ويخلينا نعيشوا الامطار الاخيره بحماس فما شارم في الكره مش كيما صوت قبل انيس البطل اللي نعرفوه من قبل 4-5 جولات وهذا باهي الكره القدم التونسيه حتى يتحسن المستوى ونشوفوا معناها يعني اللاعبين ممكن يعزوا المنتخب التونسي
0: والاكيد انه الانظار الكل بتتجه غدوه الماتش العمران والترجي سي توفيق وبعدها باش يكون الديربي ترجي يستقبل النادي الافريقي ومن بعد ترجي ديبلاسمون البنجر والفريقي يستقبل الأولمبي الباشي
4: إن شاء الله المباريات كل دور في نفس اليوم هذا اللي تمنيناه وحابين أنه ما نمش نبعدوا على الأقاويل
0: لا سيء رسميا تم تعيين الجولة المقبلة تحب نعطيك الجولة قبل الأخيرة مش تلعب على ثلاثة دفعات
4: هاي برا هذا جيناشي تو
0: ثلاثة دفعات الجمعة 8 مايل ملعب التونسي بن قردان سليمان جابس الأولمبي الباشي تلعب ضد العمران الشباب القيرواني الاتحاد المونستيري
4: نهار السبت والفرق اللي تلعب على تفادي النزول مع بعضهم
0: ثم السبت 9 مايل المرسى سي اس اس ليتوال سي بي ترجي جرجيس نجم
4: الفرق اللي صيف
0: مليون تابلو
4: اللي كمل
0: ولحد 10 مايل ماتش وحيد اللي هو الدربي ترجي النادي الافريقي
4: خلوه وحده تربي هاي باهي هيك نمشي معك
3: لا تقسيم عقلاني تقسيم عقلاني ولا فليشيه
4: على الاقل الفرق اللي تلعب على تفادي النزول هكا يبداوا وحدهم ومع بعضهم والفار يعطيهم خاطر ماك تعرف المشكل هو في الفار ومباراة الدربي اللي مش تفصل إذا كان بوم حتى نشوفه
0: ترى أنت باش تكون حاسمة وفاصلة مباراة الدربي
4: والله علي شفناه النتائج اللي الجمعة اللي فاتت ترى كل شيء وارد شفنا ترجي تعادلت مباراتها ضد النادي الصفاقسي النادي الإفريقي كان متفوق حتى لآخر دقائق مع العمران مع سليمان وتعادل فراهو الكرة ما ترحمش وخاصة تو في الأوقات الأخيرة معناها الباجي يلعب مع النادي الإفريقي آخر مباراة
0: نجم تكون مقابلة مصيرية
4: مصير الأولمبي باج ومصيرية للنادي الإفريقي كيما زاد كيف
0: واضح
4: تتغير
0: النتيجة مرة أخرى ناخذ التفاصيل مع رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بيراس تفضل رضا
1: والهدف الثالث للنادي الإفريقي عن طريق وسام الشريفي تصبح النتيجة 3-0 وسام الشريفي دقيقة 53 وثنائية لوسام الشريفي دقيقة 56 ودقيقة 78 في الحقيقة كان هجوم للنادي الإفريقي وسام الشريفي وحده في علم الكل ارتباط إيران يسدد وما فما حتى شيء ما تم صد فعل من الملعب التونسي وتصبح النتيجة 3-3 وكأني بالملعب التونسي إن تقريبا استسلم للمباراة. وقالوا ملاحظة ثانية أريد أنه طوى فوزي زندرتي اسمع كلام سي توفيق زعبوب وهو فيليب كونزومبي يستعد ياخذ مكانه في التشكيل الأساسية.
0: واضح دونك كينزومبي باش يكون هو الهدف بديل. الهدف الهدف في الحقيقة شتريمي بعد الانتقادات اليوم أكد انه خاصه تقريبا
4: يعتبر يعني كش قلت لك بكري بودي لو شريمي يخرج ويغير شويه في وسط الميدان شويه اليوم كذبني شريمي الشوط الثاني روح اخرى واندفاع والهدف اللي سجله هذا يبين لك على الروح اللي لعب بها من يحط رجله ويقطع الكره الاولى ويزيد يدخل بين زوز لاعبين تاع الملعب التونسي ويكمل الهجمه نتاعو ويجي تصويبه من بعد يمكن 18 متر او 20 متر ويحطها في الزاويه أنا ليفور وكتير بالبريسيزيون
0: فقط خلي يتم تأكيد الهدف ونشوف شنو قاعد صاير في ملعب حمد العقربي بيرس. تفضل رضا.
4: ما في شيء
1: حكم بعد التشاور مع تقنية الفار يرجع للفار قاعد الحال يعاين في اللحظة أعتقد اللقطة بتاع الهدف تقريبا مسبوقة بمخالفة على كل ننتظر الحكم نيدال صايف قاعد يعاين في اللقطة وراه في الحقيقة أنيس أجواء كبيرة في المدرجات وتعزيزات أمنية تقريبا دوائر الملعب كلها تعزيزات أمنية كبيرة وكبيرة برشا. ما زال الحكم يعاين في اللقطة ومام طون قاعد يتشاور مع تقنية الفار قاعد نشوف فيه قدامي ماذا سيقرر كل اللاعبين الفريقين تقريبا يرجع الحكم يعاين اللقطة ماذا سيقرر نضال الطيب ماذا سيقرر نضال الطيب بعد معاينة اللقطة ويعتبر الهدف صحيح الهدف شرعي وتبقى النتيجة لحالها 3-0 للنادي الافريقي امام الملعب التونسي نلعب في دقيقة 81.
0: واضح رضا وقعد يثبت في اللقطة ربما تدخل نتاع سيد دخان. سي توفيق تو نجمو نحكيو على هدف وقع احتسابه و او في المخالفة بالفعل يقول مخالفة الحكم ما يتمش احتساب الهدف هكا ولا رضا ما تمش احتساب الهدف رضا
1: نعم
0: ما تمش احتساب الهدف
1: بالفعل ما تم احتسبش ما تبروش الهدف الحيث
0: النتيجة نضال طيب فيش نبدو واضحين ما كانتش واضحة اسكا ما فهم شيء وإلا تم إلغاء الهدف
1: نستنطر ديكت على أساس وأنه الهدف صحيح حتى الجماهير هنا فعلا مع قرار متاعه لكنه حاليا يلغي الهدف تبقى النتيجة لحالة 2-3 للنادي الافريقي من ملعب تونس.
0: واضح دونك النتيجة 2-3 سي توفيق الهدف مخالفة من سيد دخان على متوسط ميدان الملعب التونسي.
4: والله شوف تو نعاودوا نرجعوا لها وتو نزيدوا نثبتوا فيها واخصائيين الفار والحكام التاكل نتاع سيد دخان شوف مسر كورة ولا ما مسرش
0: انت رايك الشخصي
4: مسر كورة الا تكليل لو بالون بقى بعد لاكومبانيمون تاع ساقو الثانية اما الكورة تمست مس زي دوخة ما مسهاش اللاعب تاع الملعب التونس
0: سي سمير هذا خليوها للاخصائي
3: خلي لا جوي البالون كما قلتوا
4: اما تبقى تاكل تاكل حسب رأي ريغولي وتو نشوفوا هدف بصراحة ممتاز جدا الغاه بطريقة
3: أما الشوط الثاني الشوط الأول قدم من عطوسي مردوز ممتاز جدا في التمركز في الانتشار في خلق فرص لك الشوط الثاني شفنا ضعف كبير في محور الدفاع ممكن الملعب التونسي طلع طمع في المباراة خلى مساحات استغلهم الافريقي خاصة في محور الدفاع شفنا في ماش اونتونت بين لو ديزاكسيون تاع الملعب التونسي الهدف الأول والهدف الثاني تقريبا نفس المنطقة والهدف الثالث ألغاه الحكم جدا من لاكس دو بوت لاكس دو تيران يعني دونك في ماش اونتونت بين لو ديزاكسيون تاع الملعب التونسي استغلهم النادي الافريقي كما يجب وسجلوا اهداف دونك النادي الافريقي قاعد يجر المباراه تو حاليا 2-0 منتصر انيس دونك يحاول معناها ما يقبلش هدف ويحاول يلعب الهجمات المرتده من غير ما يخلي مساحات الملعب التونسي اللي تو مش يلعب تقريبا ال10 دقائق الاخيره الكل في الكل.
0: واضح خلينا ناخذ توقيت ولا نتيجه في ملعب طيب لمير بسفيقس فوزي الخماسي
2: مرمى بيك انيس 85 دقيقه لعب يعني تقدم مازال صالح النادي الرياضي الشيخ هدف اللي صفر اهداف في الدقيقه 30 حمد المدروبي 37 جمال موتيبا وعلموا أن النادي الحكم ألغى هدف في الدقيقة 60 لصالح نادي الصفاقسي بداعي التسلل.
0: واضح. بينما في جيبس مستقبل جيبس شبيبة القيروانية 81 دقيقة دائما التعادل 0-0 بين الفريقين. وفي بنجردان مباراة الاتحاد الرياضي ببنجردان وضيفه مستقبل سليمان، ما زال التقدم لمستقبل سليمان 0-0 مقابلة تتلعب في دقيقة 85. التوقيت والنتيجة رضا في ملعب حمادي العقربي بيرادس
1: 84 دقيقة لعب 2 بلاش للأفريقي أمام الملعب التونسي.
0: واضح. بعد الموسيقى نرجع مع الدقائق الأخيرة في كل المقابلات.

0: مع الدقائق الأخيرة في المقابلات، جديد أن الشبيبة القيروانية تفتتح باب التسجيل قدام مستقبل جيبس، هدف في الدقيقة 86 بعد كانت كرة سنتراج ورأسية، تبقي على أمال الشبيبة القيروانية. سي توفيق،
1: هدف ممتاز جدا، سواء اللي رفع
0: سنتراج من اليمين،
1: سنتراج مزيانة، وعرف أن حطها ورقم 13 نتاع، شوف شباب القيروان يطلع بين المدافعين الكل ويحطها في بدقة كبيرة برشا، ويسجل هدف غالي غالي برشا لشباب القيروان في الدقيقة 87. يمكن هذا هو الهدف اللي مشي معنا شباب القيروان،
0: هذا الهدف يوسف عزيب،
1: يوسف عزيب اللي هو برافو ليه في التمركز وحسن الدقة في التمريرة نتاعو.
0: سي سمير،
2: هدف ولا أروع في وقت ولا أروع، هنيس دقيقة 87 تقريبا، يعني في وقت رويال قاتل. شباب القيروان سجل هدف كما قال توفيق، ممكن يكون هذا هدف الإنقاذ، هدف الموسم بصفة عامة. شفناه شباب القيروان قدم مردود طيب، سيطر على خسارة الشوط الثاني، سيطر على مردهات المباراة، خلق أكثر فرص، جسم الفرص متاعه والتفوق متاعه بهدف في الوقت المناسب. دونك شباب القيروان يستحق هدف هذا على حسب الفوليوم دو جو اللي قدمه تلك المباراة.
0: بينما في بنغردان، اتحاد بنغردان مازال متأخر في النتيجة قدام مستقبل سليمان، هدف مقابل صفر، مقابلة تتلعب في 90+2. فوزي الخماسي، قداش وصلنا وقت في ملعب الطيب الأميري بصفاقس؟
3: وصلنا 93 في خلاعب بضاف الحكام 6 دقائق وقت بديل، والتقدم مازال يصالح نادي بصفاقس هدفها اللي تفضل.
0: واضح. بينما في كما قلت في ملعب جيبس، هدف مقابل صفر، تقدم الشبيبة القيروانية مقابلة تلعب في دقيقة 88 مع فرصة لإضافة الهدف الثاني للشبيبة القيروانية، نتبعوا الانفراد هذا تقريبا في 16.50 متر. الشبيبة اللي قاعد يضغط، وخاصة يعرف أنه الرهان كبير برشا من خلال المقابلة هذه، وبالفعل يسجل في اللحظات هذه الشبيبة الهدف الثاني. سي توفيق، زوز بلاش شبيبة تضيف الثاني قدام مستقبل جيبس.
1: شفت الهدف كي يبدا لولاني حرر وليدات صغار اللي نشوف فيهم، راني قاعد تو
0: نعطيك رقم 10 هو صاحب الهدف.
1: إيه
0: كيفاش امين الزيري هو صاحب الهدف الثاني،
1: ما شاء الله عليه، كيفاش حاور وكيفاش دخل بين زوز الملاعبيه و دو كوتي، مش معنا اون فاس، انا حاور الاول والثاني وغزر كيفاش دخل بيناتهم، وتصويبه فيها برشا ذكاء زاد، حتى في الزاويه اثنين بلاش. شو قلت لك، راه مش تتغير الامور الشوط الثاني ولا الدقائق الاخرى، راهي ما تعرفش عليها،
0: هاي الاخرى دي ما حاصل.
1: الشبيبه صبرت وعرفت كيفاش تسجل زوز اهداف اللي تخليها معناها ترجع بثلاث نقاط من جيبس، هامين جدا في انتظار بقيه المشوار وفي انتظار النتائج نتاع سليمان مع بنغردان.
0: سي سمير،
2: فعلا انيس، هو شوف لو بلو ديفيسيون اون فوتبول في ماتش كوره هو الهدف الاول، لانه الهدف الاول تتعب عليه برشا باش تسدد، الفريق المنافس مسكر اللاعب اذا متمركز كما يجب، ما يحبش يجاسف، فتلقى صعوبه باش تسدد الهدف الاول. لكن اذا كان جاء الهدف الاول اكيد يسهل مأمورية الفريق، يخلي الفريق المنافس يصعد ويحب يرجع في النتيجه، الشيء اللي يخلي مساحات استغلهم شباب القيروان في تسجيل الهدف الثاني في وقت كما قلت بكري ولا اروع. دونك انتصار مستحق لشباب القيروان قدام المردود اللي قدمه وتيره المبخصان الشوط الثاني.
0: خلينا نرجع الملعب حمادي العقربي بيرادس ديربي الافريقي والملعب التونسي رضا الخليفي.
4: مرحبا انيس، في رادس الوقت القانوني انتهى والحكم اضاف 5 دقائق، مرت منهم دقيقتين والاسبقيه للنادي الافريقي امام الملعب التونسي، هدفين مقابل صفر، الهدف الاول بامضاء اسامه السيلي دقيقه 53 والهدف الثاني بامضاء اسامه الشريمي دقيقه 56. منذ لحظات كان هدف هدف كان توزيع من رفاه الرياحي، امان الله الحبوبي كان في موقع مناسب، راسيه قويه لكن العارض مهيب الشامخ يحافظ على عذارة شباكه. أنيس، المباراة في الحقيقة تدور في كنف الروح الرياضية على الميدان وحتى فوق المدرجات، لكن مع ذلك الحكم نظل طيب استعمل البطاقة الصفراء في 8 مناسبات كاملة، 4 للملعب التونسي، رفاء الرياحي، من الله وائل المرغمي، منير الجلاسي، وكذلك اللاعب أمادو انذار. بالنسبة للأفريقي أسامة بوغرخ لا انذار، وكذلك اللاعب حمزه بن عبده اضافه الى انذار للحكم للمدرب المساعد احمد الطويري. مازالوا تقريبا دقيقتين في الوقت البديل والنتيجه تقريبا نجم نقولوا تقريبا ما بيناش رد فعل قويه من ملعب التونسي وتقريبا النادي الافريقي في طريقه الى تحقيق الانتصار. وسط حضور كبير في الحقيقه حضور جماهيري نجم نقولوا قياسي على برسا بسناد من درجات الملعب رادس كما هكا بالمعناه بالكثافه هذه الجماهيريه تقريبا.
0: نهاية المقابلة يعطيك صحة رضا. نهاية المقابلة في بنقردان بانتصار فريق مستقبل سليمان على اتحاد بنقردان هدف مقابل صفر هدف أمن الله مجهد في الشوط الأول. كلمة سي توفيق على المقابلة هذه.
1: نعم انتصار ثمين سليمان معناها بعد زوز مباريات شفنا بنقردان اللي معناها فازت في القروان وفازت على أرضية ميدانة وخذت النقاط الهامين جدا. اليوم لقات فريق سليمان اللي مصر أكثر منه على الانتصار ورغم التغييرات اللي قام بهم الحيدوسي وإخراج زوز لاعبين من دقيقة 20 إلا ما النتيجة ما تغيرتش. صمود من دفاع مستقبل سليمان لآخر لحظة ثلاث نقاط هذوم يزيدوا يقربوهم أكثر للبقية معنا للشباب القيروان والأولمبي الباجي. أكبر خاسر أعتقد اللي اليوم هو الأولمبي الباجي بالهزيمة بتاعه اليوم لأنه ملاحقيه زوز انتصروا.
0: خل ناخذ التوقيت ولا نتيجه نهايه المقابله في صفاقس.

0: الاخر الاهداف دقيقه 30 عن طريق حمد المسلوفي، والهدف الثاني عن دقيقه 37 عن طريق جمال موتيبا. نهايه المباراه لنا عوده في الحوارات.
1: واضح هذيك الصح. خلينا نعملوا طلع على رضا الخليفي في ملعب حمادي العقربي بيراتس. رضا
2: جيت في وقت كانيت في هذه رونا بالضبط يعني الحكم نضال دمصيف عن نهاية المباراة بانتصار النادي الافريقي على الملعب التونسي هدفين مقابل صفر. وسام السيلي يقتح النتيجة دقيقة 53، وأسامة شتريمي يمضي الهدف الثاني في دقيقة 52. وانا بحالي اللي نقول لك الى اللقاء فتصريحات ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة رضا الخليفي. كيف كيف فوزي الخماسي مع الثواني الأخيرة في مباراة مستقبل القابس والشبيبة القيروانية، ما زال التقدم للشبيبة القيروانية هدفين مقابل صفر. دونك نعطيكم النتائج. النادي الإفريقي ربح الملعب التونسي زوز بلاش، سي اس اس ربح الأولمبي البيجي هدفين مقابل صفر، مستقبل القابس الشبيبة القيروانية زوز بلاش للشبيبة في انتظار الثواني المتبقية، وبنجردان خسرت قدام مستقبل سليمان هدف مقابل صفر. النادي الإفريقي بالنتيجة هذه يبقى في صدارة المجموعة، عنده 62 نقطة بعد الترجي الرياضي التونسي 57 نقطة في انتظار مباراته غدوة ضد شبيبة العمران في ملعب شادلي زويتن. بينما في أسفل الترتيب الأولمبي الباجي 28 نقطة، الشبيبة فوز ثمين 27 نقطة، سليمان 24 نقطة، ومستقبل قابس اللي غادر إلى الرابطة الثانية عنده 18 نقطة. بعد البيوب والموسيقى نرجع لتحليل النتائج.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: جوهر اف ام بوبليسيتي.
5: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
6: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

الستة 11 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في بعد نهاية مقابلات الدفعة الأولى من الجولة 28 في البطولة. نذكركم بالنتائج لقاء الدربي في ملعب حمادي العقربي بيراتس. النادي الإفريقي فاز على الملعب التونسي 2-0، أهداف أسامة السيلي دقيقة 52 وأسامة الشريمي في دقيقة 58. في ملعب الطيب المهيري بصفاقس السي اس اس يعقد وضعية الأولمبي الباجي بعد الانتصار 2-0، حمزة المثلوثي دقيقة 31 وجمال موتيابا في دقيقة 37. في ملعب جابس مستقبل جابس خسر قدام الشبيبة القيروانية 2-0، أهداف يوسف عزيب في دقيقة 87 وأمين الزيري في دقيقة 90. واتحاد بنجردين خسر قدام مستقبل سليمان 2-0، هدف أمان الله مجهد في دقيقة 22. دونك غدوة نذكر الدفعة الثانية في استاد شاد لزويتن شبيبة العمران الترجي، صراع متواصل بين الترجي والنادي الإفريقي على لقب البطولة في انتظار بعد نذكر ديربي الترجي يستقبل الإفريقي بعد الإفريقي يستقبل أولمبي الباجي والترجي ديبلاسمون بنجردين. مقابلة غدوة زفر محرز الملكي في الفار هيثم جيراتسي، أبي مستقبل مرسى وإلا عجنقي خالد جويدر.

0: إلى الرابطة الثانية. نبدأ معك سي توفيق، شنو نجم نقوله على الجولة، الدربي، الانتصار وبقية النتائج؟
1: لا جولة سخونة، شفنا تأكيد نتاع النادي الإفريقي اللي اليوم رجع لسكة الانتصارات، 2-2 ضد الملعب التونسي، رغم اللي الشوط الأول ما كانش النادي الإفريقي فيهم، ولكن الشوط الثاني استفاق وعلى أثر زوز أخطاء من دفاع الملعب التونسي استغلهم كما يلزم وسجل زوز أهداف هامين جدا في آخر المشوار كما تقول أنت، ما باقي ولا شيء على البطولة، زوز مباريات، ويخلي الضغط الكل على مباراة غدوة بين الترجي والعمران في أسفل الترتيب اللي هو الانتصار بتاع سليمان وانا في بنقردان بالذات زاد خلى التشويق لاخر لحظة. انا ب 24 نقطة والشبيبة اليوم اللي عملت احسن افار وانتصارها في جابس 2-2 خلت الفارق 3 نقاط بينها وبين مستقبل سليمان، ولكن قربت المسافة بينها وبين الأولمبي الباجي بعد هزيمته الأخيرة ضد نادي رادي صفاقس. دونك نتصور المباريات الجاية مش تكون حاسمة، القروان تلعب ضد المستير في بلادها، والأولمبي الباجي يستقبل شباب العمران في بلاده، وسليمان تستقبل مستقبل جابس في بلاده. دونك على ضوء النتائج نتاع الأسبوع الجاي تو نعرفوا شكون مش ينزل بنسبة 80%. توقع تو مازالت الأمور بصراحة متشعبة وما فماش شكون يأكد لنا ولا مازالت، لأنه النقاط قراب لبعضها، وشفنا حتى الأداء اليوم تاع الأولمبي الباجي ضد نادي راس فاقس كان أداء باهت، و معناها فما أخطاء زادة قاموا بها اللي من المفروض ما تغلطش ضد النادي الصفاقسي أغلاط كيما هكا. الشبيبة صبرت الشوط الأول وعرفت كيفاش تفوز في آخر الدقائق، ورغم اللي المستقبل جابس معناها حاول وعمل اللي عليه، ولكن قوة شبيبة القيروان في الدقائق الأخيرة حسمت الموقف.
0: كي يقول لك على ضوء النتائج نتاع اليوم، شكون الفريق اللي تراه استفاد؟
1: أكثر واحد مستفيد عندك هو شباب القيروان، معناها ثلاثة نقاط نتاعو هامين جدا، لأنه كما قلت لك يستقبل اتحاد المنستير المباراة الجاية على أرضه، لو يفوز 30 نقطة حتى لو مستقبل سليمان يفوز ما عادش يخلط على شباب القيروان، فصعبة اللعبة مش تقعد بين القيروان وباش. لأنه سليمان لو تفوز في المبارتين الجايين تقعد 30 نقطة، 30 نقطة ما تمناش، هذاك المشكل وين بالنسبة للسليمان اللي معناها استفاقت متأخرة، لو استفاقت قبل شوية ممكن كانت نجم تمنع، ولكن تو استفاقة متأخرة وزوز فرق اللي مش تلعب لهم معناها منتهية، معناها اون فاكونس، سواء جابس اللي اون فاكونس بعد، ولا المباراة الأخيرة مع أظن مع مستقبل المرسى، ولا أظن سادة كيف اللي مصلعين. دونك نتصور اللي الفرق اللي مش أولمبي باجي شباب القيروان مش تقعد بيناتهم اللعبة لآخر لحظة.
0: واضح سي سمير، شنو نجم نقوله ساعة نبدأ بدربي النادي الإفريقي، الملعب التونسي، النادي الإفريقي رغم الصعوبة في الشوط الأول أكد في الشوط الثاني بثنائية وحقق 3 نقاط تعتبر ثمينة وثمينة جدا.
2: شوف أنيس، بعد ما تنتهي المباراة وشوف المجريات المباراة في الشوط الأول والشوط الثاني يقول أنه النادي الفريق اليوم حسمها بالواقعية والفاعلية. النادي الفريق كان واقعي في اختياره في اختيارات التكتيكية من المدرب فوزي بنزرتي. في الشوط الأول ما حبش يأخذ الريسك، لعب إكيليبري متوازن ويحاول يسجل هدف، الشيء اللي خلاه معناها الشوط الثاني معناها قام بتغييرات هجومية خلات النادي الفريق يسجل ضد الأهداف وهدف ملغى وسيطرة تقريبا كلية. دونك رأى أن الواقعية والفاعلية بتاع النادي الفريق اليوم هي الاكواسيون بتاع الانتصار النادي الفريقي أمام الانضباط التكتيكي اللي شفناه من لاعبين النادي الفريقي، وكالرغبة خسر الشوط الثاني لما الشريم يتخلى وسط الميدان وأصبح تقريبا كصانع لعب، أعطى أكثر تنشيط هجومي وأعطى أكثر حلول هجومية، والنادي الفريقي خلق برشا فرص مع الانضباط في الخلفي، الانضباط في الدفاع خلى النادي الفريقي اليوم ينتصر انتصار مقنع يخليه يكد ترتيبه في المرتبة الأولى ولعبه من أجل البطولة. دونك كان النجم نقول أن كما قلت الوضع الواقعي والفاعلية اللي خلت النادي الفريقي ينتصر اليوم.
0: بحسب رأيك النجم نقول اللقب باش يتحسم في ماتش الديربي، وإلا كل مقابلة وحقيقتها ما نحكيه ساعة على مباراة العمران والترجي وبعد نشوفوا الوضعية متاع الفرق الكل.
2: لأن تصور أن الترجي التونسي غدا أكيد مش يلقى صعوبة في مقابلة شبيبة عمران اللي قاعد يقدم في موسم طيبة خاصة في الجولات الأخيرة، فما أجواء شفناها طيبة في

0: العمران تخليه أنه يلعب بكل أريحية. لكن تصور الترجي،
1: لكن الترجي ستة مقابلات لم ينتصر، ستة تعادلات فيهم أربعة في البطولة وزوز في الشامبيونز.
0: نتصور أنه معناها الترجي التونسي غدا مطالب قبل كل شيء الساعة أنه يحط حد للسلسلة النتائج السلبية وعدم الانتصار في ستة مباريات. دونك مش يكون الترجي التونسي غدا نصوره مركز 100% على المباراة
1: ضد فريق يلعب من غير ضغط
0: أكيد، لكن نتصور أن الترجي التونسي شفناها مباراة الذي صدق خلق برشا فرص غاب عليه التجسيم. نتصور أنه أبيك دي كونسيني من المدرب مع أو خدموش قدام الكاج تجسيم الفرص يخليه نتصور أنا غدا الترجي التونسي مش يلقى صعوبة، لكن نتصور ثاني قد ترجع للترجي التونسي الشيء اللي يخلي أنه مباراة الدربي مش تكون هي الحاسمة حسب نظري أنا. دونك مش نادي أفريقي هاد بزني قات، لأن الترجي التونسي مطالب بالانتصار، نادي أفريقي مطالب على الأقل شيء بالتعادل. دونك مش تكون مباراة حاسمة، مش كلها تكتيكية الحسابات.
1: حتى إذا كان حسمها الدربي بعد فما مقابلات أخرى، مثلا الأولمبي البيجي وضعيته صعيبة باش ينزل ضيف على النادي الأفريقي، الترجي باش يعمل ديبلاسمون لبنغردان.
0: أكيد المباراة الأخيرة أكيد باش يكون عندها دور كبير، لكن في الجولة قبل الأخيرة تحسم تقريبا بنسبة 80% يعني توجه البطولة فين، لأنه النادي الأفريقي لو كان يتعادل مع الملعب مع الترجي التونسي ويحافظ على فرق الزنيقات ما تصورش أنه باش يفرط في مباراة أمام الأولمبي البيجي في رادس قدام جمهور، والجمهور اللي شفناه الكبير اليوم والدعم الكبير شفناه. دونك نتصور أنه مباراة الدربي مش تكون هي الحاسمة في تحديد الفريق اللي مش يهز اللقب. دونك الملعب مستقبل قابس أنيس. شوف احنا تو في الجولة 28 يعني تقريبا 48 84 نقطة معناها ممكن في ال 28 جولة مستقبل قابس يجيب 18 نقطة، فمعدل بسيط ياسر باش يخليك تبقى في الرابطة المحترفة الأولى. دونك الملعب مستقبل قابس ممكن بدايته متعثرة، عدم استقراره في الإطار الفني خلاه يعني يلقى صعوبات في الآخر الموسم ما نجمش يتجاوز الصعوبة هذه، برغم أن يتحسن المردود نتاعه مع التنساني في المباراة الأخيرة، لكن الواقعية والواقعية هي اللي غلبت.
1: أكثر فريق خسر هو الأولمبي البيجي وأيضا مستقبل مرسى.
0: أكيد
1: قبلهم الشباب القيرواني 17 مقابلة خسرتهم، هم خسروا 16.
0: شوف أكيد
2: خط دفاع شباب القيرواني 41 هدف قابل راهو.
0: دونك شباب القيرواني ممكن بداية الموسم مع المدرب غازي الغالي عملوا مستوى طيب، لكن ممكن الجمهور ما صبرش على المدرب هذا وما عطاش فرصة أنه يكمل العمل نتاعه، وبالضغط النتائج خلته معناها يتخلى على غازي الغرايلي
2: وبعد جاء مراد العقبي
1: لابن النادي. ستة مدربين بطرق الجرايلي يعني
0: هذا هو. إذا كنت كل شهر أو كل ثلاث أسابيع مدرب اللاعب كيفاش تحبوا يثبت على طريقة تكتيكية ومنهج تكتيكي معين حتى يلعب عليه، فكل مدرب أفكاره وكل مدرب والكونسيلي نتاعه أنا نحب اللاعب هذا نحب التوفيق يلعب لي في الكلور هذا يعمل لي كونسيلي هذا، ومدرب آخر يجي يعطيه شيء عكسي. دونك هذا الشيء لخبط الخسارية تلخبط اللخبطة الذهنية على اللاعبين الشيء اللي خلاهم يفوتوا برشا نقاط. دونك مرة أخرى في البطولة التونسية أنيس يتأكد أنه تغيير المدربين ما هوش حل لإنقاذ الفريق، راهو الاستمرارية والإيمان بعمل المدرب وتوفير الظروف الملائمة والعلاج الحقيقي للداء، لأنه أي رئيس نادي أو هيئة مديرة لما تمشيش النتائج أكيد الحلقة الأضعف هو المدرب. نبدل المدرب مش نبدل 25 لاعب أو 26 لاعب أو نبدل الهيئة المديرة، فنتمنى أنه الموسم المقبل تكون يعني فما استقرار أكثر فني، فما مشروع عمل رياضي يكون في الفريق ويخلي المدرب يخدم، لأنه المنتيا ما يتلعبش في الجولة الأولى ولا الثانية، إذا كان المدرب خسر الجولة الأولى والثانية تنحى هو مطالب المنتيا. دونك نصبر على المدرب ونخليه يخدم، لأنه شفنا مستقبل مرسى اليوم هذا الموسم حافظ على المدرب نتاعه بالرغم اللي مر بأزمات ولكن حافظ على المدرب نتاعه وشفناه نوصل أنه ضمن البقاء نتاعه. دونك من المدرب الملعب النجم المتلوي مع عماد بن يوسف نفس الشيء في مرتبة مرتاحة جدا وضمن البقاء بصفة أريحية منذ تقريبا 3 أو 4 جولات. دونك مرة أخرى الاستمرارية في العمل والإيمان بالمدرب هو اللي شيء يوصل الفريق إلى بر الأمان.
1: وبعض الأرقام الجولة سي توفيق وأيضا سي سمير، أكثر فريق انتصر في البطولة هو النادي الأفريقي 18 انتصار، بعده كل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الإسفاق 16 انتصار في انتظار مباراة الترجي غدوة. أكثر فريق تعادل في الشامبيونة هو الاتحاد المونستيري ونجم المتلوي 12 مقابلة كاملة. أكثر فريق خسر كما قلت هو الشبيبة القيروانية 17 مقابلة خسرهم. بالنسبة للفرق أحسن خط هجوم عند الترجي الرياضي التونسي اللي سجل 43 هدف، أحسن خط دفاع عند النادي الإفريقي اللي قبل كان 9 أهداف، بينما الشبيبة قبلت 41 هدف كأسوأ خط دفاع وأسوأ خط هجوم. أسوأ خط هجوم مش لقاه بما أنه ترجي عنده أحسن خط دفاع. أسوأ مستقبل جابس اللي عنده 11 هدف فقط.
0: مرة أخرى سمح لي توفيق, مرة أخرى الأرقام تأكد أنه باش تبني فريق إذا تبدأ من الدفاع ما يكونش عنده دفاع صحيح صلب وحارس مرمى ممتاز. يعني خلينا نقول كومبورتمون ديفونسيف نتاعك تكون معنا صلبة ما تنجمش تبني فريق, ولو أنه حتى عندك ترسانة هجومية كبيرة. دونك أي مدرب في أي فريق في بداية العمل نتاعه يبدأ يبني في الجانب الدفاعي.
2: لا وأغلبية لي شامبيون تو حتى كان ترجع للشامبيون في البطولات الأوروبية الكل باريس سان جيرمان البايرن في ألمانيا أرسنال تقديم أحسن خط دفاع
1: سيتي والأرسنال سي توفيق تو الكل ماشي
2: هربين بستة نقاط عنا تو عنده زوز مباراتين
1: زين زوز مقابل
2: يا عم لا تو نشوفهم بركي تعثر
1: شبيك نسيت برشلونة زاد على بعض
2: برشلونة زاد الأولانية وأحسن خط دفاع مبروك عليهم هذوك.
1: هذه الجولة متاع اليوم والدفعة متاع اليوم في انتظار كما قلت مقابلات غدوة الجولة 29 نعود نذكر بها باش تلعب على ثلاثة دفعات 8-9 و10 ماي نهار الجمعة 8 ماي الملعب التونسي بن قردان سليمان مستقبل جابس الأولمبي البيجي شبيبة العمران الشبيبة القيرواني الاتحاد المونستيري نهار السبت 9 ماي مستقبل المرسى السي اس اس النجم الساحلي النادي البنزرتي ترجي جرجيس نجم المتلوي ولحد 10 ماي الدربي الترجي النادي الافريقي في انتظار الجولة الأخرى اللي باش تكون نهار 13 و 14 ماي ونهار 15 ماي صبري لموشي باش يعلن على الليستة الليستة تتصور باش يكون فيها برشا ملاعبين من البطولة
2: برشا اكيد على المستوى هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه يمكن يهز على الاقل 20 من تونس والباقي الكل يجيبهم من برا
1: تلقاو على الاقل 6 5
2: ملاعبين عندك 3 حراس بخلاف 3 حراس يمكن يهزش واحد ولا اثنين خمسة كانوا
0: الزعلوني باقي الكل الفريقي ممكن
1: مازال تو فما
2: برشا مازال بكري خلي ساعة كل حتى ومركزين أكثر هم على نواديهم.
1: هو هو قال ديجا في تصريح صبري اللموشي لموقع الجامعة التونسية لكرة القدم قال ما فهمتش في تونس نشوف الناس الكل تشجع في جمعيتها أكثر من المنتخب.
2: إي بالك من اليوم تو عندنا سنين يعني. تشوف مباراة المنتخب في رادس تلقى 2000 3000 رقم كان حلوا النساء والصغيرات وقتها يتلم شوية 5000 والقراب الرادس الكل ما يجيو بلوش هم الباقي هم الباقي شكون وقتاش عبينا رادس بصراحه النوادي اذا كان ما عندهمش ملاعبيه يلعبوا في المنتخب خمسة وستة الجماهير هذيك ما تطلعش وشفناها بالمكشوف
1: صحيح. ان شاء الله نوصلوا نهار
2: ان شاء الله ان شاء الله يرجع ان شاء الله
1: المنتخب بدرجه
2: ان شاء الله المنتخبنا يرجع
1: الجمعيه
2: اكتشف حتى المباريات الوديه ولا عندنا حتى مباراه وديه في تونس واحد زوز مش يتلعبوا في بلجيكا دونك يعني الناس الكل مش تشجع بتم في التلفزه وكاو زيد
1: ننتظر التشويق مازال متواصل في الشامبيونات او التركيز على البطوله ومن بعد
2: نكملوا على خير وان شاء الله
1: ان شاء الله توفى على خير كل واحد كل جمعيه تاخذ حقه خاصه المسؤوليه كبيره عند الحكام وعند الفار
2: انيس اهم شيء تو هي التصريحات بصراحه لازم الهدوء من جميع النواحي من جميع النوادي سواء اللي يلعبوا على التيتر ولا اللي يلعبوا على تفادي النزول راه بعد ساعه تصريح يشعلك الدنيا صحيح. احنا ما حاشناش مش الواحد الاستحقاق الرياضي أهم شيء اللي 90 دقيقة اللي يستحق الفوز مباركولو اللي ما تعادل زادة كيف كيف موجود في القانون الكورة والي نهزم وقولوا له حظ أوفر وهارد لك تبقى مش نشنج والدنيا بدأت تسخن توا وبدأت التصريحات والحكم ممنين ومن بلاد والناس تسأل وأنا فريمون مش تسخن قبل الأجواء الكل ما تبدأ دونك نرى الهدوء ضروري ويهديكم ربي راهو سنة فاز الافريقي مباركولو فاز الترجي مباركولو واذا كان اللي ينزل زاد الله غالب هذيك
1: عوده سريعه ان شاء الله
2: عوده سريعه واذا كان اخويا وكل حد الكلاسمون ما يكذبش اللي خدم على روحه اكيد مش يلقى تبقى لا للتصريحات الناريه ولا للتشنج لانه راهو مش من مصلحه حتى فريق والبلاد ماهيش في حاجه الى التجيش هذا اللي ماهوش وقته
1: واضح. يعطيك الصحة سي توفيق نورتنا بحضورك شكرا ليك سمير جويني شكرا ليك. كان عندك مساج في 30 ثانية قبل الجولات الأخيرة في البطولة.
0: لا إن شاء الله إن شاء الله تكمل في في في كل كلف الروح الرياضية والاستحقاق الرياضي خاصة
1: إن شاء الله على الميدان إن شاء الله اللي يستحق اللقب يتوج وإن شاء الله الفريق اللي يستحق المانتيان زاد يقعد في الرابطة الأولى واللي يستحق باش يغادر يغادر. بعد شوية باش نستقبلوا ضيوفنا من البروليك.

0: 6:35 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور بعد ما حكينا على مقابلات البطولة وقيد باش نحكيو على البرو ليج. ويحضر معنا في الاستوديو كل من سيد رامي بوقديد المنسق العام برو ليج سوس. مرحبا.
1: مرحبا سيانيس. مرحبا بكل مستمعين مشاهدي جوهر اف.
0: كيف يحضر معنا حمدي بن عمر مسؤول على فريق دراكسل ماير. مرحبا حمدي.
2: مرحبا بك سيانيس ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكل نتاع جوهر اف.
0: رامي يظهر لي اليوم الموعد كان مع الفينالات اليوم كانت فما برشا فرجة.
1: اليوم أسدي الاستطاع على بوكا بسوسة. أربع أيام الحقيقة شفنا فيهم برشا كورة, شفنا فيهم برشا أجواء عائلية, برشا أجواء ديجا جوها فهم كانت معانا وصورت الأجواء الكل.
0: تحية لمين شرف الدين اللي كان حاضر وحتى الفيديوهات نجمة تدخل على الباج سبور جوها فهم نجمة تلقاو الفيديوهات الكل.
1: اليوم كان فما ثلاثة فينالات اللي هما ثلاثة مستويات. البوكا بشاركوا معانا اليوم 20 جمعية, 15 جمعية كانت من بوليك تونس وخمسة جمعيات مثلونا على بوليك سوسة. كانت منقسمة على ثلاثة مستويات اللي هي البرو كاب الأولى المستوى الأول اللي كان فيه النهائي تيبي تونس وترانسكو وفيه اثنين بلاش للتيبي مبروك عليهم التتويج. بالنسبة للبريما كاب كان يمثلنا فيها زوز فرق اللي هما الفيجي موتور والام جي, وكان الفينال بين جيب واسمنت جبل الوسط اللي هو فيه اثنين بواحد لصالح جيب. وبالنسبة للفينال الثالث اللي هو كان بريميوم كاب وكان فيه مثلنا ثلاثة فرق من سوسة اللي هما جيلي دراكس ماير وعنا جاء فريق بوليكلينيك أخزام اللي هو في الفريق دراكس ماير كان في النهائي وكان توج باللقب في مباراة كانت حماسية جدا وانتصروا 1-0 على أسيرانس بيات.
0: رامي يظهر لي ساعة الحاجة جديدة في الليديسيون هذه الليديسيون 14 إنه يظهر لي مختلطة بين فرق من تونس وسوسة.
1: صحيح. هو الغاية من السبور هذا بين الموظفين والعمال متاعنا شنو هو أن نتعرفوا على بعضنا والمؤسسات تقوم ببعضها والموظفين كل تقوم ببعضها. الليديسيون هذه كانت سبيسيال شوية لخطأ أول مرة تكون هي الليديسيون 14 تكون مختلطة بين فرق من بوليك تونس بوليك سوسة. كانت فما فرق من بوليك سوسة اللي هم خمسة فرق اللي ذكرناهم كانوا مثلونا وكانت علاقة أخوية وتعرفنا على برشا زملائنا في شركات من تونس.
0: حمدي بن عمر مبروك التتويج خصاعة قبل كل شيء.
2: مبروك علينا.
0: بعد تعبي ظهر لي.
2: الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة الحقيقة احنا اجتهدنا وربي أنصفنا, هذه ثمرة مجهود متاع مجموعة كاملة من زملائنا يعطيهم ألف صحة. الحقيقة أربع أيام ضحين نلعبوا شاكجور الحقيقة ماتش. قلت لهم احنا في دراكسل ماير شعار متاعنا نقولوا كرييت كاركتر, هما كان عندهم الكاركتر. احنا سبورت رافاي حاجة مش جديدة علينا في دراكسل ماير, عنا براتيك مو 80% من الجوارات لاعبين أقل حاجة زوز ثلاثة فينالات بين لتورنوا اللي نظمهم دراكسل ماير والا حتى لتورنوا في السيرفيس نتاعنا في الخدمه. دونك
0: فيكم برشا مواهب يظهر لي نجم يعاودوا يكتشفوهم قاعدين نشوفوا فيديوهات على خاطر فما برشا مواهب ما شاء الله.
2: الحمد لله يا ربي. هيك علاش نحن بالفاريتي هذيا قادرين ان نعملوا دي زيكيب, وهذاك البروجي اللي ماشيين فيه ان شاء الله باش تكون عندنا ايكيب في البليس 40 باش تكون عندنا ايكيب باهيه نجموا ندخلوا بها البلاي اوف ان شاء الله بارتين من الجمعه الجاي.
0: الباركور كيفاش كان الوصول للقب؟
2: الباركور الحقيقه احنا الفينال احنا التورنوا هذيا حضرنا له بالورقه وستيل, وخاطر كما قلت لك ماهيش حاجه جديده علينا انا ندخل تورنوا, خاطر اللي يوصل ويهز التيتر هو اللي اكثر شخص يتحكم في الانرجي اللي عنده, يتحكم في اعصابه ويتحكم في الجوارات اللي عنده واللي فكتيف. الاولاد كانوا بيامبليكي كانوا منظمين, نحضروا الاستاد ديما قبل الوقت, حضرنا الخطط الكل متاعنا يعني جوارات اللي باش يدخلوا الاولانيين اللي اصحابهم اللي باش يبدل عليهم. كان فما أرموني كبيرة في الليكيب والحقيقة معناها هذاك اللي يخليك تنجم تتوج في النهاية.
0: طبعا جانب ذهني اكثر منه تكتيكي في المقابلات هذم كيما مقابلات
2: هو سورتو في الماتش فينال نيس خويا, خاطر في ماتش فينال يلزمك تحضر جوارات انه الفينال هذاك مش تربح, يلزمك تربح. دونك كيفاش باش تربح؟ انك تتحكم في اعصابك لاخر لحظه لين يزفر الاربيتر. والحقيقه اولادنا كانوا ممتازين وان شاء الله القادم افضل للدي اس تي دراكسل ماير.
0: رامي يظهر لي حتى السكور سيري 1-2 معناها فما تنافس كبير حتى يظهر لي لاخر لحظات نتاع الماتش.
1: كان تنافس كبير برشا ونحب الحقيقه نشكر جويراتنا الجمعيات اللي كانوا من سوسه الكل كانوا في مستوى عالي من التنافس, كانوا في مستوى عالي من الاخلاق, وكان ولينا نخمو انه عندنا برشا جمعيات من سوسه انها تنجم تلعب حتى في البو حتى في المستوى الاول. على حسب النتائج اللي شفناها نبداو نذكر بشوية بشوية كل جمعية ناخذ شنو عملت النتائج. نبداو مثلا على سبيل المثال في جي اللي كانت في مجموعة الاسمنت النفيضه اسمنت الجبل الوسط اللي هي كانت فيناليست ومعها جيب اللي هي فيناليست اللي هي صاحبه اللقب. يعني في جي كان في مجموعه صعيبه برشا. في اللقاء الاول كانت ضد اسمنت جبل الوسط خسرت 2-1 كان هدف في الدقائق الاخرى الحقيقه هدف في مباغت الحقيقه جمعيه فيجي موتير قدمت مقابله ممتازه وممتازه جدا. في اللقاء الثاني ضد جيب كانوا فيه 0-0 وللاسف معناتها انسحبت فيجي موتير من مسابقه بوكاب سوسا. نتمنوا لهم حظ اوفى في البلاي اوف في البونيك سوسا. عندنا جمعيتنا الثانيه اللي هي في البريما تمثلنا اللي هي ام جي. كانت في اللقاء الاول الحقيقه كان لقاء متميز جدا مع دينيس وكانوا فيه 2-2 يعني لقاء كان سريع على الاخر. في الماتش الثاني كان ضد المغربيه وللاسف معناها في اخر لقاء المغربيه تسجل هدف ويوفى 1-0 وتنسحب المجيه. نشكرهم على حسن اخلاقهم على حسن تصرفهم رغم الهزيمه ورغم الانسحاب.
0: ويظهر لي زاد الحاجه الايجابيه دراكسل ماير تمكنت من التتويج باللقب هذا.
1: هذا الحقيقه معناتها مش نوصلوا لها دراكسل ماير. خلينا نكملوا المستوى الثالث اللي هو كان يمثلنا في ثلاثة فرق. نبدأ بالبوليكلينيك. إن البوليكلينيك كانت في اللقاء الأول ضد أوليا كان ماتش صعيب برشا وفيه 0-0 ماتش الحقيقة. البوليكلينيك للأسف معناها كانت القرعة حطتها إنها تلعب ماتش صباح وماتش العشية. حطوا كل شيء في الماتش الأول
0: طاحوا شوية
1: فيزيكمون الحقيقة. ومع انك ما ننساوش ان هما الحقيقة معدل اعمارهم عالي شوية بارابور جمعية اونيا. سفل في الماتش الاول لكن في الماتش الثاني كانوا ضد لاسيرونس بيات اللي هي فيناليست ان هما الحقيقة انهزموا وانسحبوا من الدورة بوكاب. قعدنا الفريق الرابع اللي هو جيلي. فريق الرابع جيلي اللي هو كان في نفس المجموعة مع دراكس ماير. في اللقاء الاول كان ديربي بين زوز فرق من بولي كسوسا بين جيلي ودراكس ماير وانتهى بفوز دراكس ماير 2-1 وكان ماتش ممتاز وممتاز جدا الحقيقة. ومن بعد جيلي عملت ماتش ضد توتال ربحت 2-1 وترشحت للنصف النهائي. لكن في النصف النهائي قات قدامها سيمونس بيات الحقيقة حاضرة أكثر منها
0: اللي هي وصلت فيناليست
1: وكان الانتصار 1-0 لصالح و2-1 لصالح سيمونس بيات. بالنسبة للنتائج بتاع دراكس ماير نخلي أخوي حمدي يعطينا النتائج بتاعه هو المتوج مبروك عليه
0: ومثلنا
1: أحسن تمثيل الحقيقة مثلنا أحسن تمثيل على مستوى الأخلاق عالي على مستوى التنظيم على مستوى الانضباط كانوا في المستوى عالي جدا. نشكرهم على هذا ومثلونا أحسن تمثيل
0: وهذا المطلوب تقريبا.
1: هذا هو المطلوب
0: هي الرياضة عن جنرال جعلت وتخلقت باش تقرب
1: باش نقربوا الناس لبعض.
0: هاي تفضل حمدي.
2: قال لك ديربي هو باش يتعاود سيانيس في البلاي اوف ان شاء الله خاطر الجيلي باش يكون معنا بحول
0: الله في البلاي ديربي. اوف
2: ان شاء الله. حتى الفيجي موتور الحقيقة هو حكى عليهم رامي عندهم ايكيب ممتازة جدا لمجي كيف بدينا الباركور كما قالك رامي الماتش الاولاني لعبنا كونتر خيانة في الجيلي ماتش كان ممتاز جدا الحقيقة انتصرنا نحن 2-1 ربي وفقنا. لعبنا الماتش الثاني كونتر توتال انرجي تونس ربحنا 3-1 في الدمي فينال لقينا لوليا من تونس ربحنا 2-0 وفي الفينال كونتر سيرونس بيات ربحنا 1-0 بأقدام يوسف الشرميتي. أشرف الشرميتي سمح
1: اللي هو أشرف الشرميتي نحبه نذكروه ونشكروه لا غالب اعتذر من نجم شكون حاضر معنا اللي هو كان هداف الدواء سي أشرف
0: أشوفه فيه في الصورة. أشرف
2: خونا أشرف يعطيه الصحة صدقني واليوم يخدم خونا أشرف اعتذر لي قال لي معناها الله غالب ما ينجمش يكون موجود معنا لكن الحقيقه
0: هدف قد سجل من هدف
2: سجل 3 أهداف في الدوره هذه
0: 3 أهداف هو هدف الدوره
2: وسجل هدف الفينال اللي احنا اعطانا الكوب
1: هذا يعطينا لمحه على المستوى الدوره كامل. يعني اغلبيه اللقاءات كانت 1-0 2-1 يعني مستوى عالي وعالي جدا فرق كل متقاربه لبعضها. يعني هداف البطوله خرج ب3 أهداف فقط مش نعرفوا انه مستوى عالي مستوى الحقيقه من المدربين اليوم نحكيه وتنجم في التيران نسمعوا ان المدربين
0: خاطر نشوف في دورات اخرى ديسكور كبار عاده يكون
1: اليوم ما عادش نحكيه على رياضه وشغل فقط يعني الحقيقه مستوى عالي بطوله منظمه على كل المستويات جمعيات الحقيقه نشكرهم ان هم كانوا في مستوى عالي بالمدربين نتاعهم. نسمع المدربين عندنا في فيديو نسمع المدرب يقول له طيح البلوك طيح طلع البلوك
0: حتى تكتيك
1: نحكيوا على تكتيك ونحكيوا على تكنيك ونحكيوا على
2: خدمه
1: كل برشا خدمه الحقيقه في جمعياتنا ونشكرهم على هذا. نشكر جمعياتنا كل اللي شاركت احنا من تونس ولا من من من سوسة. ونحب نشكر خصيصا شركات اللي نهار السبت تخدم، يعني يكون يخدم نهار السبت ومن بعد يجي العشية يلعب ماتش، راهي مش سهلة.
0: صحيح.
1: ونهار الخميس يخدم الصباح ويكمل الستة والخمسة ويجي يكور الخمسة والستة متاع العشية، راهي مش سهلة. نشكر اللاعبين كل اللي كانوا منضبطين، ونشكر الناس كل اللي وقفت معنا في الدورة هذه.
0: والأكيد يظهر لي نجاح أبار رياضي، نجاح زاد تنظيمي في الدورة هذه.
1: الحمد لله التنظيم الحقيقة خلي سي حمدي هو يحكي لك عليه، ما نحبوش نحكيو على واحد.
0: لا، نجاح تنظيمي تقريبا بشهادة حتى الناس اللي كانت حاضرة
2: أكيد،
0: وبما فيهم سي حمدي بن عمر المسؤول
2: أكيد
0: على
2: أكيد. أنا كنت باش نقول توا الحقيقة هو سي رامي شكر الناس الكل، تنظيميا كانت الدورة على أعلى مستوى الحقيقة، حتى التغطية الإعلامية كانت ممتازة. احنا قلنا الدوره هذه شاركنا ايكيبات من سوسه ويلزمنا ننجحوها ب يعني كلك سوالي كونديسيون. اعطينا جوست قلنا لمحه صغيره على الترتون تاع التيران، ان شاء الله في المستقبل ان يكون عندنا يعني يتحسن اكثر ان شاء الله، خاطر لابد باش يكون فما تحسينات. تنظيمين اعطيهم الصحه الناس الكل الحقيقه، كلك سوا من بروليك تونس ولا من بروليك سوسه اللي على راسهم سيرامي، الناس الكل قراب لبعضنا، لانفو موجودة يعني نقولوا احنا تودانكو تلقى لانفو كلك سوا في السيد، زادة تهبط في السيد تلقى روحك مش تلعب دمي فينال ولا الفينال عندك التوقيت. الناس الكل موجودة وقت اللي تستحق اي حاجة في التيران الحقيقة، المشرفين على التيران يعطيهم الصحة الناس الكل، الناس اللي حاولت انا حتى تكلمي وقت اللي تبدأ فما شوية تونسيون وقت اللي الاربيتر يزفر ولا حاجة، الحمد لله يا ربي اون فاند كونت احنا حابين نمثلوا سوسة ونجحنا ان نجيبوا اول كوب، والكونسيبت نتاع البرو ليج ان شاء الله باش ينجح بالكدا بالكدا في سوسة ان شاء الله.
0: وكانت عندها تحضيرات خاصه بالنسبه للبرو ليج هذه، واكيد زاد يظهر لي لوبجيكتيف الجاي باش يكون البلاي اوف. زاد
2: احنا توا سيانيس العينين ولات علينا الحقيقه باش نبداو قرعه البلاي اوف. الناس الكل تفرجت في الجامعة متاعنا، أنا جوست نحب نقول لهم راو اللي شافوه هذاك مازال ما فهم حتى شيء، عنا برشا جواريات باش تتزاد، راو البلايوف باش يكون بإكيب أقوى من هكاكا برشا إن شاء الله، عنا دي فاريتي في اللي جوار في اللي بوست الكل، ولادنا يحبوا سبور، أربع أيام الناس فرهدت خرجت من ستريس تاع الخدمة، ماذا بينا اللي زيفانت هذو ما يكونوا موجودين حتى في اللي حتى في السبور الاخرين، عندنا شكون يلعب هوند، عندنا شكون يلعب كره حديديه، عندنا شكون يلعب شطرنج، كنا مثلين احنا دراكسل ماير براتيكمون في كل رياضه تلقى عندنا شكون
0: مفتوح على كل الرياضات
2: ولله الحمد، يعني بحكم حتى النومبر نتاع الخدامه في السوسيتي، دونك عندنا في كل شيء، وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل
0: كثير.
1: سي انيس بعد ما شكرنا تو لازمنا نشكر ما دام نجحت الدوره والناس الكل تشكر في الدوره ناجحه، لازم نشكر اللي طاب اللي معنا الكل
0: أكيد.
1: من كيني من مصورين من الناس اللي واقفه على الديجيتال من حكام، حقيقه قدموا مستويات ممتازه وممتازه جدا،
0: واللي مسؤوليتهم كبيره راهو حتى مسؤوليتهم في البرو ليغ راهو كيما نحكيوا على في البطوله كيما زاد راهو
1: مسؤوليه كبيره للحكام. زاد الناس نشكر جوهر فام اللي كانت معانا في من اول نهار لاخر نهار، نشكر اخونا امين اللي كان الحقيقه واقف معانا برشا فيديوهات ممتازه ممتازه جدا، نشكره على العمل اللي قدمه. نشكر جوهر زاد اللي وفرت لنا المقام هذا باش نحكيوا شويه على الفريق،
0: مرحبا بكم في كل وقت.
1: ونشكر زاد القائمين على الملعب الحقيقه وفرونا كل ظروف النجاح، ونشكر سبونسور سبورتاك نتاعنا اللي وفر لنا لي شيك كادو ان شاء الله لكل جمعيه.
0: سي حمدي مره جايه تيتر اخر نستناوك
2: نجيو بعد قرعه البلاي اوف، وان شاء الله نعودوكم انا فما تيتر اخر ان شاء الله بالتوفيق، جمعيتنا تمشي لبعيد بحول الله
0: ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله بالتوفيق لكل الجمعيات الكل. خلي كلمه الختام رامي.
1: في الختام نحب نشكر الجمعيات كل اللي شاركت معنا، وخاصة جمعية كما قلت لك جمعية سوسة الحقيقة، شفنا منهم برشا برشا انضباط تكتيكي وانضباط أخلاقي، وشفنا منهم برشا كورة، نشكرهم على الطرحية اللي ضحوا معنا في أربع أيام كانت صعبة شوية، كانت فيها برشا تعب برشا خدمة، نشكر الناس كل القائمة معنا، وإن شاء الله في البلاي أوف نشوفوا برشا كورة، ونشوف نستدعوا الناس كل باش تجي تتفرج على برشا كورة بعدنا.
0: فما حضور جماهيري محترم،
1: كان حضور جماهيري ممتاز وممتاز جدا، وكانت أجواء عائلية ممتازة وممتازة جدا. جاء الناس نجم تدخل تشوف الفيديوهات، معناتها كانت الناس كل اللاعبين أغلبية اللاعبين كانت بعائلاتهم، وكان فما تشجيع أصلا فما فيراجات
0: أكيد. هاي سي حمدي خليك كلمة الختام.
2: نحب نشكر الإدارة متاع المؤسسة متاعنا اللي موفرت لنا الظروف الملائمة الكل، موفرت لنا البيجي باش احنا نكونوا موجودين اليوم لهنا. نحب نشكر الكوتش متاعنا اللي بالحق معناه ساكريفيس كبيرة أنك أنت تلم جوارات في أربع أيام نشكر جوارات الكل الفرد
0: حتى فردن. المدربين برشا عندهم شهيد في التدريب في البروليك
2: فما مدربين عندهم شهيد في التدريب وهما ديجا مكورين كوره معناها شبعانين كوره الحقيقه نشكر جوارات الكل فردا فردا باش ما ننسى حتى حد نشكر لخيان اللي حضروا خويا خالد معايا ربع ايام موجودين مع بعضنا الناس اللي جات معانا وتفرجت الحقيقه واللي تعبت الجوارات اللي ما كونوش كونفوكي وكانوا يجيو يدزوا مع اصحابهم الحقيقه كانت فرصه باش نبينوا اللي نحنا ديما يد واحده واللي نحنا في الدياسيتي رانا نعيشوا هكا رانا عائله واحده وان شاء الله ديما دركس الماير الفوق
0: يعطيكم الصحه مشكور جدا شكرا. رامي بقديده شكرا لك كيف كيف حمدي بن عمر
2: شكرا.
0: نورتونا بحضوركم يعطيكم الصحه كل التفاصيل موجوده على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام ولا على من خلال السيت نتاعنا هكا نكون وصلنا نهايه راديو سبور لليوم مع كامل تحيات ليكيب الكل كيف كيف تحيه لمين شرف الدين حسام القايد اللي كان في الكوتي تكنيك كل التفاصيل على السيت نتاعنا جوهر اف ام.net في لمنه

0: ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة 7 مساء والبداية بالعناوين. ارتفاع عدد الجزائريين الوافدين على المعابر الحدودية بجندوبة، ومعرض تونس الدولي للكتاب يختتم دورته 40 ويحقق رقما قياسيا في عدد الزوار يوم غرة مايا. وفي تفاصيل أخبارنا، عدد السياح الجزائريين الذين توافدوا على المنطقة السياحية برقة عين درهم عبر المعابر الحدودية الثلاثة ملولة والبابوش والجليل وصل في شهر أبريل المنقضي إلى 92,460 سائحا مقابل 74,000 سائح خلال ذات الفترة من السنة المنقضية. تصدر فيها المعبر الحدودي ملولة لائحة عدد الوافدين الجزائريين بأكثر من 54,000 وافد، وخلال الرباعية الأولى من السنة الحالية توافد على المنطقة السياحية برقة عين درهم وعبر معابرها الحدودية الثلاثة نحو 316,762 سائحا جزائريا مقابل 278,600 سائح خلال ذات الفترة من السنة المنقضية، أي بزيادة تفوق 13%. الصين تشرع منذ مطلع شهر مايو الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، من بينها تونس التي منحتها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة 2 عامين، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الصادرات الإفريقية نحو السوق الصينية وتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة السريعة من الفرص التجارية المتاحة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما في ذلك تداعيات النزاعات الدولية. بقصر المعارض بالكرم أزيل الستار اليوم على فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب بعد 10 أيام كان خلالها الزوار على موعد مع آخر الإصدارات في الثقافة والفكر والفلسفة والتاريخ والنقد وعديد الدراسات في مجالات العلوم على اختلاف تخصصاتها. وشارك في هذه الدورة التي أقيمت من 23 أبريل إلى 3 ماي وأحلت خلالها أندونيسيا ضيف شرف ناشرون من أكثر من 35 بلدا قدموا للقراء أكثر من 148,000 عنوان بمختلف اللغات. والمعرض شهد إقبالا كبيرا خاصة أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل، فقد بلغ عدد الزوار يوم الجمعة غرة ماي الموافق لعيد الشغل 35,000 زائر، وهو رقم قياسي لم يسجله فضاء قصر المعارض بالكرم في أي من المعارض التي احتضنها منذ تأسيسه في أي مجال من المجالات، وذلك حسب ما أكده المكلف بشؤون العارضين مراد خليفة. وفضلا عن الإقبال الجماهيري المكثف، سجلت هذه الدورة نقاط ضوء من بينها بالخصوص ارتفاع المبيعات، حيث أكد عديد العارضين من تونس وعدد من البلدان العربية ارتياحهم لتحقيق هامش من الربح بفضل إقبال الزوار على اقتناء الإصدارات المعروضة. توليا، إيران تقول اليوم أن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون من 14 بندا عبر باكستان، وأن بصدد مراجعة الرد. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية القول أنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. هذا وكانت قالت وسائل أعلام إيرانية أن الاقتراح الإيراني الأخير للولايات المتحدة يدعو إلى حل القضايا بين البلدين في غضون 30 يوما ويهدف إلى إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. وأمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يراجع مقترحا إيرانيا جديدا، لكنه أعرب عن شكه في أن يؤدي إلى اتفاق. والاقتراح الإيراني المكون من 14 نقطة وهو رد على خطة أمريكية مكونة من 9 نقاط يدعو إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران وإنهاء الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية وسحب القوات من المنطقة ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك العمليات الإسرائيلية في لبنان وفقاً لما ذكرته وكالتا نور نيوز وتسنيم شبه الرسميتين. ختاماً، مسؤول بوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ينفي اليوم ارتباط حادثة اختفاء جنديين أمريكيين في المغرب بالإرهاب. وفي وقت سابق أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أن جنديين من المشاركين في مناورات الأسد الإفريقي فقدا في جنوب غرب المغرب خلال مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في البلاد.
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharfm.net

0: جوهرة تو تسمو دندن مع سفيان نخشين على جوهرة اف ام. على جوهرة اف ام دندن.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. كالعادة الموعد يتجدد معكم في سهرة الفن، سهرة الطرب وسهرة الأبداع، باش نتقابلوا مع بعضنا من توا حتى للعشرة متاع الليل، باش نستمتعوا بأجمل وروائع الأغاني العربية اللي كتبوها شعراء كبار ولحنوها عظماء وموسيقيين كبار وغنوها مطربين وعظماء كبار في عالم الموسيقى وعالم الفن وعالم الطرب. تحية تصلكم من كافة فريق البرنامج اللي أمن لكم سهرة اليوم. شكرا لكل التقنيين، شكرا لكل الساهرين أنهم يقدموا لكم محتوى جميل جدا على الدنيا وما فيها. شكرا لسامي ذويهري في الأعداد، شكرا لمنير إسماعيل، وشكرا لصديقي حسام اللي ديما ساهر معنا باش حضرنا الحصة كما يجب. تحية تصلكم من كافة الفريق كما قلت. والبداية باش نبدأوها بتسلطين، وباش نبدأوها بالإبداع، وباش نبدأوها مع كوكب الشرق. وما أدراك ما كوكب الشرق؟ أكيد تبدأ سلطنة وقت اللي نسمع أغنية من روائع رياض الصنباتي ومن روائع المؤلف أحمد رامي. الأغنية اللي فيها برشا حب، الأغنية اللي بترجع بينا بالزمن العام 1957. أصلا كي تسمعك السونوريتي متاع التسجيلات القديمة يكون عندها شارم، عندها شارم وقت اللي تبدأ هكا الدنيا شوية وقريب المغرب هكا وكذا، وانتي تسمع في أم كلثوم وتبدأ عندك قهوة هكا في ديك ولا تستمتع بنسمات بداية، ولا خليني نقول فصل الربيع، ولا تحسك شوية بداية من فصل الصيف هكا تقرب. وخاصة وقت اللي نسمع كما قلت عودت عيني على رؤياك وقلبي لك سلم أمري، أشوفها نعنية في نظرتك ليا والأنعيم قلبي يوم ملتقيك جنبي، ونمر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري. خليكم معنا، هذه بدايتنا مع كوكب الشرق أم كلثوم في دندنة على الدنيا وما فيها.

والله اتصلتينا ولا أروع مع رياض الصنباتي وكوكب الشرق أم كلثوم وكلمات الشاعر الكبير أحمد رامي، ونواصل معكم سهرتنا ونواصل معكم الإبداع ونواصل معكم الأغاني والروائع الخالدة. عبقري آخر من عباقرة الموسيقى العربية الملحن الكبير بليغ حمدي، من تأليف سيد مرسي اللي كتب الكلمات اللي يقال فيها يهل الهواء قبل ما تظلموني اسمعوني. طبعا الغنية عرفتوها، غنية اسمعوني وفهموني، عشقنا يا ما عشقنا وشربنا سنين من الهوى شربنا، ودبنا يا ما دبنا وتعذبت قلوبنا، وفي ليلة قبلوه كلموه سألوه عن اسمي سألوه عن حبي سألوه، قال ما عرفوش قال ما قابلتوش ما شفتوش وما عشقتوش، قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حبي بينا. أغنية ظهر لي فيها برشا معاني وبرشا جمل موسيقية ولا أروع كما عودنا بها بليغ حمدي. خليكم مع بليغ، وردة الجزائرية سيد مرسي في اسمعوني.

الله وردة الجزائرية وما زلنا مواصلين معاكم مع العمالقة. سمعنا أم كلثوم، سمعنا وردة، مش قابلكم مش نسمع توا نجاة الصغيرة، واحدة من أجمل الأصوات العربية ولقبت بجيتارة الشرق، وغنيت بارشا للكبار طبعا، من أبرزهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، غنيت لبلي حمدي، غنيت للموجي، غنيت لكمال الطويل ولغيرهم من الملحنين الكبار. الغنية متاع اليوم اسمها عيش معايا، الغنية هذه من ألحان كمال الطويل ومن كلمات الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل، اللي كتب انت عمري مثلا، واللي كتب غنية أمل حياتي، وكتب غنية ليلة حب والحب كله، كلمة عتاب اللي زاد غنيتها وردة الجزائرية واللي كانت باش تغنيها زاد أم كلثوم الغنية هذه، معناها كتب أغاني دي شيدوفر روائع خالدة ومعروفة جدا، كتب زاد الوطن الأكبر، يعني كتب مجموعة كبيرة من الأغاني بمختلف الفنانين كما وردة وفايزة نجاة فايدة كامل صباح وغيره وغيره من الأغاني المعروفة. الغنية هذه يحكي الشاعر قال أنه كانت ستكون يعني بأداء الفنان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كان يعني الكلمات هذه كان مشي لحنها عبد الوهاب وكان مشي غناها بصوته، ثم الغنية هذه تركت لمدة ما لأسباب يقال أنه عبد الوهاب في زمن ما تعرض إلى حادث بسيط وترك الغنية وقت اللي كان مشي يسجلها، دونك خلاها إلى أن جاء كمال الطويل وعود لحن الأغنية هذه وغنيتها نجاة الصغيرة. على كل خليكم تستمتعوا بالنغم الجميل هذا ورحلتنا مزيد متواصلة كما العادة في دندنة، مزيد نستمتعوا بالروائع الخالدة.

مازلنا سهرتنا متواصلة مستمعينا مع الروائع الخالدة، ومازلنا مستمتعين شوية أخرى نكونوا موجودين معاكم في ساعتنا الثانية. ما تبدلوش الموجة، مازلنا باش نستمتعوا بأجمل ما قدم في الموسيقى العربية من ألحان ومن كلمات ومن أغاني وروائع خالدة. الفنانة الكبيرة هدى سلطان من أشهر ما غنيت إن كنت ناسي أفكرك، رحلة جميلة مع مقام الرست، خليكم تستمتعوا بها. وسهرتنا مازالت متواصلة، ما تبدلوش الموجة كما قلت لكم، باش نتقابل شوية أخرى في ساعتنا الثانية.

عندنا. مواصلين معكم مستمعينا، مواصلين معكم مع الروائع ومع الأغاني الخالدة والأغاني الجميلة. هاكا فما مراوحة زادة ما بين الأصوات القديمة، كنا نسمع في أم كلثوم وهدى سلطان ونجاة ووردة وغيرهم من الفنانين. باش تسمعوا توا الفنانة أصالة نصري، قصيد جميل جدا ولحن ولا أروع لسيد مكاوي، والغنية هذه ناس كل تعرفها وتشهرت برشا الغنية هذه. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده أدي إيه، لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. خليكم مع أصالة نصري، وما زلت متواصلة السهرة باش نسمعوا كي العادة، ديروا بريز مزيانين شوية أخرى باش تكون معكم أمل ماهر في من غير ليه.

كانت هذه أصالة نصري لو تعرفوا كما وعدتكم مش نسمعوا أمل ماهر في من غير ليه، يعني غنية غنية عن التعريف، وهي آخر نغم آخر لحن قدمه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في مسيرته الفنية. ونعرفوا زاد اللي الغنية هذه موجودة حتى الفيديوهات على اليوتيوب مثلا، تلقاو أنه عبد الحليم يبرف على الأغنية هذه وكان يعد الأغنية هذه وبش يغنيها، ولكن للأسف غدرنا عبد الحليم وما تمكنش من أنه يغني هالأغنية هذه، المرض منعه من أنه يؤديها. وقعدت موجودة في الرفوف، سجلها محمد عبد الوهاب بصوته بالعود، ثم الفرقة المسيحية أضافت عليها الموسيقى فيما بعد، مش حتى مع عبد الوهاب، أضافوا الموسيقى على التسجيل اللي قدمه عبد الوهاب بالعود، وخرجت بعد مدة كبيرة للجمهور. كما قلت هذا آخر عمل قدمه موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب، وكما وعدتكم مش نسمعوها بروبريز مزيانة برشا من عند الفنانة أمل ماهر.

سهرتنا ما زلت متواصله مستمعينا وما زلنا نستمتع بالروائع. ايش قولكم مش نسمع صوت تونسي توا الله يرحمه حسن الدهماني؟ في كل حلقه نحط حسن الدهماني ونستمتع بصوته ونتذكروه بصوته الجميل وامكانياته الصوتيه الكبيره. حسن الدهماني باش قدم لنا كوكتيل للعندليب عبد الحليم حافظ، فيه مجموعه كبيره من الاغاني عبد الحليم، جميل جدا الكوكتيل اللي قدمه حسن الله يرحمه. كان فنان كبير وكان يحب الموسيقى العربيه والموسيقى الشرقيه والموسيقى التونسيه، كان يعشق عبد الحليم وكان يعشق خاصه وديع الصافي، نعرفوه الناس كل، كان يؤدي اغاني وديع الصافي باقتدار، كان ماخذ منه يعني حتى كمدرسه، كان ماخذ من وديع الصافي طريقه الاداء وطريقه الغناء الله يرحمه حسن الدهماني. خليكم مع كوكتيل عبد الحليم، ما تبدلوش الموجه، رحلتنا مازالت متواصله.

انسى حبيبي والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي والله وحبيبي.

ما زالت السهرة متواصلة مستمعينا، خليكم معنا شوية أخرى باش نتقابلوا بعد موجز الأخبار، وما زلنا باش نواصلوا معكم مع الروائع الخالدة. احنا كنا نسمع في حسن الدهماني الله يرحمه، وكما تعرفوا زاد حسن الدهماني كان من المغرومين برشا بالموسيقار ملحم بركات، وغنى له برشا أغاني، غنى له جيت في وقتك، غنى له تعال ننسى، وعمل له ميدلي، وغنى لي برشا أغاني لملحم بركات. خليكم تستمتعوا بي أن إكستريم من أغاني ملحم بركات، ونرجع لكم كما قلنا بعد موجز الأخبار، والرحلة مازالت متواصلة حتى العشرة متاع الليل في برنامج دندنة على الدنيا وما فيها.

0: معك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الإخباري. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة هذا المساء عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من يوم غدا الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة 8 من ماي، وذلك من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء. وأوضحت الشركة في بلاغ لها إلى مستعملي طريق السيارة، أوضحت أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيذة. وأشارت شركة تونس لطرقات السيارة إلى أن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحول هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في تصريحات لهيئة البث العبرية أنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد واعتبره غير مقبول، مضيفا أن مجريات المعركة تسير بشكل ممتاز، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة العفو عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الكيان المحتل بحاجة إلى قيادة حكومية تركز على إدارة الحرب بدلا من الانشغال بقضايا وصفها بالتافهة. هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مقترحها لوقف الحرب يتكون من 14 بندان يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، موضحة أن المبادرة تقترح التوصل إلى تفاهم شامل حول إنهاء الحرب مع الاتفاق على آليات التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً. أفاد مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني أن ناقلة بضائع سائبة بالقرب من مضيق هرمز أبلغت عن تعرضها لهجوم. وقال مركز العمليات في تقرير له اليوم بأن جميع أفراد الطاقم بخير بعد الهجوم الذي وقع، مطالبا السفن بضرورة العبور بكل حذر. ومن أخبار العالم أيضا، رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول أن التفوق الجوي الإسرائيلي جعلها قادرة على الوصول لأي مكان في سماء إيران مدى استدعت الضرورة ذلك. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 16 درجة و 21، وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات. أما البحر فيكون مضطرب فشديد الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.
2: لابد من كلمة جوهر FM 73 24 3000.
3: تحية للطاقم كل اللي في جوهر FM، خاطر قاعد يوصل في الصوت العباد الناس المتابعين أول جوهر FM، ثانيا على خاطرهم بكل صراحة قاعد يوصل في المساجات تاع الناس اللي تحب توصل صوتها. الميساج نحب نوصله، شوف يعني وين نحب يوصلوا. البنان قطعوا، لا البنان لا، لا ردو أختيك دو لوكس يعني، وفيه برشة تاكساسيون ويتكلف على التونسي برغم العالم الكل كيا اغلى دوله في العالم هي تونس في البلاد. سماح مونتوما ناقفين على الشعب التونسي عمل ثوره ما يسالش، جابوا تو في الجراند سيرفاس فما برشا مغازات في الجراند سيرفاس خاطر انذار سيابس يقدر عليك كان طفل جون سنيه تقرا ما شاء الله وشي اللون بالعالي. الراجل روتريتي خدم تونس، مراه كبيره جات صغيره تحب تشتي كعبه، لا هذاك يكسرك فمك ما تشريش. يعني نقمه كبيره على الشعب التونسي. كعبه لافوكات 3 بانورو 5 بانور برا، لانه لافوكات ب 15 دينار و 29 دينار كعبه، ويجيبوا فيها تروازيم شوا. علاش
4: تقدم نداء استعجالي؟ بنيه عمرها 5 سنين تسمع عمليه زراعه الكبد في تركيا، حاشتنا بس باش نجمو احنا نعاونوها البرا حق فلوس. بربي نيجي استعجلي على الاخر، على الاقل شنو نقدروا نروح تجاري باش يبيع تساعدو.
5: بالله يفهمونا، اول الخبز دوله وسعرته ب 190، الباكيت في الحانوت يتباع ب 250، كيفاش؟ وين المراقب اللي ما يشوفوش ما يعملوش طلع 250 حتى الميزان الله اعلم بيك شنو معقول توا توا.
3: تهلول وحي المنازح، يعني زوز احياء حتى حي منازح حي راقي، يعني وفيها بيت مش منطقه فلاحيه ولا حاجه، وديزيكول بريفي وعاطينهم الرخص. يعني بون في وقت شكون وكيفاش كي موضوع اخر، عم تمكن الهدف نوصل له يا خويا. عملوا باساج الفوق، عملوا قنطره الفوق يتعدى عليها العباد، مراه كبيره راجل كبير يقول لك لا مشيت تهلول تغنيش كهرباء، يعني عملتوا دودان حل دودان هو لا مش حل دودان في الليل كيفاش واحد يعني انت عملوا قنطره الفوق تتعدى على العباد من حي المنازة لسهلول، وفي نفس الوقت نعملوا اوتور معين بشكل جماعة تتبن كي يجيو من البعيد يجيقوا البلاد ويسيبوا فك الديشي ويجمع الكاميونات اللي هم عندهم رومون على دينار باساج ما يخابش يخلص دينار زيت يخرج على سهلول ويبدا يسيب فك الدخان ويسيب فك الديشي نتاع القرط ويسيب في كذا على دينار. نعملوا موتور باش ما عادش يدخلوا على سهلول يكملوا قدام ويخلصوا الدينار زايده ويخرجوا على مين يحبوا وين ماشيين، وفي نفس الوقت القناه يتعدي منها الناس في ضمان وفي سلام، سواء كان دتنا وخيالنا ولا الانسان الكبار بياتنا وماتنا. وبارك الله فيكم.
6: ربي كتب عام بلدية سوس الموظفين لما تشوف البحيرات في الكياس الحفر شيعمل العار في خدامة هنا والأوساخ حقيقة سوسة تحزن.
7: الحاجة نحب نلفت لها انتباه هو التوصيف نتاع العنف اللي يقع في المعاهد في المدارس المؤسسات التربوية، يلزمنا عاش نوصفوه، يلزمنا ناخذ إجراءات إصلاحية باش ننقذوا الأطفال وننقذوا الشباب وننقذوا المستقبل الأجيال المستقبل. نقطة أخرى ربي الحاجة الوحيدة ألح عليها ونطلب من السلطة من جماعة من المسؤولين عن وزارة التربية وفي وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المرأة والطفولة باش يكتفوا أو يسلطوا الأضواء على لي غارديري، على خاطر راهو كيما تلقى تفقدات في المدرسه يلزم تلقى تفقدات مكثفه زاد مش تفقد ويمشي على روحه، مكثفه على مستوى الاخلاق وعلى مستوى العملي.

تسكر ولا تنقد. عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة مستمعينا، ومازال سهرتنا متواصلة، مازلنا مستمتعين، عاملين بون كيف، مسلطنين. كنا نسمع في خمرة الحب سقينيها بصوت نور مهنا، والرحلة مازالت متواصلة ومازالت السلطنة. صابر الرباعي، اخترت أني نسمعكم اليوم القصيدة والأغنية الجميلة اللي لحنها سيد مكاوي، والغنية هذه بالذات راهي تغنيت مع برشا فنانين، غنيها سيد مكاوي، غنيتها أمينة فاخت، غنيها صابر الرباعي، برشا فنانين. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، جميلة جدا الأغنية ولا أروع. باش نسمعها بصوت الفنان الكبير الفنان التونسي صابر الرباعي. خليكم معنا، سهرتنا مازلت متواصلة ومازلنا باش نستمتعوا بالروائع الخالدة. شوية آخر زادة باش نسمعوا فضل شاكر، طاير يا هوا، ما تبدلوش الموجة، مازلنا سهرين ومازلنا مستمتعين.

مازلت السهرة متواصلة مستمعينا، ومازلنا مع لي روبريز، ومازلنا مع الروائع، ومازلنا مع الأصوات زادة التونسية. بنسمعوا الفنانة ألفة بالرمضان اللي نعرفوها بصوتها الجميل وأدائها للون الطربي باقتدار. نسمع ألفة وهي تغني للعندليب عبد الحليم حافظ، قولوله الحقيقة. نسمع بعدها فايزة أحمد بيت العز. خليكم معنا، مازلنا سهرين ومازلنا مستمتعين في دمك.

هاكم نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية مستمعينا، إن شاء الله عملتم معنا بون كيف، إن شاء الله عجبتكم بلاي ليست متاع الليلة، استمتعتوا أكيد بالأغاني بالطرب كالعادة، حاولنا نجمعوا ما بين الأغاني الأصلية وبدي ريبريز مزيانين. المهم أن ونسناكم في سهرة فنية طربية سمعنا فيها روائع لكبار الملحنين وكبار الشعراء وكبار المطربين. تحيات لكم من كافة فريق البرنامج اللي أملكم سهرة اليوم، تحيات سوفيان الخشين من قدم الميكرو، نقول لكم بقية سهرة ممتعة وإلى اللقاء.

0: عندك مدخول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك متعب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: تشتت على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الصين تشرع منذ مطلع شهر مايو 26 2000 في تطبيق إعفاء جمركي كامل، أي صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وتهدف هذه المبادرة التي تعد إجراء أحادي الجانب من قبل الصين إلى دعم الصادرات الإفريقية نحو السوق الصينية وتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة السريعة من الفرص التجارية المتاحة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما في ذلك تداعيات النزاعات الدولية وتصاعد النزعة الحمائية. وفيما يتعلق بتونس، يعد زيت الزيتون من أبرز المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، وقد عملت السفارة الصينية في تونس خلال الفترة الماضية على التنسيق مع السلطات الجمركية الصينية لتنظيم جلسات أعلامية لفائدة الجانب التونسي، تم خلالها استعراض إجراءات التفتيش والحجر الصحي وقواعد استيراد المنتجات الغذائية. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق بين البلدين مع العمل على تسريع دخول المنتجات الزراعية والغذائية التونسية إلى السوق الصينية وتشجيع تنويع الصادرات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها هذا السوق. دوليا، نفد مصدر عسكري مغربي بأن عمليات بحث وإنقاذ واسعة متواصلة تجري جنوب البلاد عقب اختفاء جنديين أمريكيين خلال تمرين عسكري بمنطقة رأس درعة بإقليم طانتان. وأكد المصدر أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى هي العثور على الجنديين المفقودين. إيران تقول أن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون من 14 بندان عبر باكستان وأنها بصدد مراجعة الرد. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله أنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. ومن أخبار العالم أيضا، حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية متزامنة استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك في إطار الرد على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات، جوهر اف ام تي في على نايلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في، واسمعنا بعينيك.
0: Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
3: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. اليوم تلعبت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 28 في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب حمادة العقربي برادس. النادي الإفريقي فاز في لقاء الدربي على الملعب التونسي 2-0، أهداف أسامة السيلي في الدقيقة 52 وأسامة الشتريمي في الدقيقة 58. نسمع المدرب المساعد للنادي الإفريقي أحمد التويهري شنو قال على انتصار فريقه في ميكرو مراسلنا رضا الخليفية.
5: دونك اليوم كرمنا ربي بثلاثة نقاط، كنا مستحقين لهم، دخلنا مقابلة معناها قدام حتمية الانتصار. عندنا عدة عوامل ما تخلينا، كان خيار الانتصار اليوم هو اللي خلينا نكونوا الحقيقة فخورين بالفريق اللي عنا اليوم. وقت اللي تدخل مباراة ديربي في مباراة ثالثة ملزمناش ننساه، واحنا في ظرف أسبوع العادة ديما كي تلعب تروا ماتش ما برسمان البلو ديفيسيل سي لتروازيام ماتش، بعد تنقل في الفترة الأخرانية بعد براتيكمون خيبة أمل على مستوى النتيجة بالنسبة لنا، احنا كنا مطالبين بردة فعل كبيرة.
4: في المقابل أحمد زميت مدرب البقلاوة أو كيفاش يفسر هزيمة فريقه.
6: بالنسبة للمباراة الحقيقة قدمنا شوط أول ممتاز، الحقيقة رينا منافس كما يلزم، ضغطنا عليه عالي، سكرنا كل طرق اللعب نتاعه، خلقنا فرص واضحة للتسجيل، كنا ممتازين خاصة في الشوط الأول، بالرغم هذا خرجنا 0-0. الشوط الثاني نعمل الزغلات بدائية ونعاود جديد بها بدائية، واليوم نفس الشيء صار لنا مباراة عمران ومباراة نادي ذات البنزين.
4: في ملعب الطيب الأميري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي فاز على الأولمبي الباجي 2-0، أهداف حمزة المثلوثي في الدقيقة 31 وجمال موتيابا أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 37. محمد الكوكي مدرب السي اس اس وانتصار الفريق نتاعو في ميكرو مراسلنا فوزي الخماسي.
7: الحمد لله، هذا هو معناتها في البلان جو اللي حطيناه، نحاولوا نفاول المباراه في الشوط الاولاني. تعرف لي زير سير البلان فيزيك، معناتها ثلاثه مباريات في اسبوع مع زاد بشري كما قلنا على مستوى العدد ما فماش برشا اختيارات، دونك بلان جو نجحنا فيه ديما انفينكو سنا، معناتها خاصه في مرحله الاياب في الملعب نتاعنا. توا قالوا لي 10 فوز في الموسم في الطيب المهيري، يعتقد انه ارقام مهمه قاعد يعمل فيها النادي الرياضي الصفاقسي. كيف اليوم حاولنا انه فما دي جوار اللي عندهم دو كارتون، معناتها خذوا تروازيام كارتون خاطر زاد عينينا على الكاس، وأكيد عينين على المباريات القادمة إن شاء الله نكملوا أون بوتيك سواء خاصة في البطولة حاليا، ومن بعد نتفرغوا في الكأس اللي كما قلت هو ستيم بروريتي بالنسبة لنا احنا السنة.
4: في المقابل الأولمبي الباجي والهزيمة هو كيفاش يفسرها المدرب جمال بن سالم.
8: والله الحقيقة ماهيش مباراة كاملة، ما كانش في مستوى الحقيقة. شوط الأول كنا 30 دقيقة كنا معناها الحقيقة منظمين. الهدف الأول هو اللي بعث الأمور، ربع ساعة الأخيرة ما كناش الحقيقة، في الشوط الثاني ما كناش في المستوى. الشوط الثاني الحقيقة خذينا بزوام الأمور بعد التغييرات، حاولنا باش نرجع في النتيجة، جاتنا فرص ما استغليناهاش. إن شاء الله في المباراة الجاية إن شاء الله نحسم الأمر إن شاء الله.
4: في جابس مستقبل جابس خسر قدام الشباب القيرواني 2-0، أهداف يوسف عزيب في الدقيقة 87 وأمين الزيري أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90. في ملعب بنجردان اتحاد بنجردان خسر قدام مستقبل سليمان 0-0، الهدف الوحيد في المقابلة كان سجله أمين الله مجهد في الدقيقة 22. غدوة تتلعب الدفعة الثانية انطلاقا من الأربعة متاع العشية، الأنظار باش تتجه إلى ملعب شاد لزويتن. الشبيبة العمران تستقبل الترجي الرياضي التونسي، مقابلة زفرة محرز المالكي في الفار باش يكون هيثم جيرات. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرة السيابي تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابلة زفرة وائل عجنقي في الفار باش يكون خالد قويدر. في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الاتحاد الرياضي المنستير يلعب ضد نجم المتلوي، مقابلة زفرة صادق السالمي. أمير العيادي باش يكون في الفار، وفي جرجيس الترجي الجرجيسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي، مقابل زفرها الحكم أشرف الحركاتي. في الفار باش يكون أيمن النصري. الترتيب قبل مقابلات غدوة، خاصة في أعلى الترتيب النادي الإفريقي في المركز الأول عنده 62 نقطة، الترجي الرياضي التونسي في المركز الثاني برصيد 57 نقطة في انتظار مقابلته غدوة ضد شبيبة العمران، وسي اس اس في المرتبة الثالثة برصيد 56 نقطة، بينما منطقة الاختر ومنطقة تفادي النزول تبدأ من الأولمبي الباجي اللي في المركز 13 عنده 28 نقطة. الشبيبة القيروانية انتصار ثمين اليوم يخليها ب 27 نقطة، مستقبل سليمان كيف انتصار اليوم وثلاثة نقاط ثمينة 24 نقطة، بينما مستقبل جابس في المركز الآخر عندها 18 نقطة ورسميا غادرت الرابطة الأولى. نذكر الجولة القادمة اللي هي الجولة 29 وقبل الأخيرة باش تلعب على ثلاثة دفعات. دفعة الأولى نهار الجمعة 8 ماي الملعب التونسي اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان مستقبل جابس. الأولمبي الباجي يواجه شبيبة العمران، والشبيبة القيروانية تلعب ضد الاتحاد الرياضي المنستين. الدفعة الثانية تتلعب بنهار السبت 9 ماي كيف كيف مقابلات انطلاقا من الأربعة متاع العشية، مستقبل مرسى السي اس اس، لتوال تستضيف السي ا بي، الترجي الجرجيسي نجم المتلوي. تقعد مقابلة وحيدة اللي هي لقاء الدربي في ملعب حمادي العقربي برادف، يتلعب بنهار الأحد 10 ماي الأربعة متاع العشية، الترجي يستضيف النادي الإفريقي. الرابطة الثانية برنامج مقابلات الجولة الأخيرة من البطولة متاع الرابطة الثانية، المقابلات متاع المجموعة الأولى يتلعبوا نهار الاثنين 11 ماي، خاصة القمة نادي حمام لم في الأمل الرياضي بحمام سوسة، مقابلة عنوانها الصعود مباشرة إلى الرابطة الأولى. حمام لم عندها فرضية وحيدة لازم تربح، حمام سوسة عندها زوز فرضيات، إما تتعادل أو تربح تصعد مباشرة إلى الرابطة الأولى. بقيت المقابلات نهار الاثنين 11 ماي، بن عروس تلعب ضد منزل بورقيبة، اتحاد بوسالم جمعية ميغرين، هلال مساكن هلال الشابة، مكارم المهدية محيط قرقنة، بعث بوحجلة اتحاد تطاوين، وسكاك الحديد الأسفاقسي يلعب ضد الكوكب الرياضي باقرب. مقابلات المجموعة الثانية يتلعبوا نهار 3-12 ماي كيف كيف الأربعة متاع العشية، زوز مقابلات هامة. تقدم الرياضي بتسقيط الدير اللي هو في الصدارة عنده 53 نقطة يستضيف الهلال الرياضي بالرديف، والملعب الجيبسي صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة باش يعمل ديبلاسمون إلى جلمة لمواجهة نصر جلمة. بقية المقابلات القلعة الرياضية تلعب ضد جندوبة الرياضية، سبورتينغ المكنين جمعية أريانا، مستقبل القسرين اتحاد رياضي بقصور السيف، في أمل بوشمة النادي القربي، وقاف القفصة تلعب ضد أولمبيك سيدي بوزيد. نحكيو على كرة اليد. رسميا الجامعة التونسية لكرة اليد حدت موعد الجلسة العامة الانتخابية اللي باش تكون نهار 6 جوان القادم انطلاقا من العشرة متاع الصباح في احدى النزل في مدينة الحمامات. وجامعة كرة اليد حدت نهار 22 ماي الجاري ماضي ساعة كآخر موعد لقبول ايداع القائمات المترشحة. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، قدم لكم أنيسة الذوادي. نشرات هذه وقت الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe سبور. جوهرة
9: فام، جوهرة فام، جوهرة فام.

0: Oxygène مع غازي خليل. مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع.
1: 10:15 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. مساء النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد وسهرية جديدة من أكسجين. واصلوا في طرح المواضيع الاجتماعية النفسية والجنسية تحت شعار هدفنا.

0: النسائية، مش نحكيه على العلاقة التنافسية بين المرأة والرجل. نعم، بين المرأة والراجل شنية العلاقة التنافسية هذه؟ بين توزيع المسؤوليات وتقاسم الأدوار، بين الأدوار والمهمات التقليدية العادية اللي نعرفوها، وبين مهمات وجديدة نشوفها في العلاقات في المعاملات، ونوصلوا حتى للخدم والوظائف. وهنا يتطرح أكثر من سؤال، ولا العلاقة بين المرأة والراجل تتبنى على التنافس ولا على التكامل؟ إذا احنا مش نقعدوا كل مرة في مشكلة، انت عملت وانا خير وانت خير، ولا لازم نكملوا بعضنا، واللي ينقص الراجل تكملوا المرأة، واللي ينقص المرأة يكملوا الراجل. وقتاش يكون التنافس صحي وسليم؟ وقتاش يولي مرضي وهدام؟ فماش شخصيات جديدة طلعت تأثرت بالحكايات هذه الكل. النجم نحكيه على نساء استرجلين، ونحكيه وزادة العكس عند الرجال، مش باش نقول الكلمة لكن هاكم الفيلم يفهم. الأسباب التأثيرات بأنواعها جاوبنا عليها المختصة رقم واحد الدكتورة هودة صغير، بسيكولوج بسيكاناليست بسيكوتيرابوت ويبنو تيرابوت مختصة في الصحة النفسية. أهلا وسهلا من جديد، مرحبا.
1: مرحبا يا غازي، ومرحبا مستمعين جوهرة يفهم الكل.
0: مرحبا بالناس كل 73-275-800 ولا 36-300 ألف، إذا تحبوا تشاركوا معنا في المباشر مع ضمان الخصوصية الشخصية. رحبوا بكم فين ما كنتوا، في تونس ولا خارج تونس، في موضوع الليلة كما قلنا مع الإكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، في الإخراج منير إسماعيل. لكن الحدث اللي فرض روحه اليوم على الساحة الفنية العربية، خلينا نقول وفاة الفنان القدير، نعم، أمير الغناء العربي فضل شاكر. حابين نبدأ بغنية أوماج ليه، هو رصيده حافل بغنيات الحب، بغنيات الرومانسية، بغنيات هكا نتذكروها من الزمن الجميل، بين غلطة، بين هو أنت لسه بتسألي، بين برشا أغنيات أخرى. شنسمعوله تتسويت نسيانك صعب أكيد.

0: نسيانك صعبة أكيد، الله يرحمه وينعمه. فضل هاني شاكر، هاني شاكر الله يرحمه وينعمه، بالطبيعة من عمالقة الفن، أمير الغناء العربي اللي ودعنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض في عمر 73 سنة. نرجع لموضوعنا الليلة، موضوع كما قلت مهم، موضوع تاري، موضوع مثير للجدل. الموضوع كما حكينا العلاقة التنافسية بين المرأة والراجل. وقتلي نقولوا هالعلاقة التنافسية شو المقصود دكتورة؟ خلنا نفسره بالضبط.
1: بيه قبل كل شيء معناتها الحاجة نحب نوضحها اللي هي المشكلة ما هيشي entre le masculin ولا le féminin، لكن فما وجيعة نفسية كوليكتيف. وقت اللي نخزروا ون اتيدي شوية المجتمع اليوم نشوفوا اللي المشكلة ما هيش اللي نساوى اللي تخدم ورجال عندهم سنسيبيليتي جديدة. اللي حتى معناتها ما نحكيوش على ليفولوسيون دي رول، معناتها المشكلة صحيحة اللي فما حالة بتاع قلت أمين، un manque de sécurité intérieure. Il y a le stress, il y a la comparaison, il y a le tab nafsani ou le tab atifi. Il y a le معناتها الخوف من العلاقات. ووقت اللي العبد يحس بقلة الامان شنو باش يصير؟ باش يصير دي استراتيجي بتاع سيرفي. ولهنا وين نبداو معناتها
0: على غريزة حب البقاء هنا، انهم هما شكون الأقوى، شكون اللي يلزمه يقعد والآخر يلزمه
1: عبد يبدأ في مجتمع وين يبدأ ديما حس بقلة الأمان، ديما خايف. دونك من بعد شنو باش يولد هذا؟ يولد ليبر كونترول، دوميناسيون، ليفيتمون ايموسيونيل، يسكر العبد على روحه عاطفيا على خاطر المجتمع اللي نعيشه فيه معناتها فما ان ديزيكيليبر بسيكولوجيك. السيستم نيرفو بتاع الشخص ماهوش مجعول باش ديما يكون ان سور ستيمولاسيون. المخ بتاعنا سورشارجي بالعلاقات باللي ريزو سوسيو، بالاخبار ان بيرمانونس، بالكومباريزون، ديما المقارنه، ديما سوليسيتاسيون، فما ضغط نفسي، فما ضغط مادي، سورشارج مونتال. وهذا الكل يخلي السيستم نيرفو بتاعنا يقعد اون اليرت او اون مود سورفي. ولو بروبليم سي كو وقت اللي مخنا يخدم اون مود سورفي ما عادش باش نهتموا بالحب، بالكونيكسيون، بالمشاعر، مي بلوتو معناتها في نلوجوا كيفاش معناتها باش نحظوا روايحنا من الخوف، نبداو بالميفيونس، في الشك. وهذوم الكل لي ميكانيزم معناتها بسيشيك تاع ليبر فيجيلانس يخليو العبد معناتها يخاف من الترايزون، يخاف من الابوندون، يخاف من الروجي. وهذا معناتها عند النساء ينجم يولي ان بوزوان بتاع نتحكم في كل شيء، قلت ثقه في الاخر، انديبوندونس اكستريم، انكاباسيتي اللي المراه ترتاح. وعند الرجال معناتها شنو يولد؟ يخلي تسكيره عاطفيه وايفيتمون دو لونجاجمون.
0: ماهوش نوع من لوتو ديفونس، من الحمايه، من البروتيكسيون اللي يحب يدخل لها الراجل ولا المراه وقت اللي هو خايف من العلاقه هذه وخايف من الارتباط هذا. يعني من الاول معناها باش نسكر الباب على روحي.
1: انا جو بونس اللي المجتمع اللي نعيشوا فيه توا هو خلى نساو الجيل يحاربوا، على خاطر كما قلنا فما برشا سور ستيمولاسيون، فما برشا مقارنه باللي ريزو سوسيو. العبد معناتها قبل كان يقارن روحه بالمحيط الصغير معناتها بتاع الحومه بتاعو، توا ولي معناتها ديزيكزيجونس بتاع الكابيتاليزم اللي يخليه العبد ديما يجري، ديما يحس روحه ناقص، ديما فما حاجه معناتها ماهيش كامله.
0: المشكله هذا
1: بالطبيعه هذا هو المشكله ما بين النساء والرجال اللي يخلي معناتها اللي سا سو ترونسبوز حتى في الكوبل. اللي في العوض معناتها يبداو اون ايكيب اللي يخدموا مع بعضهم باش يوصلوا، يوليو معناتها هما زاده يدخلوا في كومباريزون. هي جو بونس كو سي لا سوسيتي اللي خلت المراه والراجل يدخلوا مع تفك الكومبيتيشن هذيك في العود معناتها يبداوا ينكيب.
0: باهي انت قلت حكيت على المقارنات، حكيت على يعني هنا نوعا ما القيد العاطفي، وحكيت زاده على الخوف من العلاقات. لي بوان دوما انا خذيتهم معناها حبيت نرجع لهم بالنقطه بالنقطه مهم برشا هنا. المقارنه علاش تتطرح؟ المقارنة علاش يطرح موضوع المقارنة؟ انت قلت المجتمع، لكن فانا جوانب باش تقارن مرأة براجل، شو ما الحاجات، جوانب اجتماعية اقتصادية علمية نفسية، وين المقارنة بالضبط تتحط؟
1: المقارنة وقت اللي نشوفه معناتها توا دو نو جور انسي معناتها تخدم ولات ما عادش في الغول بتاعها اللي كان قبل. اي دونك دوكو ولت هي زادة المرأة تلزت باش تدخل معناتها في ان فورم دو كومبيتيسيون بارابور لو فات اللي هي يلزم تخدم، يلزم تتلهى بالصغار، يلزم تكون كومبيتيتيف في الخدمه بتاعها، يلزم تكون اعز واحسن ام، وهذا الكل يخلي المراه معناتها باش تقارن روحها، خاطر الفا بروندغ معناتها لي رول اللي هما كانوا تراديسيونيلمون قبل بتاع الراجل. و لا سوسيتي دز، وكما قلت معناتها لي ريزو سوسيو لي ماجازين هذا الكل يخلي معناتها العبد ما عادش يبدا مقتنع باللي عنده، ديما يجري على حاجه اللي هي ماهيش موجوده. و كم معناتها لي ميديا ولاكسي معناتها على كومباريزون ايتي ليميتي، تلقى عبد اي سو روتروف اوبليجي اللي هو يعمل لو دوي بتاع الحياه اللي هو عمره باش يوصل لها. سيتادير كو اي مراه اللي هي تخدم بطبيعه الحال معناتها ما تنجمش تكون زاده اون سوبر ميناجير، وما تنجمش تكون اون سوبر معناتها ديما ديسپونيبل اكسيتيرا. وكيما الراجل زاده معناتها ينجم يوفر حاجات معينين، لكن معناتها المقارنه بال لي سوبر ستار ولا المقارنه بالعباد اللي عندها معناتها دي ريوسيت اكسترا اوردينير تخليه هو يحس بالنقص بارابور للعباد اللي تقارن بهم.
0: فما اكثر من سؤال تطرح على مشكله العقد النفسيه في المقارنات هذه. مثلا يقول لك الراجل ما يحبش المراه خير منه.
1: بون
0: موجود ولا مش موجود؟ يعني
1: تري سيرتينمون موجود ما دام تطرح السؤال. مي انا جيم با لي جينيراليتي، ما نحبش معناتها نقول رجال ما يحبوش معناتها فما اي بطبيعه فما
0: يعني في الاسباب هذه
1: ما نشوفوش اسباب.
0: المراه اللي تعبه برشا وقاعده تخدم برشا، رجلها مازال ما بداش الحياه المهنيه والعمليه، مازال مثلا في ظروف معينه خاصه تخليهم في مشكله في جانب المقارنات. هذا زاد
1: المراه ولو سيرفو فيمينان وقتاش معناتها باش يدخل
0: المراه اللي تتحمل فيها اكثر مسؤوليه، سامحني قصيت عليك، منها الدار، منها الخدمه، منها الصغار.
1: وقتاش المراه باش تدخل في انرجي دو كونترول؟ وقت اللي ما تحسش بالامان العاطفي، معناتها وقت اللي ما تحسش اللي هي محفوظه، وقت اللي تحس اللي ما تنجمش ترتاح، الوقت هذاك باش تولي تهز حمل وتهز شارج مونتال كلها وحدها. ووقت اللي مرأة معناتها هذا الكل مربوط بالوجيعة معناتها بتاع الطفولة، وقت اللي مرأة عشت لابوندون، وقت اللي بوها ما كانش موجود، وقت اللي تخانت، وقت اللي توجعت، دونك معناتها باش تقول لك يلزم نتحكم خاطر كان ما نتحكمش باش نتوجع. والراجل معناتها والوقت هذاك اللي فا ديفلوبي ان سيغتان اوتونومي. لا ديفيكولتي معناتها هي اللي نحسوا بالامان مع بعضنا، والوقت هذاك كيما الراجل كيما المراه ما نحسش اللي انا اون طونك راجل قاعد مرتي ماهيش ساتيسفيت بالحاجه اللي انا نجم نوفرها، وان طونك مراه ما نحسش اللي قد ما نعمل وقد ما نوفر ما يبانش. وهذه نحكيو على لا ريكونيسونس ميتويل تاع الغول بتاع الاخر، وقت اللي نستعرف بالجهد اللي الاخر قاعد
0: اعتراف بالجميل نوعا ما هكا،
1: وبالجهد بتاعه معناتها اللي هو قاعد يعمل اللي عليه معناتها باش يوصل. وسورتو معناتها ننسيو ونبداو واعيين اللي لا بيرفيكسيون اكزيست با. عبد وقت اللي هو قاعد يعطي ما عنده، وقت اللي قاعد يتجاهد في الدنيا، نشوفه ونعترفوا له باللي قاعد يعمل فيه من غير ما نزيدوا ننزلوا ونضغطوا عليه كسوسوا مرأة ولا راجل.
0: يعني هنا نوعا ما فما اعتراف بالمجهود اللي قاعد يبذل فيه كل طرف على خاطر الاخر.
1: نحكيو على لا بيانفيونس.
0: فوالا نحكيوا على لا بيانفيونس. تفضل.
1: لا بيانفيونس اللي هي معناتها ما نستناش من الاخر اكثر من اللي نجم يعطيني. ونبدا مقتنعه اللي الشخص هذاك ايبا عنده لي كاليتي بتاعو كيما عنده لي ديفو بتاعو ونعمل اللي عليا معناتها باش نشوف الحاجات بها وما نركزش كان على الحاجات الخايبه.
0: باهي حكيت على القيد العاطفي انت الجانب العاطفي هنا في الحكايه في العلاقه هذه معناها
1: كل شيء مربوط بهذا راهو. كل شيء مربوط بالجانب العاطفي وسيرتو مربوط بالطريقه اللي نحن تربينا فيها بالانفيرونمون اللي نحن كبرنا فيه. اسكو الانفيرونمون هذاك كان سيكوريزون عاطفيا ولا كان انستابل؟ بالانستابيليتي عاطفيا ملي نحن صغار برشا عباد معناتها تكبر وتبدا خايفه من الاتاشمون، تبدا خايفه من تعطي الثقه، تبدا خايفه اللي هي تعطي الجنب للاخر. وهذاك سا انترين لو كونترول وليبر فيجيلونس وتخلي زوز معناتها يبداو يتحاربوا ولا الكوبل معناتها والعلاقه ما بين الراجل والمراه ان تيران دو غير alors que هو نورمالمون سي ان تيران دو بي.
0: باهي علاقه هذا برفع سقف التوقعات، يعني هنا انك تستنى من البارتنير بتاعك حاجات هو ما ينجمش يعملها مثلا، ومن بعد تتفاجئ كي يصير الارتباط مثلا انه ما كانش في المستوى سوى المراه ولا الراجل، معناها يخلي كل واحد من بعد يلوم ولا كل واحد مثلا فما نوع من الاحساس بالذنب، احساس نوعا ما ندم. نتسائل معك راهو دكتور
1: هذاك علاش الخدمه على لي فالور القواعد مهمه ياسر، وهذاك علاش لازم نحكيو على المواضيع الكل قبل ما نربطوا حياتنا بشخص ونفهموا الشخص هذاك شنيا وين باش يتواجه، شنو النظره بتاعه على الارتباط والنظره بتاعه على الكوبل. على خاطر اكثريه الوقت الحاجات اللي موجوده من الاول باش تلقاها من بعد، والحاجات اللي مقلقينك من الاول ما همش فورسيمون باش يتطوروا ولا باش يتصلحوا بالوقت. يسبو معناتها، مي انت ما تعملش على التبديل بتاع الشخص، خذه كيما هو واقبل اللي انت باش يواصل كيما هو. وكان تحسن وكل شيء باتون ميو، مي ما تستنيش منه اللي هو يتبدل على خاطر يحبك. الحب عمره ما يبدل حتى حد.
0: حلو، باهي باش نمشيو مع وائل الكفوري. عاد برشا حب وبرشا رومانسيه استناو ريكي اغليسياس زاده ذا سيكريت اوف اس بعد شويه، سينو زاده فما وائل الكفوري شيون ناطر ونرجعو لكم احنا باش نحكيو شويه وقتاش يكون تنافس صحي وسليم وقتاش يكون مرضي وهدام. خليكم معنا ديما في اوكسجين. مرحبا بالتليفونات الكل 36 300 ألف. اذا خارج تونس نجم تزيدوا 216 وتكونوا معنا في المباشر. مرحبا بالناس كلها.

0: نرجع من جديد في أكسجين في موضوع الليلة، العلاقة التنافسية بين المرأة والرجل، باش نحكي بالطبيعة في الجانب هنا بين الزوجين في الموضوع بتاعنا الليلة، ومن بعد هيك نعرجوا شوية وقتاش يكون صحي وقتاش يكون مرضي. خلينا نمشيو الساعة للكوبل دكتورة ولدي صغير.
1: لا ريفاليتي في الكوبل، كل واحد معناتها باش يفا بروجيتي معناتها على الاخر، ونحكيو على في العلم النفس على البروجيكسيون بسيشيك. مثلا مراه مرجوعه بوها ما كانش موجود في حياتها، ولا براجل اللي خانها، تنجم ينجم العقل الباطن نتاعها يقولها ويبعث لها اللي رجال الكل فما خطر، ولا رجال الكل ايماتور. راجل اللي هو توجع عاطفيا ينجم معناتها يقول لك نسي الكل مانيبيولاتريس، وما نجمش جو با لي ساتيسفير، و إل سون مناسونت ايموسيونيلمون. النتيجة بتاع هذا الكل اللي الكوبل يولي ان شون دو باتاي معناتها بسيكولوجيك نفسية، ويوليو دي رابور دو بوفوار و دي جو ديغو زادا، الوغ كو الكوبل هو مجعول باش يعطي الامان العاطفي. فما لا بليسيور دو لاتاشمون، نحكيو معناتها
0: جروح التعلق.
1: اي جروح التعلق اللي يقول لك اللي لي كونفلي في الكوبل ما يجيوش ما بين لي ديفيرونس ما بين المراه والراجل، مي بارابور على لي بليسيور داتاشمون، الطريقه بتاع المحبه مربوطه ياسر بالطفوله بتاعنا وبالامان العاطفي. نحكيو على اتاشمون انكسيو اللي هي الخوف من التخلي، الليبر فيجيلانس اللي عبد معناتها يلوج ديما اللي دي بروف دامور. نحكيو على لاتاشمون ايفيتان زيد اللي هو يبعد من الانتيميتي ايموسيونيل، اللي يسكر على روحه، اللي يعطي قيمه للاستقلال. فمن بعد لاتاشمون سيكوريزون اللي هو معناتها سي لا بلاس معناتها بتاع الكوبل، وين فما ستابيليتي وكل شيء. وفما اون اوتر فورم داتاشمون اللي هي لاتاشمون ديزورغانيزي اللي عبد معناتها يقرب ويبعد وكل شيء. مي اكثريه لي كوبل معناتها حاليا نلقاو فيهم واحد انكسيو وواحد ايفيتون اللي هو يخلي معناتها تعب ياسر نفسي وعاطفي، اللي يخلي لي كوبل معناتها يبداو ديما معناتها يلوجوا كيفاش باش يوصلوا يفهموا بعضهم، وكيفاش معناتها عبد اللي هو ديما خايف من التخلي وعبد اللي هو خايف من التعلق يبداو مع بعضهم بطبيعه الحال معناتها باش يبداو دون ان جو دو بوفوار، ودون ان جو معناتها شكون باش يوصل اطمئن لول. هذا الكل معناتها تنشوفهم بعد كيفاش معناتها باش نرجعوا ونعملوا ليكيليبر.
0: نقطة مهمة راهو دكتورة
1: اللي هي
0: أنواع التعلق هذوما، يعني لي ديفيرون تيب داتاشمون معناها بالحق عنده دور، نوعية التعلق في شخصية البارتنير ولا في شخصية الشريك يعني
1: بالطبيعة
0: راهو مهم برشا في بتبيعة. الموضوع بتاعنا الليلة معناها كل نوعية بتاع تعلق عندها تأثير على العلاقة، خاطر وفي الموضوع بالذات يعني حتى في العلاقة التنافسية كيفاش تخلي الكوبل يغزر للبارتنير، معناها كل واحد كيفاش الراجل كيفاش بتغزر مرته، المرأة كيفاش بتغزر راجلها. هذا علاش
1: اكزاكتومون قلت لك أكثرية لي كوبل معناتها
0: اون ديفيني 3 تيب 2 تيب جينيرال
1: فما 4 تيب ان تو، مي أكثرية لي كوبل معناتها موجود فيهم واحد انكسيو وواحد ايفيتون، لكن هما الدوي بتاع بعضهم زاده. كيفاش بشوية بشوية بالوقت يعلموا ليفيتون باش يتعلم معناتها يتعلق، وباش يتعلم معناتها يطمن، ولونكسيو معناتها باش يطمن روحه وباش يوصل معناتها للعلاقة، وين وقت لي يتعبوا وقت اللي يبداو في الريفاليتي ويبداو معناتها ان انتاغونيزم، بعد في وقت من الاوقات وقت اللي فما علاقه قويه وجديه ما بيناتهم باش يوصلوا يسيكيليبر وباش ينجموا يواصلوا مع بعضهم معناتها سافا سو ريغولي من بعد.
0: يعني احنا وقتاش يكون مرضي هنا؟ وقتاش يكون انه
1: وقت اللي الشخص
0: لونكسيو ولا ليفيتون كل واحد وحده مرضي ولا
1: ما نحكيوش على مرضي في لونكسيو ولا ليفيتون معناتها كل واحد كيفاش ينجم وكيفاش يقدر معناتها يتعامل في العلاقه
0: يعني مش مشكله ماهيش
1: مش حكايه مشكله ما فماش مشكله امي لكن فما كيفاش باش نوصل نتعامل مع روحي ما نستناش من الاخر اللي يجي يسوان توت مي بليسيغ ولا يجي معناتها يكملني أكثرية الوقت نقولوا باش يكملني شخص مي يلزم أنت قبل كل شيء توصل تفهم روحك وتكمل روحك باش من بعد أنت تخلط كامل في العلاقة وزوز عبيد كاملين باش يعملوا كوبل ستابل وباش يعملوا كوبل اللي هو باش يكون ناجح أمي كان نقعد أنا نستنى وما نعمل في حد شيء ونستنى من الآخر نحملوا مسؤولية اللي هو بيدو ديجا يفرع معناتها في الليمونك بتاعه في الوجيعة بتاعه اي دونك ما ينجمش يتلهي بيك خاطر ديجا يلزم يتلهي بروحه
0: هذا وقت شي يصير يصير قبل ما تبدا العلاقة في وسط العلاقة بعد ما تكون فما الشعلة الأولى
1: بالطبيعة من الأول كل شيء محليه والعصافر تزقزق وجنة وعبد هذيك تشوف فيه كل شيء أمي لكن نحكي وقت اللي العلاقة تدوم وقت اللي تتواصل مع الشخص راو سيبا معناتها سي با سي ايفيدون اللي الشخص معناتها توصل تنجح علاقه على خاطر يلزم خدمه كبيره على نفسك وبرشا توليرونس وصبر زاده باش تنجم تنجح علاقه وسورتو ما تحملش الاخر المسؤولية بتاع يبري لك الوجيع بتاعك بتاع طفولتك ولا يبري لك ولا يجي يكمل الحاجات اللي ناقصة فيك الحاجات اللي ناقصة فيك إذا ما أنت تخدم عليها وتعمل اللي عليك باش توفرهم لروحك على خاطر الشخص ما يقراش في أفكارك ما يعرفش كيفاش معناتها تبنيت شخصيتك وكيفاش كبرت وفي المحيط اللي كبرت فيه دونك حتى كان معناتها تجي وتحكي معاه ما تحملوش أكثر من اللي يقدر يوفر لك
0: يعني هنا واحد من الحلول اللي نجم نقول عليها حتى من تو أنه فما تمهيد فما حوار شو نجم نقول
1: فما تتعلم الأمان العاطفي وتتعلم كيفاش معناتها توجدوا وتصنعوا بروحك
0: يعني هنا عكس المحاولة باش تسيطر ولا إثبات التفوق على الآخر هكا ولا
1: دو فاسون قد ما باش تسيطر قد ما الشخص معناتها باش يتقلق عمره ما عبد اللي هو مسيطر عليه باش يعطيك الحاجة اللي أنت تستحقها ينجم يمثلها الحاجة هذيك أمي لكن في طويل المدة مش باش تقعد
0: وقت اللي يصير تبديل فماش حلول مثلا
1: وقت اللي يصير
0: بعد العرس يصير تبديل تكون العلاقة أكيد. يعني سوية العلاقة سالمة ما فيهاش الجانب التنافسي هذا لكن بعد ما يصير الارتباط
1: بتبيعة ما غير مسؤولية معناتها تنجم تكون كان محليها كان معناتها قبل العرس تتقلق ما غير ما تعرس
0: دايوغ نتصور دكتورة في الكابينة يجيوك حالتك
1: أكيد أكيد بتتفاسم شوف أي علاقة قبل العرس حاجة ومن بعد العرس باش تبدا حاجة أخرى لكن معناتها من بعد العرس وقت اللي نحن نتفاهموا بالكدي قبل تنجم تكون حاجة أخرى محلاها تنجم تكون حاجة بلوز إيبانويسونت وأحلى من قبل العرس أكثرية العباد تقول لك قبل معناتها لي كوبل وقت اللي يجي ويقول لك قبل ما كانتش هكا لكن قبل أنت زادة تبدلت وما كنتش هكا
0: باهي هذا باش نرجعوا له بعد موجز اخبار ال11 باش نرجعوا نحكيوا زاده شويه على شخصيات جديده كما قلنا طلعت يعني في الجانب التنافسي هذايا ومعنا برشا جوانب اخرى باش نحكيوا عليها خليكم معنا باش نمشيوا مع حمزه نميره ولا مع شكون باش حمزه اوكي حمزه نميره نص عايش توت سويت في ساريه مدينه مهبه

0: لوحة ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مساعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري.

0: المجهودات الأمنية الرامية إلى مكافحة ظاهرة ترويج المواد المخدرة والتصدي لكل الشبكة الإجرامية المنظمة، تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس التابعة لإدارة الشؤون العدلية من تفكيك شبكة تنشط بجهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات. وأسفرت العملية وفق ما جاء في بلاغ هذا المساء صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم بين 24 و66 سنة، كما تم حجز حوالي 2 كيلوغرام من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إضافة إلى ميزان إلكتروني وكمية من المصوغ وسيارتين فاخرتين و3 دراجات نارية، إلى جانب مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات النشاط الإجرامية. وقد أذنت النيابة العمومية بعد استشارتها بالاحتفاظ بالمظنون فيهم مع إدراج شخصين آخرين في التفتيش. تمت برمجة سفرة حجيج ولاية جابس إلى البقاع المقدسة يوم الأحد الموافق للعشر من ماي 26 2000 في حدود الساعة 1:50 ليلاً، في رحلة ستتوجه مباشرة من مطار جابس مطمطة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، وتضم 266 مسافراً من بينهم 260 حاجاً وحاجة. وستكون رحلة عودة ضيوف الرحمن من البقاع المقدسة يوم 4 جوان 26 2000 في سفرة مبرمج وصولها إلى مطار جابس مطمطة الدولي في حدود الساعة 9:25 ليلا قادمة من مطار جدة الدولي، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية جابس. أخبر العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إطلاق عملية مشروع الحرية بهدف تحرير حركة السفن في مضيق هرمز، موضحا أن الجهود الأمريكية ستبدأ صباح يوم غد الاثنين. وقال ترامب في منشور على منصة تورث سوشيال، قال إن البحرية الأمريكية ستواكب عددا من السفن العالقة في المضيق، مشيرا إلى أن دولا عدة لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت من واشنطن المساعدة في تأمين مرور سفنها، وفق قوله. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. أكسجين

إيوي سمعنا إليسا كل يوم أحلى يوم، وسمعنا جديد شيرين غنية حلوة برشا، زادة برشا غنية حلوة سمعتوها معنا. أوكسجين مازلنا حتى النص الليل في موضوع العلاقة التنفسية بين المرأة والرجل، حكينا شوية زادة حتى في الكوبل، قلنا باش نحكيو على فماش

0: عدى وقت لي زوز يبدأوا متفاهمين، وقت لي مفهمش عبد اللي يستنى من الآخر اللي يعطي حاجة أقوى من الجهد بتاعه أقوى من قوته. أكثرية الوقت العبيد كما قلنا معناتها في البارتي الأولى تستنى من الشخص اللي هو يجي يكملهم، لكن ما هوش الدور بتاعه اللي هو يكملك، الدور بتاعه اللي هو يبني معاك
1: صحيح
0: ويقدم معاك ويكون معتها بجنبك كلك سوا الوضعية اللي تتعرضوا لها مع بعضكم. لكن فمش عبد اللي هو مطلوب منه أكثر من الآخر، وسيرتو عاطفيا يلزم الزوز يلزم تبدأ متوازنة العلاقة العاطفية، على خاطر كان فيها ديزيكيليبر الكوبل مش باش يواصل ومش باش يمشي.
1: فما سؤال هنا تطرح، كيفاش تعرف روحك انك تعاني ولا تعيش في علاقة تنافسية مع شريك حياتك؟
0: انت والحوار الداخلاني بتاعك. وقت لي تقوم صباح وتحس بضغط، وقت لي ترقد في الليل وتبدأ متقلق، الوقت هذيك بطبيعة الحال معناتها ماكش مرتاح في العلاقة اللي انت قاعد تعيش فيها. وقت لي السيستم نيرفو بتاعك اي با ريغولي، وقت لي ما ترقدش بالبداية، وقت لي عندك ضيق نفس، وقت لي تحس لي فما حاجات اللي تتحكم فيك، الوقت هذيك ماكش مرتاح.
1: سؤال آخر ولا عندك؟
0: برضه تفضل.
1: سؤال آخر ميسالش. وقتاش تعرف أنه شريكك ماشي للعلاقة التنافسية؟ البارتنير عنده التندانس بتاع أنه فما نوع من نقولوا احنا من العلاقة التنافسية، كيفاش ينجم
0: نزيد نقول اللي الحاجة لا بلوز امبورتونت وأهم حاجة في الكوبل اللي هو الأمان العاطفي. وقت اللي فما كومبيتيسيون، وقت اللي فما كونكورنس، ما تحسش بالأمان العاطفي. تحس ديما اللي كلك سوا الحاجة اللي باش تعملها ما هيش كافية، وتحس نوع من التقزيم معناتها في شخصيتك ولا في الحاجات اللي قاعد توفر فيهم في الكوبل. الوقت هذاك فما قلق.
1: حلو. نمشي للسؤال اللي من بعد، سؤال مهم زادة، وقتاش يكون التنافس بوزيتيف إيجابي في الكوب؟
0: وقت لي يبدأ فما استابيليتي، فما ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي، وقت لي ما نقعدوش نركزوا على غلطات الشخص اللي مقابلنا، وقت لي نعاونوه وقت لي يستحق، الوقت هذاك معناتها تكون حاجة سليمة وحاجة مزيانة.
1: المنافسات السلبية ولا العلاقات هذه التنافسية كيفاش تنجم تأثر على العلاقة؟ وين تنجم تهز مثلا؟ تنجم تهز مشاكل كبيرة
0: بطبيعة،
1: تطلاق، سيباراسيون،
0: تنجم تهز برشا حاجات سلبية أكيد. وسيرتو تنجم تهز الديزيكيليبر معناتها نيرفو، تنجم تهز العبد اللي ما يبداش مرتاح، يبدا مضغوط، الراجل وقت اللي يحس بضغط كبير ياسر باش يتوجه للليزيكرون، باش يتوجه للي جو فيديو، باش يغطس في الخدمه بتاعه. تنجم يزيد معناتها نحكيو على ديزاديكسيون، وقت اللي يبدا معناتها ماهوش مرتاح. المرأة هي تنجم معناتها تسكر على روحها عاطفيا، ووقت اللي المرأة تسكر على روحها عاطفيا الكوبل والدار والسيستم بتاعها الكل يبدا نوع من البرود معناتها في العلاقة وفي الكوبل. دونك الراجل اللي ينجم يبان معناتها فخوا وديستون، امي من داخل تلقاه خايف من الفشل وخايف من الرفض وخايف من المسؤولية العاطفية. دونك باش يبعد على لاتاشمون، والمرأة هي معناتها تلقاها قوية وتلقاها تواجه معناتها خدمتها ودارها والكوبل بتاعها، ما في نفس وقت تلقاها تعبة برشا، على خاطر الزوز يستحقوا يحسوا بقعة سليمة في الكوبل، ويستحقوا يحسوا بالراحة وبالأمان العاطفي.

0: العاطفي. جنسيست برشا على الأمان العاطفي على خاطر هذاك هو اللي يخلي الكوبل ينجح ويخلي العلاقة تكون إيجابية.
1: كي يكون فما علاقة تنافسية دكتورة باش نعطيك بعض النقاط وقل لي يعني علاش توصل الحكاية لهكا مثلا أنه مثلا يفقدوا احترامهم لبعضهم
0: على خاطر
1: ما عادش يحترموا بعضهم الكوبلوات.
0: اي معناتها
1: بصفه عامه نحكي في العلاقات التنافسيه ينقص الاحترام المتبادل هذا
0: خاطر كل واحد قاعد يجري روحه. كل واحد قاعد عنده كما قلت من الاول معناتها عنده وجيعه عاطفيه وجيعه نفسيه وجيعه من الطفوله بتاعه وقاعد معناتها يحب يبريها ولا يحب يطورها يحبها معناتها تتغير. دونك كل واحد يجبد روحه. ريت يقولك في الكوبل وقت اللي كل واحد يجبد الخيط اللي هي معناتها الغولاسيون الخيط هذاك الخيط باش يتكسر يجي لكن وقت وين الخيط باش يتكسر. لكن معناتها كان
1: اللي
0: هو الغولاسيون كل واحد يجبد اللي يتقطع. لكن معناتها كان كل واحد يرخف ويلقاو رواحهم معناتها في حل الوسط اللي هو مره عندي ومره عندك ونتواصلوا مع بعضنا من غير ما نكسروا العلاقة بتاعنا.
1: واضح به العلاقة التنافسية هذه وتأثيرها على تربية الصغار
0: كوارث
1: صار
0: بيان سور. بيان سور. شوف الصغير هو يقولك سي اون ايبونج c'est-à-dire que باش يشوف لي كومبورتمون بتاع ام وبو وباش باش تكون له معناتها تفسير للدنيا وللحياه. وقت لي فما علاقه تنافسيه ما بين زوز كيفاش هو باش يبني الشخصيه بتاعو كيفاش و سي ان بوين تري امبورطون هذا غازي اللي هو معناتها باغ اكزومبل كي يكون طفل ويشوف معناتها علاقة تنافسية ما بين بوه وأمه شنو باش يصير؟ باش يصير اللي باش يسجل اللي الراجل يلزم ديما يكون اون كونكورونس مع المرأة ألوغ كو معناتها في وقت من الأوقات معناتها قبل كان عندنا دي زيكزومبل معناتها بتاع بروتكسيون بتاع الراجل بتاع حاجة اللي الراجل كان معناتها بو العيلة اللي هو يلم اللي هو يحافظ اللي هو يوفر زادة. أمي لكن معناتها كان يشوف معناتها كونكورونس مع ما بين أم وبو باش يسجل الموديل هذاك. كيما الطفلة معناتها ديما باش تبدا ستريسي ما تبداش معناتها في الأمان العاطفي وفي الطاقة بتاع العطاء معناتها اللي هي كاركتيرستيك بتاع الفيمينيتي.
1: باهي حلو ياسر. العلاقة التنافسية في العائلة الكبيرة يعني هكا قدام أم وبو قدام أمها وبوها.
0: Je pense pas que femme à homme ou bou اللي هما يتمنوا للصغار هم اللي هما
1: يعني المرأة تحب تظهر روحها اللي هي تحكم في راجلها قدام مثلا حماتها وحموها الراجل حب يظهر روحه اللي هو يحكم في المرأة وهكا فارض كلمته وسي سيد وقت اللي نقول وقت الكلمة اللي قبل قدام نسيب
0: تتقال حتى توا سي سيد
1: باهي الحمد لله عرفت ساعات حاب نجربك
0: المشكلة
1: في اللايف
0: المشكلة اللي وقت اللي تعيش علاقة وتحب توري للمحيط العائلي للعبيد وتبدا معناتها ان ريبريزونتاسيون تفقد ليسونسييل اللي هو معناتها راحة الشخص هذاك اللي هو معاك وتوليو معناتها ديما تستناو نظرة العبيد عليكم والوقت هذاك معناتها تبدا مشكلة كبيرة. فاصلا نعرفوا وقت اللي ما بين زوز يدخل طرف ثالث que ce soit العائلة الكبيرة أو que ce soit n'importe qui, eh ben, en général, معناتها تصير quelques difficultés.
1: العلاقة التنافسية في الوسط المهني في الخدمة.
0: بون هذيك موجودة تنجم تكون معناتها حاجة اللي تخلي الشخص معناتها يتطور وقت اللي هو ما يضغطش على روحه ووقت اللي ما يقارنش روحه بشخص آخر. هي المشكلة ماهيش لا كومبيتيسيون هي لا كومباريزون. وقت اللي نقعد نقارن روحي بشخص ووقت اللي نحس كل شخص هذاك متميز ولا نحسه اللي هو خير ولا اللي هو بجلوها عليا الوقت هذاك تصير المشاكل معناتها. مي لا كومبيتيسيون بحد ذاتها ماهيش مشكله.
1: باهي باش نرجع للنقطه بتاع المقارنه خاطر مهمه برشا باش نرجعوا لها بالكده بالكده خاطر باش نطرحوها في الحلول، لكن باش نرجع شويه للاسباب. مادام حكينا في ركزنا شويه على العلاقه التنافسيه بين الزوجين، خلينا نرجع للاسباب. طبيعه الشخص عامل مهم حكينا عليه فيها اول حصه ايضا. البيئه اللي طلع فيها من الاول وكبر فيها من الاول عندها دور بيان سور. الغيره من بعضهم هنا ونوع من ممكن في الجانب المادي، في الجانب العلمي، في الجانب قولوا احنا الجانب العلمي يعني النيفو انتليكتويل، المادي النيفو ايكونوميك سوسيال الاجتماعي زادة نجم تخلق علاقة تنافسية.
0: وقت اللي ما فماش الأمان العاطفي، وقت اللي الصغير يكبر ما غير ما يكون النظرة الإيجابية على الأفعال بتاعه، على شخصيته، على هو شنو، وقت اللي تحط من اللي هو صغير في كومبيتيسيون ولا في ما هوش كافي، وقت اللي وهذه موجودة برشا. شبيك ما جبتش جبت 18 بيك ما جبتش 20، وما نعطيوش قيمة للحاجات الإيجابية، نعطيو قيمة كان للحاجات اللي كانت نجم تكون خير وما خير. الوقت هذا كان صغير يسجل اللي كلك سوا الحاجة اللي يعملها ما هوش كافي، ودونك معتها تعلق معتها وتصنع حاجات نفسية صعيبة، خاطر قد ما يكبر قد ما باش يكون معتها صعيب له باش ينجم يكون ستابل وبروتكتور ويحس ديما اللي كلكو سوا الوضعيه يلزم يعطي ما اكثر للي يتعب للي ما عادش ينجم وفيت الشخص.
1: نقاط اخرى تحب تركز عليها دكتوره قبل ما نمشي معك كما قلنا للمقارنه، قبل ما نمشي وزاد الجانب اخر انه كيفاش نخلقوا علاقه سليمه ما تكونش علاقه تنافسيه، وإلا نخليه التنافس إيجابي حتى كان فما علاقة تنافسية في الكوبل وما يكون بوزيتيف.
0: يلزم العبد يبدأ متصالح مع روحه، ويلزم يبدأ واضح زيادة مع روحه، ويفهم ويعطي القيمة للحاجة اللي هو ينجم يعملها، ويعطي قيمة للحاجات اللي يعملها زيادة، ما يقعدش يركز في اللي ناقصه. على خاطر قد ما باش تقعد الحاجة اللي نركزوا عليها باش تكبر وباش نعطيوها بلاصة اللي هي ماهيش بلاصتها. وسورتو متلوجش النظرة بتاعك ومتلوجش الفاليداسيون في عينين غيرك، إذا أنت النظرة بتاعك أنت تقلبها وتشوف روحك معتها بالطريقة السليمة بالطريقة الإيجابية، تشوف روحك بعطف، ما تقعدش معتها تلوم روحك فوق من لازم، وتعطي روحك البلاصة اللي تستنى غيرك يعطيها لك. احترام ذاتك وحب حب ذاتك وسورتو الثقة في نفسك اللي هي تتكون وقت اللي تتصرف مع روحك كما تتمنى عبد اللي عندك فيها الثقة يتصرف معك. والوقت هذيك معناتها تخلط إيكيليبري في العلاقة، ما تبديش تستنى من العبد اللي مقابلك اللي هو يجي يكملك ولا يكمل الحاجات اللي ناقصة فيك.
1: يعني فما خدمة على ذات قبل ما تكون خدمة على شريك.
0: أكيد من تتفاصل ما تجمش تخدم على الشريك، تجم تخدم على لا غولاسيون أمي على الشخص، كل واحد يطور ويبدل من روحه، مش انت باش تجي تبدل حد شيء. وهذه لازم الناس كلها تبدا واعيه بها، خاطر برشا عبيد معناتها من الاول تقبل حاجات ومن بعد بطويل المده تقول لك مثال شتو يتبدل ولا تو تتبدل، واكثريه الوقت معناتها اللي في سون لا العبيد تتبدل وقت اللي هي تتقلق بتصرفاتها، ما تتبدلش على خاطر شخص كلكو سوا الحب اللي يكون ما بيناتهم. وما هوش قلت حبي لشخص ما تبدلش، عمره ما كان قلت حب، سي جوست كو العبد يقعد يتصرف بطريقه معينه طونكو هو يبدا مرتاح في الطريقه هذيك.
1: باهي انت فما نقطه قلت لنا عليها في اول حصه وديما تحكي لنا عليها، حوارك
0: الداخلاني
1: باهي معناها
0: اللي هو يكون كل شيء. الحوار الداخلاني باش يخليك معناتها تكبر الاشياء، وباش يخليك تطمن روحك زاده، وباش يخليك تركز على حاجات معينه. وقت الحوار الداخلاني تسكتوا ما عادش يبدا موجود.
1: تسكتوا راه فما انواع من تسكتوا. تسكتوا مش معناها تقمعوا، تسكتوا مش معناها راهو ما تصيرش الفريستراسيون هنا، تسكتوا معناها مش معناها اوكي اسكتوا ما تتكلمش ولا ما تدافعش على روحك ولا ما تحبش روحك ولا ما تعطيش ثقه
0: ما نحكيش على الحوار مع الشخص.
1: نوعا ما لازم نرضيوه هنا، رتحوه.
0: كيفاش باش ترضي وقت اللي انت تقعد مركز في الحاجه اللي موجوده قدامك في الوقت الحاضر؟ خاطر اكثريه الوقت الحوار الداخلي باش يجي يحكي لا سورس بتاعو هو الوجيعه وهو الحاجه اللي هي ماهيش كامله، ويبدا حاجه معناتها اكثريه الوقت تكون سلبيه على خاطر تخمم في اللي فات ولا في اللي باش يجي، وفي نفس الوقت ماكش قاعد تعيش حياتك في الوقت الحاضر. وقت اللي نقول لك تسكتوا معناها مش تفوتوا، تعمل اللي عليك باش ما تقعدش تحكي روحك حكاية اللي انت متنجم تبدل فيها حتى شيء. تقعد مركز في اللي موجود قدامك في الساعة وفي الوقت الحاضر.
1: نمشيو في فاصل صغير مع الموسيقى وباش نرجعوا في الجزء الأخير من أكسجين كما قلنا، باش نمشيو للحلول الكل وأبرز النصايح اللي تنجم تعطيها الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية. خليك

0: انا بحبك به السلطان ورجعنا في الجزء الاخير من اكسجين الليله في موضوع العلاقه التنافسيه بين المراه والرجل، ونحكي شوي على الحلول، نحكي شوي على كيفاش كل طرف لازم يتعامل مع الطرف الاخر باش تكون العلاقه سليمه، وما نحكيوش حتى كان انا وصلنا حكينا على علاقه تنافسيه خليوها ايجابيه، خليوها تطور العلاقه الزوجيه وتوصلها ديما نوعية متاع علاقات فيها حب، فيها أمان، فيها راحة، فيها ثقة، فيها احترام، فيها صراحة، فيها تفاهم، يعني هذا اللي نحبه. تفضل دكتورة هدى.
1: كيليبر وقت اللي فما ريغولياسيون دو سيستيم نيرفو، ما نجمش نحب وما نجمش نحس بالأمان وقت اللي نبدا في ستريس. دونك نحافظ على النوم بتاعي، على نقص من العلاقات معناتها لي ريزو سوسيو، نقعد معناتها دي بيريود وين شويه سيلونس، معناتها نعلم المخ بتاعي كيفاش يخرج من المود سيرفي، نمشي نعمل سبور، نتعلم كيفاش نتنفس دو مانيير كونسيونت، نزيد نتعلم معناتها الامان العاطفي في الكوبل. الكوبل السليم راهو ماهوش مربوط بالدوميناسيون ولا بالكونترول ولا الخوف، امي سامبلومون معناتها فما امان، فما ثقه، فما كوبيراسيون. معناتها كونكريتمون معناتها نسيب باش تتعلم كيفاش تطلب دو ليد، كيفاش ما تتحملش المسؤوليه الكل، كيفاش باش تقبل من غير ما تلوش تتحكم ولا تسيطر. الرجال معناتها باش يتعلموا يعبروا على المشاعر بتاعهم، يتحملوا المسؤوليه بتاع الستابيليتي معناتها، وسورتو معناتها يحس بالستابيليتي انتيريور. المشكله ماهيش القوه الفيمينين ولا السنسيبيليتي ماسكولين، المشكله في لي زيكستريم. الراجل يبدا مرتاح وقت اللي فما لو كالم، لا ستابيليتي و لا بروتيكسيون معناتها من غير دوميناسيون، والمراه وقت اللي تبدا معناتها تمارس في الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي بتاعها وتبدا معناتها دون لانتويسيون. السوسيتي اكتويل كيما قلنا معناتها ناقصه السيكوريتي انتيريور والتعب برشا معناتها نفسيا. اي دونك نسيو رجال ماناش مجعولين باش نكونوا في حرب. وقت اللي فما ليكيليبر، وقت اللي فما سوتيان، وقت اللي فما المعامله الطيبه يكبروا مع بعضهم. وما نقعدوش نركزوا على شكون عنده الحق، ليسونسييل اللي نوصلوا نفهموا بعضنا ونفهموا رواحنا. لو بلوز امبورطون اللي لو ديالوغ ولا كومونيكاسيون، اللي نحكي على المشاعر بتاعي، ما نبداش ننعت بصبوع الاخر. يقول لك وقت اللي تنعت بصبوع ما تنساش اللي فما ثلاثه صوابع متوجهين ليك. دونك اعمل اللي عليك معناتها باش تصلح اللي عندك باش تصلح في روحك، ومن بعد احكي على المشاعر بتاعك واحكي على روحك على شنو تحس. ما تمشيش الاخر وتتهمه بحاجه اللي حسيتها ولا اللي فسرتها بطريقه معينه. وما تنسيش اللي الشخص اللي مقابلك سي جوست ان اتر هومان باللي كاليتي بتاعو باللي ديفو بتاعو، وكيف كانت لي وكيف اي شخص معناتها قاعد يتعامل بالوضع وباللي زيكزيجونس بتاع لا سوسيتي. ونزيد نقولوا معناتها ماهيش حكايه مراه ولا راجل، هي فينالمون نحن نو سوم دي زيتر هومان اللي نحن مجعولين باش نعيشوا مع بعضنا، نعملوا اللي علينا باش نعيشوا مع بعضنا بطريقه سليمه.
0: برافو. باهي باش ناخذوا اربع نقاط نحكيو عليهم ونكملوا بيان سور الموعد تاعنا الليله. النقطه الاولى الجانب اللي فيه الحوار والتفاهم، هنا يعني كيفاش نجم تخلق منهجيه للحوار، كيفاش تعمل هنا نوعيه بتاع حوار فيه التنسيق، فيه النظام، فيه انكم تسمعوا بعضكم، انكم تفهموا بعضكم، كل واحد فاش قاعد يحكي، مش كل واحد يحكي في موجه، كل واحد يحكي على حكايه. كيفاش نوصلوا لها؟ معناها حوار سليم.
1: حوار سليم وقت اللي نحكي على مشاعري من غير ما نقعد نستنى من الاخر اللي يعطيني الإجابة اللي حشتي بها. وقت اللي ما نجربش نوجه الإجابة، وقت اللي نقبل الإجابة كما هي وما غير ما نتحس بيرسونيلمون، وقت اللي الشخص معناتها يجاوبني في حاجة اللي هو معناتها نجم نسأله، إبان ما نقعدش أنا نستفسر هالحاجة هذيك بارابور اللوجيعة بتاعي ولا بارابور ما عجبتنيش معناتها الإجابة بتاعه، دونك نستنى منه اللي هو يعطيني إجابة أخرى ونزيد نسهل ونطرح السؤال.
0: تشجع الآخر باش يخرج أحسن نسخة منه
1: بطبيعة
0: سؤالات يعني صفقي.
1: شوف أحسن نسخة منه هي باش تخرج وقت اللي الشخص يبدا اكيليبري ويبدا ستابل. احسن نسخه بتاعنا نعملوا اللي علينا يوميا باش نتوجهوا لها وباش نعملوا خطوه باش نوصلوا لها. امي هذه سي نيستوار بيرسونيل.
0: باه يعني هذه على روحك قبل ما تمشي للبارتنير.
1: هاي بالطبيعه.
0: كي تقول ايستوار بيرسونيل
1: معناتها حكايه معناتها ما بينك وبين نفسك. ما بينك وبين نفسك. احسن فيرسيون اي شخص عنده النظره بتاعه على احسن فيرسيون بتاعه، لكن معناتها اعمل اللي عليك يوميا باش توصل لها.
0: هنا التوازن، هنا الاحترام المتبادل، التقدير المتبادل اللي نجم يقلل من التنافس ويزيد من دعم الشريك. قداش نجم تشارك يعني تشجع شريكك هنا؟
1: قد ما الشخص معناتها باش يحس اللي تفهمه، قد ما الشخص باش يحس بالامان العاطفي، قد ما باش يتشجع وحده ما غير ما تقعد انت تشجع فيه، قد ما باش يحس اللي نجم يحكي على طبيعته، ينجم يحكي ما غير ما يقعد يخمم، ما غير ما يقعد يوزن كل كلمه، قد ما باش يتشجع باش يعطي احسن فيرسيون تاع روحه.
0: باهي نمشيو توا للجانب اللي فيه النضج اللي حكيت عليه انت، فكري العاطفي الفكري، ادراك انه يلزم نفهموا انه مسؤوليه الراجل والمراه مع بعضهم فيها التكامل، هنا يكملوا بعضهم، المنافسه يكون فما دافع جميل للمنافسه، كل طرف يشجع في الاخر باش يتطور باش يحقق الاهداف ورانا نكملوا بعضنا في الكوبل.
1: نحكيو على انترديبوندونس. اش معناها انترديبوندونس؟ كل واحد باش يتلهى بالحاجات اللي هو اللي دوي فيهم، اللي هو ينجم معناتها يتحمل مسؤوليتهم. ونفهموا بعضنا. وسيرتو ما نحكموش على الاخر. ما يبداش يحس بضغط يومي اللي هو معناتها قاعد اللي اوبسيرفي ولا قاعد معناتها يتقيد له اي غلطه ومن بعد معناتها نواجهوه بها معناتها.
0: باهي نكمل بنقطه اخيره وقلناها احنا وهي فيها المسؤوليه المشتركه وبدينا بها ونحب نكمل بها، اللي رانا نكوروا في اكيب واحده،
1: اكيب
0: عائله، رانا لحمة واحدة توجور سوليدير،
1: ماناش في حرب،
0: ماناش كل واحد يلزم يربح وحده،
1: ماناش في حرب. والكوب اللي نجم يكون كل يوم شهر عسل، وقت اللي الزوز يبداو يتفاهموا، وقت اللي الزوز يبداو يحسوا ببعضهم، وقت اللي الزوز ما يلوجوش يسيطروا، أمي يستعملوا الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي وسيرتو العطف والحنان.
0: هذا هو.
1: هذا هو.
0: فمش كلمة تنجم تكمل بها دكتورة؟
1: اعملوا اللي عليكم باش تكونوا واضحين مع الاحساس بتاعكم. لو بلوز امبورتون سي اتر اليني. اليني ما بين شنو نخمم، شنو نحس، شنو نفعل وشنو نقول.
0: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة وألف صحة. شكرا لك دكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، نوتخ شيغ بسيكولوج، بسيكوثيرابوت، بسيكاناليست كالعادة، هيبنوثيرابوت، مختصة رقم واحد كما قلنا، ديما معنا، ديما تنورنا في أكسجين، في برامجنا اللي عندها طابع نفسي، اجتماعي، جنسي، تلقاوها معنا، هدفنا الإنارة وليس الإثارة كما قلنا لكم ديما. ميرسي للناس الكل اللي كانوا معنا من أول الحصه حتى لتوا. سي منير اسماعيل شكرا لك على الاخراج، تحياتي لك، تحياتي اللي كانوا معنا الكل. نتلاقاو قدوه في بلونوي من 9 حتى نص الليل. غازي خليل في العداد والتقديم، نقول لكم ردوا بالكم على روحكم، ليلتكم زينه وعلى خير. باي باي.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تنتفع بعفاء جمركي كامل على صادراتها للصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين. ايران تعلن تسلمها ردا من الولايات المتحدة بشأن انهاء الحرب. وترامب يطلق بداية من اليوم عملية مشروع الحرية لتحرير السفن من مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تمكنت وحدة منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الإتجار بالمخدرات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية. وجاء في بلاغ صادر مساء أمس عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القرنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية في الغرض مع الاحتفاظ بالمظنون فيهم وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو 26/2000 في تطبيق عفاء جمركي كامل، أي صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ غرة ديسمبر 24/2000 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نمواً، حيث شمل الأعفاء أنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. أعلنت شركة تونس لطرق السيارة يوم أمس عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقل بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة 8 مايو الجاري، وذلك من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء. وأوضحت أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقل والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيذة. وأشارت شركة تونس لطرقات السيارة إلى أن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقل يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحول هرقل، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. أفاد والي سوسة بأنه سيقع في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية رش المبيدات بواصلة الطائرة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون مناطق بوفيشة وانفيذة وهرقلة وضفاف وتشرشر وشقاف بين الطريق الوطنية رقم 1 ومصب وتشقاف والضفاف الغربية لصبخة سيدي خليفة بمنطقة بوفيشة، وذلك طيلة اليوم خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 16 مايو الجارية. دعا والي سوسة كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق خلال اليوم الذي ستتم فيه عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي تليها وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية سوسة أمس. كما أكد والي الجهة على أنه يتحتم على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي تم رشها بالمبيدات لمدة أسبوعين. دوليا الآن، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مساء أمس أن الولايات المتحدة قدمت ردها على المقترح الإيراني عبر الوسيط الباكستاني، مشيرا إلى أن طهران تدرس حاليا هذا الرد. وأوضح بقائي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن المقترح الإيراني المكون من 14 بندا يركز حصرا على إنهاء الحرب، مشددا على أن الملف النووي غير مطروح إطلاقا ضمن هذه المبادرة. وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صحة الأنباء المتداولة بشأن التزام إيران بعملية إزالة الألغام في مضيق هرمز، واصفا تلك التقارير بأنها مجرد تخيلات أعلامية لا أساس لها من الصحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إطلاق عملية مشروع الحرية بهدف تحرير حركة السفن في مضيق هرمز، موضحا أن الجهود الأمريكية ستبدأ صباح اليوم الاثنين. وقال ترامب أن البحرية الأمريكية ستواكب عددا من السفن العالقة في المضيق، مشيرا إلى أن دولا عدة لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت من واشنطن المساعدة في تأمين مرور سفنها وفق قوله. ومن أخبار العالم أيضا، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك تعلن أمس أن الإمارات قد انسحبت من التحالف الذي لا يحدد سياسة إنتاج لأعضائه. ويأتي هذا البيان في أعقاب إعلان الإمارات المفاجئ في 28 من أفريل عن انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول وتحالف أوبك بلس لإعطاء الأولوية لزيادة إنتاجها. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net